0: بطل القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز 7 صباحا. ديوان فهم صباح الخير. اليوم الجمعة الموافق 28 من أوت هو آخر أجل حددته الإدارة العامة للأداءات لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الاضطراب الحالي في التزويد يعود أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصيفة، والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، وذلك نتيجة موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. والغرفة تشدد على بعض المعلومات أن بعض المعلومات المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية المتاحة، وتتمثل أولويتها الأساسية في ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ممثل عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بمنوفا يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدنية المخصصة للجهة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. حريق اندلع أمس بجبل عيشون في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت يأتي على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي، مخلفا أضرارا بالثروة الغابية والبيئية وصفت بالكبيرة. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكلاتوس والصنوبر الحلبي إلى جانب مساحات من الغابات، فيما أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وصعوبة التضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. وفي الشأن الدولي، بيانات أولية للشحن صدرت اليوم الجمعة تظهر أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 17 سفينة في السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ومن جهته، قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يقول اليوم أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الماضية قرابة 1500 سفينة تجارية في عبور مضيق هرمز عبر تقديم حماية منسقة، ومضيفا أن السفن كانت تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام المتجه إلى أسواق الطاقة العالمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: Tu en as fait un soude.

0: Publicité.
1: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: كل الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يصبح الورد والفل والياسمين على كل المستمعين اللي تابعوا فينا. جمعة مباركة للجميع. اليوم الجمعة 28 أوت 2026، توا 7:23 دقيقة. معكم نورز المشراوي من قدام الميكرو، فاروق السويسي في الإخراج التقني، وجدين العوني في الإخراج الرقمي. إن شاء الله نهاركم زين. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا في كرهبكم، كسوسوا في دياركم، على تشانيل اليوتيوب ديوان اف ام وعلى باج فيسبوك ديوان اف ام. نقعدوا معاكم ونرافقوكم كيما العادة 3 سوايع من زمان، من 7 لـ10 تلقوا معنا كيفة المواضيع وكيفة الفقرات والغنيات والموزيكا والجو الكل. كيما تعرفوا ديما نبدأ بغنية مزيانة ونحكيوا على ناس هكا تنجم تشوف الدنيا الكل قدام عينها، ناس وجوه شوارع وحياة كاملة تدور قدامك، أما عينيك تبقى تستنى في وجه واحد، وفما حب كي يدخل القلب يبدل حتى معنى الانتظار. تستنى شخص نهار بعد نهار، يتعدى الشتاء يطل الربيع وتتبدل الليل، أما هو مازال ما جاش. وتولي المشكلة مش في الغياب، المشكلة أنه كل ما تشوف الناس تزيد تحس أنه ما عندها حتى نظرة وقيمة إذا العين ما شافتش الإنسان اللي تتمناه. وهذا بالضبط إحساس أغنية تحكي على الشوق بطريقة بسيطة أما توجع شوية ولطف عليكم الوجع. خلينا نسمع مع بعضنا وإلك فوري شو قيمة النظرة، وهنا رجعين.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لوفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لوفروات. عندك أورانج.
3: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
4: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
5: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
4: جو كبير.
5: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
5: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.
6: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: يا صباح الورد والفل والياسمين من جديد، تحياتي لكم أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا. نورز مشراوي من قدام الميكرو، تحياتي للفريق التقني اللي كالعادة يأمن لكم ثلاثة سوايع من البث. فاروق السويسي في الإخراج التقني، وجدين العوني الجميلة في الإخراج الرقمي، تحياتي لكم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهار مليان بالحاجات المزينة والأرزاق والتسهيلات. نحاولوا نسيسوا رواحنا، ارتفاع في درجة الحرارة نقص في المياه العادة، لكن نحاولوا نكونوا متفائلين ونحاولوا هكا ديما نقولوا الحمد لله على كل حال. إلا ما تفرج بطبيعة مانيش وحدي، نسلم بالطبيعة على الارتيستو متاع ناس الديوان. بونجور الارتيستو.

0: بونجور. الله الله
1: بونجور
0: عليك.
1: بونجور بونجور نورز، بونجور مرام، بونجور فاروق، وشدين الناس اللي يتفرجوا فينا الكل على شانل يوتيوب ديوان اف ام ولا على فيسبوك.
0: كتيبة
1: بيان سور، تحياتنا ليكم. والله ثم حاجة ان بو بيزارك انا ريتها الصباح، هي محلاها وانا جاي راه في لون الشمس متبدل شويه. اون بلوس
0: باش نحكيو شويه اخر على لون الشمس المتبدل شويه، ولا اللي هو خسوف القمر.
1: وريت ستوري مزيانه زاده انت هبطتها معناتها على الانستغرام تاعك. ما
0: فهم
1: الحكايه شنيا، ما دابين كان نعرفها
0: اصل الحكايه. وي
1: هذا هو كالعاده.
0: كيف سيت فارغه؟
1: والله
0: جيت روتار اليوم.
1: والله خاطر تو سامبلومون خاطر رقدت مأخر شويه البارح مع مس ساعتين هكاك فو الكوبور نتاع الضو. دونك قمت فير الخمسه ونص السته، ما واحد دوش لبس حوايج وذوكم الكل الطقوس نتاع الصباح نتاع العاده هكاهو. دونك كيما تقول الايرون ليدي، ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه.
0: صباح الخير يا توينسا، تحياتي توينسا للدكتور،
1: تحياتي للدكتور
0: خالد حسني وسيد العميد توفيق زيدي.
1: دونك سخونه برشا الدنيا، ردوا بالكم على رواحكم، اشربوا برشا ماء.
0: كان تلقى كما قال هاني البارح، كان
1: تلقى الماء. انا الحقيقه البارح عندي ولد حومتي حماس، مشيت باش ناكل حاجه، جبدني وحدي اعمل لي هيك، اعمل لي ايجي، قال لي خليتك ثلاثه باب زماء. عملت فيديو حاطط دبوسه الماء قدامي ونغني لها نار فراقك حرقت قلبي وجوة جاية. دونك الفيديو باش نهبطه يعني معناتها اليوم، نغني معناتها على دبوسة الماء وقداش حبيتها دبوسة الماء وقداش حبيته السيدة ذاك وعز بيا برشا، خاطر مد لي ثلاثة باب زماء باردين.
0: ثلاثة باب زماء باردين، الماء ولا الحقيقة ثروة وكنز. هكا كي تشوف زوز ولا ثلاثة باب هكا تصورهم وتعملهم ستوري ولا تتصور معاهم وتبدأ فرحان بهم محتفل انك سيبان خذيتهم، عبارة جبت الذهب ولا خذيت كرهبة
1: حاجة أخرى.
0: الحمد لله تو تتعدى بإذن الله.
1: مستعد نعمل إيشانج بكرهبة إبريد مثلا على ثلاثة باب زماء؟
0: كل يوم إيشانج بحاجة أنت. غدوة شنو؟
1: والله كان غدوة واحد لقى معناتها ستيكا ماء ولا زوز، نشوفوا بلاس ولا نشوفوا حاجة.
0: يلا خلنا نسلموا ونصبحوا على مرومة. تحفونا بونجور مرومة.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين لكافة المستمعين. صباح الخير نوروزة، صباح الفل محمد، صباح الفل والياسمين الوجدين والفاروق مخرجنا التقني.
1: يا رؤى صباح الخير يا رؤى.
2: نصبح على الكتيبة، نقولهم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله أيامكم الكل مليانة بالطاقة الإيجابية، ولو أنه بصراحة الأزمة عمال باقي على قدام. بصراحة البارح قلت لك ما النوبة تستغيث، قلت لي تونس الكل تستغيث
0: وأرينا أيضا
2: البارح شفنا اللي تونس الكل تستغيث، ناس الكلها ما نجمتش تبقى في ديارها مسخانة مع قصان الضوء بطريقة معناتها قصان الضوء ولا برشا. البارح أنا مثلا خممت في حاجة يا نورز، خممت في العبيد الناس الزويولة، ناس الزويولة الزويولة اللي ما عندهمش كليماتيزور وحتى مروحة في الدار. كيف حالتي؟ بقى أنا عندي مروحة. الناس اللي ما عندهاش المينيموم اللي نحن نشوفوا فيه هذيك الأساسيات، كيفاش صاير فيهم مساكن؟ كيفاش باقين يعديوا في أياماتهم مع الأزمات هذية، مع الليل اللي ما فماش
0: والمرضى زيدة، مرضى زيدة
2: كبار السن زيدة اللي في
0: ونساء الحوامل زيدة والصغيرات،
2: شو صاير فيهم بالحق؟
0: هات نبدأ بموجات إيجابية شوية وخلينا نسلموا على الكتيبة. صباح الورد والفل والياسمين، حبوب حبيب صالح ويا مجريدي، سامية سليتي، معز منوبي، فدوى ديلي بيبي، غسين فتحي أعمارة، فدوى كيف كيف سلمنا عليك، معز سلمنا، حبوب سلمنا، نسلم على ستيفان، أم عبيد الله كيف كيف، نسلم على أصدقائنا الكل اللي معانا في الكتيبة واللي باش يلتحقوا بينا زيدا في الاستماع لناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين، نسلم على حلومة أحلام عمارة أيضا، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بما أنك أنت مرومة كي لبسة اليوم بالنوار، الحقيقة حبيت نحكي شوية على اللون الأسود. تعرفوش علاش هكا الملابس السوداء تسخن أكثر تحت الشمس؟ اللون الأسود يمتص كمية أكبر من الإشعاع الشمسي، في حين الألوان الفاتحة تعكس جزء أكبر من الضوء، ولهذا كان تحط قميص أسود وقميص أبيض من نفس القماش تحت الشمس الأسود ينجم يوصل درجة حرارة أعلى برشا. وهذا مش مجرد كلام متداول، دراسة حديثة منشورة سنة 2024 قاست حرارة قمصان من نفس النوع والألوان مختلفة، ولقات الفرق بين الأسود والأبيض في الشمس القوية وصل لأكثر من 15 درجة مئوية في حرارة سطح القماش. أما المفاجأة، الأسود ما هوش بالضرورة يخليك أسخن بنفس الدرجة. دراسة شهيرة نشرت في مجلة نيتشر سنة 1980 قالت اللي حتى اللي بس الأسود والأبيض عنده عند البدو يعني في الصحراء لقات اللي الحرارة الصافية اللي وصلت لجسم الإنسان كانت تقريبا متقاربة، رغم اللي بس الأسود امتص إشعاع أكثر. السبب شنو هو؟ جزء كبير من الحرارة الإضافية تفقد للهواء قبل ما توصل للجلد، خاصة مع حركة الهواء والتهوية داخل اللي بس. يعني الخلاصة، الأسود يسخن أكثر تحت الشمس، أما هل باش تحس روحك أسخن وإلا ليه؟ هذا يتوقف زيادة على نوع القماش، سميكته، القصة متاعه، التهوية، وإلا الريح، وبطبيعة العوامل الجوية، كما العوامل الجوية اللي قاعدين نتعديو بها توا. قولي محمد.
1: والله ثم حاجة أخرى زيادة، اللي هي مثلا السيارات اللي يبدأ لونهم أكحل تلقاهم زايدين، معناتها 8 دوغري على الكراهب الأخرين في الشمس. معناتها مثلا كيف تبدأ السخانة 40، في الكرهبة الكحلة تبدأ 47. دونك اللون الأكحل يشد برشا السخانة ويسخن، معناتها ذيك علاش حتى معناتها لي بارون تاعنا هكا يعني معناتها ونحن صغار ما كانوش يلبسونا برشا مريول الكحول ولا سريول الكحول في الصيف، يقول لك يسخن ويشد السخانه. دونك حتى في كيف ما انا كنت نحكي لك، مش كان في الحوايج، في الكراهب، في برشا حاجات اخرين الحقيقه.
0: ونحن نحكيه على سخانة ودرجات الحرارة، هاتنا شوفوا توا اكسبسيونيلمون، بما أنه درجات الحرارة مرتفعة جدا ليامات هذية، نعملوا طلع على أحوال الطقس، هل أنه فما انخفاض في درجات الحرارة اليوم وإلا لا في زوم ميتيو.
3: زوم ميتيو
2: اليوم جمعة 28 أوت 2026، سحب قليلة بأغلب الجهات تكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال، مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتجه بعد الظهر من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتتقوى على كامل البلاد خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وقت تجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
0: شكرا مرام. هات نذكروا اللي القروان البارح سجلت ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، وين سجلت مدينة القيروان البارح 4/26/2026 ثاني أعلى درجة حرارة في العالم بعد ما بلغت 49.8 درجة، وفق ما أفاد به الباحث المختص في علم المناخ عامر بحبة. وأوضح في تصريحه لبرنامج منك نسمع مع زميلتنا هدى الورغمي اللي درجة الحرارة المسجلة في القيروان ما لم تفصلها عن الرقم القياسي المطلق المسجل في تونس هو نصف درجة فقط، وين بلغ الرقم القياسي 50.3 درجة يوم 11 أوت 2021، وتأتي الدرجة القياسية الجديدة تزامنا مع موجة الحر اللي تشهدها تونس في أوت الجاري بعد موجة أولى خلال شهر جويليا الماضي، واللي سجلت خلالها القيروان أيضا درجة حرارة مرتفعة بلغت 49.7%. في نفس الإطار زاد نحكيه مرام اللي جويليا 2026 هو ثاني أشد أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1959. عطينا تفاصيل.
2: بالفعل نورز المعهد الوطني
0: 1950 سامحوني
2: أي صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023، في ظل موجة حر استثنائية شملت جزء كبير من البلاد، وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026. تتراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويلية بين 28.9 درجة بتبرقة و 37.1 درجة بتوزر، في حين بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني 35 محطة 31.7 درجة، متجاوز المعدل المرجعي اللي هو 28.3 ب 3.4 درجات حسب المصدر ذاته اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. وتجسدت حدة موجة الحر في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجة الحرارة القصوى بعدد من المحطات، بلغ 49.7 درجات بالقروين نهار 17 جويلية و 48.7 درجات بجندوبة نهار 16 جويلية و 48.6 درجات بزغوين نهار 17 جويلية، كما بلغ 48.3 درجات ببيجة نهار 21 جويلية و 47.3 درجات بقفصة نهار 23 جويلية و 43.7 درجات بقليبية نهار 20 جويلية. وعلى مستوى درجات الحرارة القصوى تراوح المعدل الشهري بين 32.3 درجة بالمهدية و 34.7 درجة بتوزر، في حين بلغ المعدل الوطني للحرارة القصوى 38.8 درجة، متجاوز المعدل المرجعي للبالغ 35 درجة ب 3.8 درجات زايدين.
4: شكرا مرام. شوي اخر باش نحكيو كما قال محمد، شفنا هكا الشمس حمراء اكثر من العاده، نحكيو على ظاهره فلكيه مميزه، شنو هي شنو تفاصيلها، هذا كل بعد الفصل.
3: بيبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
5: مع متزر ميلانو، الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
4: 48 دقيقة بعد السبعة، رجعنا لكم في ناس الديوان، وفي ساعتنا الأولى حكينا على أحوال الطقس، حكينا على درجات الحرارة المرتفعة جدا، نحكي زيادة على موضوع هام جدا في توبريتش.
5: توبريتش
4: اليوم ما عشنا ظاهرة فلكية مميزة اللي هي خسوف جزئي للقمر، كانت عادينا شوية وجدين أصور، مرسي وجدين، هي من المعهد الوطني للرصد الجوي. شنو هو خسوف القمر؟ ببساطة كي تكون الأرض بين الشمس والقمر، الأرض تحجب جزء من ضوء الشمس اللي عادة يضرب القمر ويخليه بين ضوي في الليل، يعني القمر ما يضويش من عنده، هو في الأصل يعكس ضوء الشمس، وكي الأرض تدخل بيناتهم ظل الأرض يطيح على القمر، وهوني يبدأ الخسوف. علاش نقولوا جزئي؟ يا خاطر مش القمر الكل دخل في ظل الأرض، جزء كبير من قرص القمر دخل في الظل والجزء الآخر بقى ضاوي، والأجمل أنه الجزء اللي يدخل في ظل الأرض ينجم يبين بلون أحمر أو برتقالي كما شفناه الصباح. علاش يولي أحمر القمر؟ خاطر ضوء الشمس كيعدي عبر الغلاف الجوي للأرض

0: نظارات خاصة باش تتفرج عليه حسب نازا ساينس. وفي الأخير الخسوف مش علامة على كارثة، إنما حاجة هكا لازم نعطيها أهمية وما نخافوش منها. ببساطة رقصة سميناها نحن دقيقة بين الشمس والأرض والقمر. دونك نحن حابين نعرف معاك مرام، هي تعطينا ذكرنا بتاريخ الخسوف متاع القمر كسواء الكلي والجزئي في تونس. تفضل.
1: بالعودة إلى سنة الألفينات نورز، نلقاو أنه الخسوف اللي تزامن مع فترة الخسوف الكلي نهار 16 جويلية سنة 2000، وهو من أطول الخسوف القمري اللي صار، وكان مرئي من مناطق واسعة من أوروبا وإفريقيا وآسيا. وتسعة جان في 2001 كان فما خسوف قمري كلي آخر تواصلت مراحله على مدى أكثر من 3 ساعات، وكان من بين الخسوفات المرئية في أجزاء واسعة من العالم من بينها أوروبا وإفريقيا وإسيا زيدا. وعام 2003 و2004 شهدت بدورها سلسلة من الخسوفات الكلية بينهم 9 نوفمبر 2003 و4 ماي و28 أكتوبر 2004. وسنة 2007 كان فما زيدا خسوف كلي في 3 مارس، وبعده جاء خسوف كلي آخر في 21 فيفري من سنة 2008 وكان فما خسوف جزئي في 16 أوت من ذات السنة. في سنة 2009 شهدت تونس عدة خسوفات قمرية من بينها خسوف جزئي في 31 ديسمبر 2009 ووقتها أنهى سلسلة الظواهر الفلكية القمرية في العقد هذيك. القاسم المشترك بين الظواهر هذية هو نفس المشهد الكوني، الأرض تمر بين الشمس والقمر تحجب جزء من ضوء الشمس عن القمر ويدخل القمر تدريجيا في ظل الأرض.
0: ومن تونس هيت نعمل وطلع زيادة على العالم معكم محمد.
2: والله ظاهرة متاع الخسوف ظاهرة ديما يعني معناتها الروها في العالم هي المعدل متاعه يكون من مرتين لثلاثة مرات في العام، معناتها ما يتجاوزش 3 مرات في العام. والأسباب متاع التكرار متاعه ميلان المدار، التقاطع الفلكي، وثم أنواع معينة اللي كما كنا نحكي عليهم اللي هما الخسوف الكلي أو الجزئي أو شبه ذلي. نرجعوا لتونس زادة من أبرز المحطات اللي صاروا نحكيه على خسوف 5 جويلية 2020 اللي هو خسوف شبه ظل جزئي، ثم خسوف 16 ماي 2022 اللي هو خسوف كلي مرئي، وثم خسوف 7 سبتمبر 2025 خسوف كلي مميز اللي هو صار في العشية مع على الساعة 6:35.
0: بيه دونك خسوف جزئي للقمر اليوم مع ساعات الفجر الأولى في تونس وفي العالم. أيضا مشاهد ياسر مزيانة نشوفوا فيها للشمس أول ما ديت تطلع حمراء مزيانة، الناس كلها تهبط في التصاور والفيديوهات والستوريز. وفي هذا الإطار هيت نحن نخرج توا بغنية عملت بوز وتراند في صيف 2026 وجه القمر سيريا سواس مع قصي خولي. نرجعوا لكم ساعتنا الثانية أخبارنا مع فؤاد مبارك من ثم في الاسبور هني ابراهيمي وهنا رجعنا.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Publicité.
2: تدلل شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا
5: مع أورانج. بوستي الرانتري بالوفروات
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالوفروات عندك أورانج.
7: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك. وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
8: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستونتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
9: مونوبري ديما معك.
10: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشيوا أدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
11: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
12: يا كمر
11: كيري القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة صباحا ديوان افهم. صباح الخير. ينتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا اليوم خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 26 و2000 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بعد جويليا 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وبالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد بالمياه، وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس والحماية المدنية تتولى توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه. وفي سياق متصل رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد تسجيل نقص في كميات المياه المعدنية المتوفرة بالمساحات التجارية في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال موجة الحر الأخيرة. وبكور يوضح أن الأزمة لا تقتصر على المساحات التجارية الكبرى فقط بل تشمل مختلف نقاط البيع بما في ذلك محلات المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي.
2: نقص شوية أما موجود مثلا روز سكر حاجات كما هكايا معناتها ناقصين شوية أما معناتها حكاية لوجيستيك أي مش إنتاج ولا بطبيعة هذوما المواد هذوما معناتها نقولوا الروز والسكر هذوما موردين ديوان التجارة إذا فما شوية لوجيستيك حاجة تقول صعيبة. وما ننساوش اللي صار الذروة نتاع استهلاك سكر في المولد بطبيعة تفرغ شوية المخزون وبعليك يرجع معناتها عادي.
1: ومن جهتها الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية تؤكد العمل حاليا بأقصى قدر ممكن من أجل استعادة نسق التزويد العادي بالمياه المعدنية المعلبة في أقرب الأجال، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة لضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات البلاد. وأرجعت الغرفة صعوبات الاضطراب الحالي في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن أمس استئناف صفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم الأربعاء الماضي، مثمنة جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد أعلنت إلغاء عدد من الصفرات بين تونس العاصمة وعدد من الولايات، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية القاطرات والنقص الحاد المسجل بها. النيابة العمومية بغرومباليا تأذن بالاحتفاظ بصاحب محل تجاري بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية مع أحد الحرفاء بسبب عدم التزامه بالتعرفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتماد سعر مشط وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان افهم بلجيا. والمصدر ذاته يضيف أن التاجر لا يعاني من أي اضطرابات نفسية وتم الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه. حريق اندلع أمس بجبل عيشون في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت يأتي على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي أو الغبي مخالفا أضرارا بالثروة الغبية والبيئية وصفت بالكبيرة. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكالاتوس والصنوبر الحلبي إلى جانب مساحات من الغابات، فيما أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. وفي الشأن الدولي الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم مع أمريكا رغم فقدان الثقة معها والحذر منها. مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى حث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة العشرين على الاتفاق الأسبوع المقبل على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
3: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحس خول
4: احنا معاكم جنبك في السراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحدث.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان افام
3: صوتكم. ديوان افام فلاش سبور.
5: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي موعد الويكاند هذا السبت وحد مع مقابلات الجوله الثانيه. نعطيكم تعيينات الحكام ولا برنامج غدوه للسبت 4:30 النادي الافريقي امل حمام سوسه، تحكيم حسين بولعريس، وفي تقنيه الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى تقدم سقيط الدير عبد السلماني حكم ساحه، وفي الفار دورصاف الجنواتي، الاتحاد المنستيري الملعب التونسي مباراه بتحكيم حسن النالي، وفي تقنيه الفار البرتغالي هيلدر مالير، والنادي صفاقس يواجه ترجي الجرجيسي في المهيري، ماتش بإدارة محمد علي قروية، وفي تقنية الفار حكم برتغالي آخر اللي هو برونو إستيفيس. نهار لحد الدفعة الثانية كيف الأربعة ونص، أربعة مقابلات، شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، تحكيم سيف الورتاني، وفي الفار هيلدر مالير، والنادي الرياضي حمام الأنف النادي البنزرتي أمير العيادي حكم ساحة، وبرونو إستيفيس حكم فار، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين فرج عبد اللاوي حكم أول، وأيمن النصري في تقنية الفار، والنجم الساحلي يواجه نجم المتلوي، ماتش بتحكيم خليل الجريء، وفي تقنية الفار أسامة بن إسحاق. نذكر كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. مكتب الرابط الوطني لكرة قدم المحترفة خلال الاجتماع المنعقد البارح أصدر جملة من القرارات إثر نهاية مباراة الجولة الأولى من البطولة، معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية ب5,000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير خلال مباراة النادي الصفاقسي، وأيضا معاقبة الترجي بتوبيخ وخطية ب5,000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير متاع الترجي الرياضي في المباراة أمام النجم الساحلي، أيضا معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ وخطية 5,000 دينار من أجل أيضا عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير الفريق في مباراة مستقبل المرسى. كيف نفس الشيء، لكن نحكي المرة هذه على النادي البنزرتي ديما اللي خطية أخرى ب500 دينار فقط من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال مباراة مستقبل المرسى. النادي الرياضي الصفاقسي انشر البارح الجزء الثاني من حوار المدير الرياضي طارق سالم. من أبرز ما جاء في الحوار هذا، طارق سالم يقول أن المفاوضات متواصلة مع الوحدة الإماراتي من أجل انتداب لؤي الترايا، يقول أنا مقتنع بإمكانية اللاعب، وبنسبة كبيرة باش يكون الانتداب الأخير في الميركاتو، فسخ العقود مع أونانا والتيفور كان ودي ولن تكون هناك خطايا مستقبلا. أيضا طارق سالم يقول أنه النادي باش يقوم بإعادة الرباعي نور القروي وريان عزوز كريمة ترابلسي وثامر العبيدي. كيف يقول نعمل على النهوض مركز تكوين الشبان، وقمنا بالدعم نتاعو بكفاءات من أبناء النادي من أجل تكوين لاعبين سيكون باش يكونوا نواة الفريق الأول في السنوات المقبلة. وأيضا طارق سالم يأكد أنه انتداب المواهب من أفريقيا لم يعد أمر سهل، لأنه لاعبين نخبة يتم انتدابهم بشارة من الفرق الأوروبية، ورغم ذلك يقول أيضا نحن ساعون من أجل الظفر بمواهب شابة تكون فريق الأكابر في المستقبل. هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري عن التعيينات جديدة صلب عدد من اللجان الجامعية والفروع. علي البحوري ناطق رسمي، أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب، ناصر العويتي رئيس لجنة التنظيم، حلمي بالحاج حمودة رئيس لجنة الأحباء، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، حمزة الزناتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم، صالح الحديد رئيس فرع شبان كرة القدم، هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، جعفر الزناتي رئيس فرع شبان كرة السلة، و كمال الزينة أمين مال مساعد في الاتحاد الرياضي المنستيري. البعثة التونسية وصلت حصد النقاط في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. أمنا بن حصونة البارح تحرز الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف، وهكذا ارتفع عدد الذهبيات بالنسبة لتونس إلى 3. كيف في كرة اليد، منتخبنا البارح تاع الأواسط ذكور انهزم أمام الجزائر 33-26 وغادر رسميا الدورة. الختام بنتائج مباريات البارح في أوروبا، نحكي تحديدا على لا ليغا. في إسبانيا البارح أوساسونا 2-1 ينتصر خارج ميدانه على سيلتا فيغو، وبرشلونة يفوز 2-0 على أتلتيكو بالباو، أهداف رافينيا وأيضا فيرمان لوبيز في الدقيقة 82. فلاسبور خدمه لكم هي براهمي. اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقع نادي ونفان بونيت. بعد شوي ترجلكم نورز وكامل فريق ناس الديوان.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: publicité. L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Moujoudine Felak 3 à côté de CNSS Lekram. Tnajmou tattaslou bina 93 081 102 ou la 70 246 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
7: Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. خلي السامر فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين لجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السامر فايبس على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو ان اف ام. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب. ديوان فام،
1: ديوان فام، صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 26 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم زين. نسلم على أصدقائنا الكل اللي تحقوا بنا في الاستماع، إن شاء الله ربي معاكم وبالتوفيق للناس الكل اللي ماشيين قاضين ربي كسوسوا خدمتهم وإلا ماشيين باش يقضيوا قضيتهم. يلتحق بنا كي العادة في ساعتنا الثانية هاني البراهمي. صباح النور.
3: صباح الخير. صباح الخير نور. صباح الخير بونجور محمد. صباح الخير مرام فاروق ووجدان والناس تسمع فينا الكل.
2: ونسلموا زيدا على الكتيبة كيما العادة اللي بشي تابعونا شوية آخر في كويزات الغنيات ويطلعوا معنا كالعادة. لكن قبل كل شيء، رئيس الحكومة كانت هبطت بلاغ منذ 5 دقائق فقط، تعلن اللي نهار 3 كالعادة 1 سبتمبر 2026 بشي تم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي. التفاصيل مرامة.
4: ابتداء من نهار الثلاث 1 سبتمبر 2026، بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاث والأربعة والخميس باش يعود الوقت من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ونهار الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء.
2: تعرفوا شي وقتش بدأ سيونس يونيك في تونس؟
4: لا وقته
5: شوات. أنا ما
4: نعرفش. الصعيب شوي.
5: نتصور في الثمانينات.
2: تاريخ نظام الحصة الواحدة في تونس يعود رسميا إلى 15 جوان 1921، ونبدأ النظام بموجب أمر علي في عهد الحماية الفرنسية لتونس. الهدف الأساسي منه كان حماية صحة العمال والموظفين من القيظ الشديد وارتفاع درجات الحرارة في فترات القيلولة والظهيرة الصيفية. تطور التطبيق هذايا في تونس. المحطة الأولى العهد الاستعماري 1921 تم إقرار نظام لتجنيب الموظفين مشقة التنقل والعمل في ساعات الأكثر حرارة في اليوم. المحطة الثانية بعد الاستقلال 1956 حافظت تونس على النظام هذا، وفي 12 أفريل 1956 بعد أقل من شهر من الاستقلال تم إصدار قرار بتطبيق نظام الحصة الواحدة تزامنا مع شهر رمضان، وين أصبحت الحصة الواحدة تقليد إداري ثابت في الصيف وفي شهر رمضان. المحطة الثالثة التعديل كان في عهد بن علي. في البداية كان التوقيت الصيفي بنظام الحصة الواحدة يدوم 3 أشهر كاملة من منتصف جوان إلى منتصف سبتمبر، لكن في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تم تقليص المدة لتصبح شهرين فقط، جويلية وأوت، وذلك للحد من تراجع الانتاجية الاقتصادية والإدارية. وأنا في هذا الكون حب نسألكم أصدقائنا اللي معنا في الفلاتو هاني ومحمد ومرام وأصدقائنا في الكتيبة زيدا، شنو هو أكثر توقيت عشتوه وما تنسيهوش كسوسوا في سيونس يونيك إلا دوبل سيونس، وشنو الحكاية اللي تذكروها منه؟ نبدأ معك محمد.
5: أنا من عشق سيونس يونيك الحقيقة. أنا من عشق سيونس يونيك. علاش؟ خطر في الصيف أنا نقوم بعد ما يروحوا الموظفين الكل بساعة بساعة ونص، دونك نخرج وقتها باش نعمل قهوة، نلقى الكياس فارغ، القهوة فارغة، دونك الدنيا الكل فارغة، حتى في القايلة تنجم الدور نورمال، ثم الأمبوتياج لحد شيء. دونك هذيك من احسن الاوقات اللي فهمت انا نعيشهم وقت اللي نقوم وقتها. نحكي لك وقتها يعني ما انت بيان سور في التوا ولا واحد يقوم الخمسة نتاع الصباح ستة نتاع الصباح خاطر يخدم على روحه. دونك الاوقات هذوكم الحقيقه محليهم، فهمت انك تقوم بعد ما يروحوا الموظفين الكل في عقل عقلك تعمل ابتداجك على روحك، فهمت قهوتك ومورك، هذا هو
2: يا حسره كي كنا نقوم هكا ل 11 ونص نهار ايام مثل الكوليج والليسي ما عندناش حتى
5: لا مستحيل نص نهار مستحيل
2: يا سيدي
5: نحكيوا على ما ثلاثه نتاع العشيه
2: من ماضي ساعه من ماضي ساعه
5: ما بيصير
2: ل 11 مع هكاك توقيت متاخر وقت اللي كانت ما عندناش التزامات فقط وقت العطله هكا كملنا لي زيكزام ونجحنا وتعدينا والحمد لله هاني
3: انا مانيش من عشاق سيونس يونيك الحقيقه خاطر سيونس يونيك الناس كل ساعة توينسا ماكم تعرفوا تبارك الله معناها يكملوا ساعتين من 11:30 يبدأوا يفصلوا من الخدم من 11:30 تبدأ الامبوتياج للأربعة متاع العشية مع اللي يخرجوا بكري مع اللي يخرجوا في وقت مع اللي يخرجوا روتار فبالتالي ومع سخانة الصيف بالطبيعة باش تولي حاجة خايبة على الأخر هذاك علاش أنا نكره سيونس يونيك مش نكره مين مانيش من عشاقه برشا نحب الوقت العادي ونحب الشتاء أنا نحب الشتاء الوقت نحبه الشتاء
2: هو الكل أنا الحقيقة
3: نحب الشتاء
2: نرجع لك للسؤال حاجة هكا وإلا ذكرى معناها عشتها في السيونس يونيك وإلا الدوبل سيونس هكا ما تنساهيش وشني حكاية تبقات مأثرة فيك
3: والله الحقيقة ما عندي حتى حكاية مأثرة فيه من السيونس
2: ولا دوبل سيونس
3: الحقيقة لا أنا منحبش نحب جست كيسات فارغة ونحب طقس
2: بارد
3: بخلاف دايما نحب حتى شيء
5: أحلام العصر هذوما كيس فارغ وطقس بارد
2: فاروق عنده أسرار يحب يقول عليهم
3: قلنا
2: فاروق في الأوف قال لك بعد الغنية نكمل معك من روما
6: والله نزيد كيما هيني نحب الشتاء نورس لا راني نحب الشتاء لا راني نحب الشتاء فوقت الصيف هذايا والسيونس يونيك المربوط بالصيف او اي حاجه مربوطه بالصيف ما عنديش فيها سوفونير حلوه وجميله جمله الاشياء الجميله الكل نعيشها في الشتاء الوقت العادي حتى الفيقان بكري في الشتاء ما يقلقنيش على قلبي احلى من العسل نحب الشتاء ونحب البرد ونحب الوقت العادي ونحب قهوتي كي نشربها والمطر صب
2: يا رب فرج علينا يا رب
5: يا عيني
2: متنا
5: اما القومة الصباح متاع الشتاء يميمتي
2: يا سيدي ميسالش
5: انا ما نجمهاش
3: ما
5: نجمهاش اما الحقيقة متاع ربي السناء انا راني من عشاق الصيف ونحب الصيف على الاخر اما السناء اول مرة في حياتي نتوحش الشتاء
2: نحن ديما نتوحشوا الشتاء وميسالش كي نقوموا لحظه هاني مش كي نقوموا بكري حتى ولو تبدا الدنيا بارده ميسالش نخليوك الفرش اما اهم حاجه تبدا لبس كابوتك والبوني نتاعك وتبدا المطر محلاها والتلوج هكا على كتفي والريحه نتاع المطر وريحه
5: التراب
2: وريحه القهوه يا سيدي هات ميسالش نرجعوا بكم شويه للايامات هذيك خلي هكا تتخيلوا معانا مستمعينا توا الاجواء هذيك فمش ما تبردوا شويه على رواحكم وتقطر
5: الصيف
2: ان شاء الله ربي يبلغنا الشتاء
5: نهبطوا الباب الخضراء ونعملوا صحفة دروع
2: بالشاميه والفيكيا
5: صحفة دروع عند عمك اسمه على الصباح خويا لا لا قهوة تبدأ بعدها
2: ميسالش مدام حار يا جماعة
5: سبريس دبوزة ماء
3: أوك حذروا روحكم الجمعة جاية فما مطر معناها أيامات متتالية
2: مدير الطقس يتكلم حاليا مع أنه هاني ديما يتبع في الطقس
3: ويشوف والله
6: قسم بالله تعبت أنا سيف السنة على خاطر أموات نجموا الطقس قادر أنه قادرين أنه نتحكموا فيه متاع نلبس وأكثر حويج والكل السيف هو يتحكم فيك ما تنجمش تتحكم في حتى حاجة
5: رومانتيك
2: في برشا مشاعر وحب
3: السيف يتحكم فيك بدو كيبدا الماء مقصوص والضوء مقصوص ومفهمش ما باش تشرب وسخانه 5000 شنو يتحكم فيك
6: اللهم بلغنا فصل الشتاء
2: امين يا ربي امين ان شاء الله ربي يبلغكم فصل الشتاء وسيسوا رواحكم وما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله تكونوا هكا عشتوا شويه الاجواء الشتويه وتفائلتوا شويه في انتظار هكا الفرج من عند ربي وتبرد علينا شويه يبرد علينا شويه الطقس وتنفرج الازمه اللي قاعدين نعيشوا فيها توا 38 دقيقه خارجين فاصل وانا راجعين في كويزات الاغنيه
1: بوبليسيتي لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
7: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب
1: والفنانة التونسية رنا زروق
8: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
9: ناسايا نحبك وانتي ناسايا
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
10: ريتك ما نعرف وين
11: حياة
10: تطير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
11: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذاكم، اجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
14: تروبيكو كوكو كوكو
15: وحده في الكادوات. سكاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
16: مع أورانج بوستي الرنتري بالوفروات.
17: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
16: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرنتري بالوفروات. عندك اورانج.
18: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
19: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
18: جو كبير.
19: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
18: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
19: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان اف.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 42 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان ونحكيه على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذاكر، تباع في المسرح الأثري بقرطاج وإلا المسرح البلدي وإلا على موقع تسكرتيم.تين. وانتوما أصدقائنا المستمعين اللي تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا معنا زوز تذاكر كلمونا على 31 328 328. مريم المصمودي زميلتنا تستقبل مكالماتكم وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. توا راجعين شوية آخر بعد الفاصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité.
3: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرنشيها منا كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: أنا كثير وائل كفوري توصلنا ل 48 دقيقة. تحياتنا لكم الناس الكل اللي اخترتوا الفريكونس متاع ديوان اف ام وبرنامج ناس ديوان. شكرا على ثقة وهيت نمشي وتتسويت لكويز لغنيت كويز. يلا محمد
1: نعود نرحبوا بالناس اللي تفرجوا فينا ويسمعوا بينا ويسمعوا فينا الكل ونبدأ بمرام. يلا ونحي التليفون
0: مرام. نبدأ بمرام المرة ذي إن شاء الله ما فهمش حلالم. إن شاء الله إن شاء الله الدكتور ما يبعث لناش مساج هكا ويقلنا برشا حلالم وبرشا هكا حاجات معاودوا فيها.
1: سريب شوية
0: نشوفوا. يلا فاروق هاي نبدأ

0: لا
1: إليسا و
2: اسمعني هالبارح ديجا
0: لا
1: را
2: رغبة
0: علامة
1: بتغيب بتروح

0: برافو لنكسوس فات الناس دي سامية سليتي كيف كيف أمونة إيمان البجاوي معز منوبي برافو عليكم الكل نمشيو لهاني يلا فاروق نمشيو لهاني
1: تامر حسني
2: انتي شو عمل لك البارح الزو
0: ديما نحطها الغنيه
1: الله يسيب والله نعرف
2: شو عمل لك الذو
1: تعبان
2: تعبك ولا يتعبني
1: يتعبني
0: هات فاروق

0: حب في زمان قصان الانترنت.
1: يلا برافو لإيمان البجاوي، برافو لناكسوس إيمان البجاوي كيف كيف، سامية سليتي وراني ميرا كيف كيف، برافو عليكم الكل. يلا محمد
2: نورز
1: هيت فاروق صدقيني لو في إيدي كنت أشيلك
2: أحمد سعد
1: سيرينا يا دنيا.

0: يلا برافو الفخري وإيمان كيف كيف ومهند زيدة وراني ميرا وإيمان البجيوي. يلا محمد
1: نمشي
0: والهين يا
2: ترى انت يعني
1: ايه
0: شكون ياخد معنا في البيرو نحن
2: هذه حبوب جابوك يا ربي يا مريم
1: الله

0: الكل مستمع معنا اسمها مريم ومريومة. تحيه زيد المريمات الكل اللي موجودين معنا في ديوان اف ام. مريم بوستة, مريم متاعنا
1: مريم قديرة,
0: مريم قديرة, مريم مصمودي, مريمات الكل متاع ديوان اف ام ومتاع اللي يسمعوا فينا الكل. يلا محمد نمشي وليا

0: ميرسي على الغنية نحبها على الاخر وديديكاس للدكتور محمد سليم العفلي.
1: يلا مرام يلا
0: نمشيو لمرام. مرام سهلة سهلة
2: ما أسهلش منها.
0: أسكتوا أسكتوا خليوها هي.
3: مروين هو
1: لا مش مروين.
0: أنا مروين نسرى ما
2: وإن
3: جسار وإن جسار نعرف الأغنية ما نعرفش.
1: غا
0: برافو سامي سليتي وأحمد وفخري كيف كيف
2: غا
1: غري
3: غريب الناس
1: حمد

0: وائل جسار. يلا محمد نمشي لهني
1: نمشي لهني. يلا
2: مصطفى أمر
0: لا قريبة قريبة
2: إيهاب توفيق
0: هاي
2: السود عيون
1: لا حاجة هكا فيها الليل والنهار

0: فات فادوا ديلي بيبي سامي سليتي كي العاده ديما من الاوائل في كويزات الغنايات. شكون توا
1: سيد المخرج كان تحط لنا الغنايه الثانيه في الليسته نتاع نورز؟
0: الغنايه الثانيه في الليسته نتاع نتاعي انا دونك ان شاء الله ان شاء الله ربي تستر منها.
1: لا لا
0: مادام اخترتها هي بالذات فيها حكايه.
1: لا لا
0: باهي شويه اخر.

0: ضلي اضحكي ان شاء الله ديما تضحكوا ان شاء الله ديما فرحانين ديما متفائلين في ظل اللي صاير الكل يا هاني ميات القضيه
1: كملوا غنيه مرام غنيه هاني وغنيه الكتيب يلا مرام يلا

0: ديما ثم الامل راه
1: امل حياتي
2: برافو
1: هاني قول شكون كمل شكون
2: ام كلثوم.

0: الفاتن السامية المعزمة النوبي الفادوة كيف كيف الأمونة إيمان البجاوي نكملوا مع هاني بعد غنية الكتيبة
1: يلا
0: فاروق هاني

0: تحب يا قلبي العندليب الأسمر تسموها بعد أخبارنا تسعة وهنا راجعين في نس ديوان.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا نس ديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. نس ديوان مع سامح مفتاح.
2: Publicité.

0: وحده في الكادوات. سكاني باكو تروبيكو جديد على مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.
3: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: تدلل تدلل
5: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل30 أوت قضية واحدة تلملكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: ديوان افهم فلاش نيوز
8: موجز التاسعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئاسة الحكومة تعلن أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 26 2000 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد أن بعض المواد الأساسية مثل الأرز والسكر تشهد نقصا نسبيا في الأسواق، موضحا أن هذا الاضطراب يعود بالأساس إلى صعوبات لوجستية في عمليات التوزيع والتزويد.
9: نقص شوية أما موجود، مثلا روز سكر حاجات كيما هكايا معناتها ناقصين شوية، أما معناتها حكاية لوجيستيك أي مش إنتاج ولا بطبيعة. هذوما المواد هذوما معناتها كل الروز والسكر هذوما موردين من ديوان التجارة، إذا فما شوية لوجيستيك حاجة تقول صعيبة. وما ننساوش اللي صار الذروة نتاع سهلاك سكر في المولد، بيع تفرغ شوية المخزون وبعليك يرجع معناتها عادي.
8: الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تدعو التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية والجامعية 26 و 27 و 2000 لفائدة 10,807 من الأطفال والشباب. وقدرت الجمعية الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذا العام ب5,953,000 دينار بهدف ضمان توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بصفاقس تدعو في بلاغ الأئمة الخطباء إلى تقليص مدة صلاة الجمعة اليوم إلى ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وتيسيرا على المصلين. وبدورها الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بقبلي تدعو كافة الأئمة الخطباء بكل مساجد الجهة إلى التقليص في المدة المخصصة لخطبة الجمعة اليوم نظرا للحرارة المرتفعة التي تشهدها الجهة، وفق تأكيد المديرة الجهوية لشؤون الدينية عايدة لغة في تصريح لديوان افهم. وفي شان دولي، فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل محاولة إخماد 67 حريقا متواصلا تتوزع على 16 ولاية وسط البلاد وشرقها، وتتركز أغلبيتها في ولايات جاجل والطارف وسكيكدا بتزامن مع إعلان حداد وطني بثلاثة أيام إثر تسجيل 12 حالة وفاة و54 مصابا في حصيلة أولية لضحايا حرائق الغابات. ومن جهته أعلن وزير الداخلية الجزائري فتح تحقيقات معمقة لتحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحرائق دون الكشف عن نتائج أولية أو تأكيد رسمي بشأن طبيعتها حتى الآن. وختاما الكويت وباكستان توقعان أمس في العاصمة إسلام أباد اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك، وذلك تعزيزا لشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين حسب ما جاء في بيان صادر عن الجيش الكويتي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.

في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب.

0: بوبليسيتي.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم اثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يا مرحبا يا مرحبا بمتابعينا في ناس الديوان وديوان فام توا 9:21 دقيقة. نحكيه على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم ودادية وزارة الثقافة بتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. 40 دينار فقط سعر التذكرة، تباع في المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي وعلى موقع تسكرتين بوانتين. وانتوما أصدقائنا اللي تابعوا فينا كنت حبوا تربحوا معنا زوز تذاكر لحفل يارا، كلمونا على 31 328 328 31 328 328. مريم المصمودي زميلتنا في استقبال مكالماتكم وبالتوفيق للجميع. شوية آخر عنا توا مع هاني البراهمي ناس سبور.
2: ناس سبور
1: كما تعرفوا ديما تلقاو هاني البراهمي اثنين وثلاث وخميس وجمعة. شنو عنا اليوم هاني؟
3: باش نحكيو بعد شوية ساعة خل نبدأ الساعة من حاجة مهمة توا بعدها نرجع للأخبار الأخرين. منتخب الوطني التونسي لقن 21 عام يلعب مباراته نتاع نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من 9:30 بعد 7 دقائق ولا 8 دقائق من توا أمام المنتخب الإيطالي منتخب البلد المنظم. جوست خلينا الناس تتبع فينا توا، أكيد برشا ناس بتعرف تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. نعطيكم التشكيلة متاع منتخبنا اللي بيشتوجه اليوم إيطالي كما قلت 9:30، ديما نذكر في إطار نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، طبعا مسابقة كرة القدم. منتخبنا التونسي نذكر ونترشح الأول في المجموعة متاعه بالنسبة للمسابقة هذه. تشكيلة فيها ريان بسباس حارس مرمى، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، هيثم ضو، حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، فارس بوسنينة، زين الدين كادا، ووليد ذويب. الحقيقة تشكيلة هجومية بيعتمدها أنيس أبو جلبان في المباراة هذه. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله الانتصار يا ربي، وإن شاء الله نضمنوا ميدالية إذا كان انتصر ونوصل الفينال، نضمنوا ميدالية بقدرة ربي وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا التونسي.
1: بالتوفيق لنصور قرطاج. شنو عنا آخر هني؟
3: باش نحكيه بعد شوية على التأجيل تاع بطولة الشبان، لكن قبل ذلك نبدأ من خبر اللي في 24 ساعة الأخيرة الحقيقة تم تداوله بقوة. نحكيه على رياضية، واحدة من الرياضيات الموجودين في إيطاليا في تارنتو في البعثة التونسية كما تعرفوا. نحكيه على المصارعة شهد الجلجلي، المصارعة شهد الجلجلي اللي اختفت منذ قلت البارح بعد ما عملت النزال متاحة وخاضت النزال وتوجد ميدالية البرونزية اختفيت من المقر متاع إقامة القرية الأولمبية القرية المتوسطية عفوا واختفيت، بالتالي ما لقاوهاش. معناها حتى ديجا رئيس البعثة حاتم المرناوي كان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يقول أنه مجرد نهاية المنافسات فإنه مدربها وزملائها لوجوا عليها في كل أرجاء القاعة دون جدوى مشاو حتى لوجوا عليها في القاره المتوسطيه في بالهم سبقتهم معناها والكل، لكن ما لقاوهاش. وكما اكد زاده انه ايضا مجرد وصول الاخبار هذيا نتاع الاختفاء في ساعه متاخره من يوم الثلاث، معناها فجاه تقريبا نحكيوا على نهار الاربعاء، تم رسميا التواصل مع سلطه الاشراف واللجنه الوطنيه الاولمبيه ولجنه تنظيم العام تاع البحر الابيض المتوسط. نحكيوا على الشاهد الجلد اللي شاهد عمرها 20 عام وحامله البرونزيه نتاع بطوله افريقيا 2026 بالاسكندريه، وكما قلت انهزمت في النزال نتاع ميداليه البرونزيه. شاهد موجوده حاليا في فرنسا، الناس تفرج فينا توا على فيسبوك ولا على يوتيوب نجموا تلقاو الصوره، كانت نشرت ستوري عندها ساعات وموجوده في فرنسا، بالتالي رسميا شاهد تغادر مقر بعث المنتخب التونسي بطريقه غير قانونيه من ايطاليا ومشيت الى فرنسا. في الحقيقة خبر اللي مش جديد واستنسنا بحاجات كما هكا، لأنه صارت برشا مرات معناها قبل الحقيقة رياضيين اللي يمشيوا في كومبيتيشن الوحدة من بلدين ثم بعد يختفيوا ثم بعد يعلنوا أنهم خرجوا آخرهم معناها غفران بالخير وغيره برشا. فما لاعب تاع كرة قدم اللي غادر لإيطاليا قبل دونك الحكاية هذه ديما تصير، والحقيقة معناها الأسباب يبدو أنه ما نعرفش، يعني نتصور
1: مادية
3: أنه مادية وأنه جات الفرصة أنه بالنسبة لي تستني لكم فرصة هذية ومشيت إلى فرنسا. ما نيش بش اللومها برشا وما نيش زادة باش نبارك ولا نشكو، معناها نقول يعطيها الصحة على عملته، لأنه الحقيقة معناها طريقة المغادرة وكل ما تصيرش بالطريقة هذيك، وفي الأخير أنت على ذمة بعثة رسمية مشاركة، ونتصور حتى باش تكون فما عقوبات ولا غيره. نستناو شنو باش يصير، رغم انه الواضح والاكيد انه الشاهد ما يشترجع مره اخرى لتونس وباش تكمل غادي ان شاء الله على كل تكمل تمثل تونس على الاقل، ما نقاوهاش بعد اشهر تمثل في بلد اخر معناها بالضبط هذا هو، خاصه انه عمرها مازال 20 عام. وللاسف هنا في الاخر نرجع ديما نقطه الاستفهام الكبرى، علاش في الاخر رياضيين يعملوا هكا ديما، اغلب برشا رياضيين يعملوا هكا حرقه اونت بارونتيز معناها.
2: انا نقطه استفهامي الكبيره علاش اللي يلعبوا في الرياضات الفرديه معناتها براتيكمون معناتها مانيش نراو في مشاكل او نيفو رياضات الجماعية الفوت الهوند
1: خاطر على ما يبدو الرياضات الفردية ما هيش ماخذة حظها، يعني
3: مش على ما يبدو مؤكد
1: ماديا ومعنويا مؤكد
2: معناتها المصارعة تايكوندو المصارعة تايكوندو الكاراتي الكل وما ثماش معناتها رياضي ما خرجش وحكاية يعني معناتها على مشاكل كلك سواء على الفلوس ولا كلك سواء على اللهوة نتاع الماكله ويعني معناتها نتاع لونتريمون. بالحق نقاط استفهام كبرى على الاخر
1: على الاخر. مرام جست عندك ارقام
4: باش رغم انه الدوله تقدم مخصصه ميزانيه بنسبه 29 مليون دينار للرياضات الفرديه، ولكن فما معاناه كبيره عن اللاعبه رؤيت ليلي في مارس 2026 تحدثت وعلنا عن وضعيتها وقالت اني ابقى 13 شهر من غير الحصول على راتب، والامثله لرؤى كثير وعدة ونحن شفنا هذي وحكينا عليه زيادة في نفس الديوان كيف عنا انه 29 مليون دينار كهو تخصصها ميزانية للألعاب القواء الفردية. يعني شنو باش تكفي وشنو باش تخلي، ما تنجمش تغطي الاحتياجات نتاعهم كما سبق وقلت له حكينا عليهم برشا في نيس الديوين بالاسم او بالاقاب كل لاعب.
1: وحتى زيدا راهو شفنا بعض الامثله زيدا انهم حتى كيف يربحوا ويروحوا لهنا لتونس استقبال غير مشرف في المطار، فقط هكا بوكي دو فلور اذا امكن واذا صار
3: إذا جاوة
1: واذا جاوه، وفما شكون حتى تحدث يعطيه حق لواج باش يروح، لا معناها يعطيه قيمه الجائزه اللي جابها ولا يعطيه قيمه الرياضه اللي قوم بها.
3: وتتفكروا امين الله التيسي مثلا في الاشهر الاخيره شنو صار معناها الكل راهو الحاجه الخايبه في وسط ذلك الكل السياسه نتاع الهروب الى الامام، معناها كيما امين الله وقتها ونتفكروا احنا ندخل حتى شكون من الوزاره والكل، معناها يقول لك انا ما وصلتنيش الفلوس، والسيد معناها والوزاره تقول انا لا بعثت الفلوس، اي شوفونا الاجراءات راهو تقف عليها سلطه الاشراف الجامعات والوزاره وغيره. فرياضي ماهوش في سيب معناها قرايته والانترينمون نتاعو اذا ما عندوش فلوس ما عندوش حتى باش ياكل، وصل ما يلقاش باش ياكل معناها باش يسيب مظلوم باش يمشي هو يتبع في الاجراءات وهو يبدا في بلاد اخرى مطيش بعيد. انت هنا كوزاره وكجامعه انتم تحرصوا على تسريع الاجراءات تحرصوا على فلوس وغيره، وشوف مشاكل هذه لا تحصى ولا تعد. كان انا كان نجي نمشي تو نعمل جرد بالاسماء تو نخرج لكم عشرات معناها صحيح. الناس خاصه الالعاب الفرديه صارت لهم هكا, بالتالي زاد جيت لهم تعذر في الاخر كل حاجة باش تاخذ وقتها, وفي الاخر بالتوفيق لها شاهد الجلجلي. وبالنسبة للجامعة بتاع المسارعة معناها وزارة الشباب والرياضة الحقيقة لازم مراجعات كبيرة في الاستراتيجية بتاع رياضيين رياضيين نخبة خاصة في الألعاب الفردية, لأنه راه حتى أبطال كبار راو نحكي مثلا أحمد الجوادي راه جات بريود قبل وما لقاش حتى باش يتدرب وباش معناها وصارت مشاكل كبيرة كبيرة برشا
1: معناها
2: عن الموضوع حكينا فيه النهار هنا في ناس الديوان. راهو انا حكيت على الميزانيه نتاع وزاره الشباب والرياضه من الميزانيه العامه 1 فاصل, ميزانيه الثقافه 0 فاصل. رانا نحكيوا على حاجتين اللي هما النواره نتاع البلاد, الوجه نتاع البلاد,
1: الركائز.
2: راهو اذا ثم مؤرخين وثم فهمت ادباء وناس معناتها فقهاء يحكيوا فهمني قبل باش تعرف شعب, انت كي باش تعرف شعب ولا باش تفهم شعب امشي للثقافه نتاعو. معناتها رانا نحنا زيرو انفستيشمون لا في الثقافه ولا في السبور. راهو لازمنا نتعلموا ننفستيو في الطاقات الشبان كلكو سوا معناتها في لي سبور انديفيديوال لي سبور كوليكتيف.
3: شفت الكلام اللي تقول فيه
2: انت الكولتور عندك الموسيقى عندك المسرح عندك برشا حاجات اللي ينجموا انت تخلي ديما الوجه نتاع بلادنا ديما في العلالي في يعني معناتها الميادين هذوما, خاطر ميادين مهمه جدا فهمت
3: الكلام اللي تقول فيه انت تو محمد. مثلا انا كصحفي رياضي عن سنين تو نقولوا فيه وما تبدل حتى شيء, بالعكس الامور للأسوأ, لا ملاعب لا بنيه تحتيه, أندية غارقة في الديون, رياضات فردية مهمشة, رياضيين أبطال يجيبولك في الميداليات وأسمائهم يعرفوها العالم الكل ومعروفين في العالم الكل يوصلوا ما يلقاوش حتى فلوس. معناها في الأخر قديش بتحكي, حكينا آلاف المرات وحكينا هنا وفي كل وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الناس العادية حكيت ولا حياته لمن تنادي. مانيش عارف وين ماشيين في ذي الكل, إن شاء الله ربي يصلح الحال وكهو ما زيد مش نقعد كل مرة نقوله زيد ذاك هو في الأخر.
1: به من مغادرة المصارعة التونسية شاهد الجلجي البعثة التونسية ليش وين باش تهزنا
3: هنا؟ نمشي ونحكيه على بطولات نتاع الشباب, بطولات أصناف الشبان في كرة القدم خاصة اللي من المنتظر كانوا باش ينطلقوا نهاية الأسبوع هذا, والمقابلات كانت مبرمجة 8 و9 و10 و11 تاع الصباح و4 و5 و6 متاع العشية في أكثر أيامات تشهدها تونس يمكن حتى في تاريخها من ناحية درجة الحرارة. كانت فما مطالبات وأنا ديجا داير حتى كي مشيت الأيامات التالي اللي مقر جامعة تونسية لكرة القدم وحضرت الندوة الصحفية نتاع المدير الفني رضا الجدي, كانوا حتى بعض الأطراف واللي يحكيوا معنا حتى كصحفيين قالوا لازمكم راهو تطالبوا بتأجيل شيء البطولة هذه, والحمد لله معناها طالبنا كوسائل إعلام في الأيامات الأخيرة بتأجيل البطولة نتاع الشبان, والحمد لله إنه وزارة الشباب والرياضة وخاصة الإدارة العامة للرياضة استجابت ونشرت البارح مراسلة راست فيها الجامعة وكل الأندية تعلن فيها تأجيل بطولات الشبان بسبب حرارة الطقس إلى 5 و6 معناها أجلت بجمعة من زمان. صحيح يمكن تأجيل بجمعة زادة ما نعرفوش الطقس اللي الجمعة جايك فيش يكون, لكن على الأقل إنه فما استجابة وعلى الأقل خافوا عليك الصغيرات, لأنه الحقيقة راهو حاجة راهو لقدر الله كلعبوا جمعة ذي راهو بشوفوا كوارث معناها راهو الناس تلعب على ترتون وفي 50 سخانة باش تلقاها 60 في ترتون, بالتالي ما تصورش
1: ان بدن
3: اي بدن بشر ما يحملش معناها السخانه هذيك, فما بالك هو يعمل في مجهود ويجري والكل, فالحمد لله انه اجلوها ونستناه وان شاء الله كان الجمعه الجايه زاد بقات حراره الطقس علاش لا يزيد يتم تاجيلها. بالتالي شفت محلاها باهي راهو كي تم الوزاره تسمع الصوت نتاع وسائل الاعلام نتاع الناس وتستجيب راهو باهي معناها, وهكاك الناس كل تعاون بعضها ان شاء الله يستجيبوا زاد في حاجات اخرين كما كنا نحكيوا عليهم تو.
2: حاجة باهية برشا انه غلبوا المصلحة يعني معناتها متاع الوليدات الصغار ونحن معناتها لعبنا الكورة ونعرفوا الظروف الكل. جوست ثاني انا نحب نرجع معاك خاطر انت حكيت على المدير الفني للجامعة, عرضوني لفيديو متاع الناخب الوطني معين الشعباني قديش مستوى راقي جدا في يعني معناتها الكلام وحكاية حاجات معناتها باهين على الاخر. علاش انا يعني ما انت ربط لك الحكايه خاطر انت يعني ما تحكيت على رضا الجدي معناتها المدير الفني نتاع الجامعه قداش عجبوني لي ديكلاراسيون نتاع معين الشعباني وظاهر انسان يحب يخدم ويحب يقدم يعني معناتها المنتخب, دونك بالحق معناتها تحيه ليه. جوست حبيت نعمل التيمونياج هذايا اللي هو نقول له تحيه ليك وربي يوفقك في المهام نتاعك وان شاء الله المنتخب التونسي يكون ديما في العلالي ونشوفه وجه جديد وجه آخر للمنتخب التونسي للكرة التونسية.
3: إن شاء الله هذا نتمناه هو بالتوفيق لمعين شعبين كل ستاف متاعه ستاف 100% تونسي فما محل أداء ومعد بدن مهوش تونسي لكن بالتوفيق لمعين شعبين ومعين الحقيقة عنده من الشخصية والكاريزما ما يخليه ينجم يمشي بمنتخب البعيد لأنه مشكلة منتخبنا رأى مشكلة نفسية بالأساس مش مشكلة ملاعبية ولا غيره مشكلة نفسية وبالتالي كان يخدم على الجانب هذا هو قال باش نخدم على الجانب هذا نتصور منتخبنا يتحسن بالتوفيق ليه وأكيد باش نكمل ونتابع خاصة عندنا ديزيشيونس قراب في سبتمبر في أكتوبر بالنسبة لتصفيات الكان 2027 إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة هاني كمان ناس سبور نخرجوا فاصل ومن بعد هنا راجعين في ناس الاختصاص
5: publicité مع أورانج بوستي الرانتري بالفروات
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالفروات عندك أورانج

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 41 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان تحياتنا لكم وهات نمشي وتتسويت لناس الاختصاص
0: ناس الاختصاص
1: في ناس الاختصاص تحضر بحدينا كوتش دو في ولا مدربة الحياة كريمة الدبيبي صباح النور مرحبا بيك وشكرا على تلبية الدعوة
2: يعيشك صباح الفل والياسمين وشكرا على الاستضافة يا نورس
1: مرحبا بيك كريمة الدبيبي وانت ككوتش دو في باز عايشة ومتعايشة مع الوضعية اللي قاعدة تصير في البلاد أزمة متاع ماء أزمة متاع ضوء أزمة متاع حديث زيد على بعض معناها المشاكل متاع المياه الشرب زيد والعادية وإلى المياه متاع المعدنية في الحالات هذه نحن شفنا برشا صور وبرشا ناس هكا واحلة كيفاش تتصرف كيفاش تعمل الناس ولات مدبرمة داخلة بعضها هيد نحن نفهمه ونحاولوا هكا نعرفوا كيفاش نجموا نتأقلموا مع الأزمات ونحاولوا نعديوها بهكا على ليجير معناها بطريقة بسيطة ونسهلوها على رواحنا
2: شكرا لك على اختيار الموضوع موضوع هام مهم جدا وفرض روحه بحكم هذا اللي عايشينه توا والناس الكل كيف ديجا معناتها عايشين الوضع هذا به بالنسبه خلينا قبل ما نحكيوا على الادابتابيليتي نتاع الانسان وكيفاش باش نتاقلموا نفهموا اللي الحكايه هذه طبيعيه كيفاش احنا في ظل الازمات الجسم نتاعنا الدماغ معناها باش يكون تحت ضغط مستمر كما توا مثلا قصان ماء قصان ضوء ما فماش ماء معناتها معدني الى غير ذلك شنو باش يعمل باش يبعث رساله للجسد باش يخليه في حاله استنفار علاش على خاطر فما حاجيات اساسيه كيما الماء كيما التيار الكهربائي معناتها مش متوفره دونك حاله الاستنفار تخلينا احنا منزعجين نشعر بتوتر نشعر معناتها بقلق هذيك يخلي ردود الافعال نتاعنا ما نتحكموش فيها بالطريقه اللازمه وهذيك اللي يخلي الانسان يعيش الحاله معناتها اللي ما يحبش يعيشها مالوغوزمون دونك كيفاش نتكيفوا فما برشا حاجات اول نقطه هي انه نعرفوا اللي فما حاجات نقدروا نتحكموا فيها فما حاجات لا تو كيما الظروف المناخيه احنا ما نقدروش نتحكموا مثلا في درجات الحراره ما نقدروش نتحكموا في الظروف الخارجيه مي اون كونتر بارتي عندنا الزون اللي نقدروا نتحكموا فيها اللي هي شنية طريقه استجابتنا للاحداث ردود افعالنا تفسيرنا للظروف تفكيرنا هذا الكل نقدروا نتحكموا فيه واذا كان وصلنا نتحكموا في هذا دونك احنا عملنا شوط كبير تولي معناها ردود افعالنا في مكانها وتولي زاده معناتها التصرفات نتاعنا موزونه وهكيك ما نزيدوش على رواحنا التوتر هي شوف الحكايه كيفاش واللي زاد معناتها
1: بيخلينا نعرفوا نحن كيفاش اهم نقطه واهم حاجه تهم كل مواطن يسمع فينا يقول لك انا على اعصابي انا مانيش عارف كيفاش باش نتصرف كيفاش باش نعمل شنو هالوضعيه اللي نعيشوا فيها برشا ازمات برشا صعوبات برشا حكايات قاعده تصير معنا يوميا وبصفه متواتره هيت نفهموا نحن كيفاش نتصرفوا نحاولوا نسهلوا على رواحنا
2: اول نقطه وهذا اللي لاحظناه الناس الكل في الريزو سوسيو وين تحل تلقى الناس معناها تتشكى هاكا مثلا المقاس الضوء معناتها قاس مش موجود ماء معدني عندي نوفوني عندي شخص مريض هذا رانا نحن ما ننكروش الواقع ومانيش نجملوا في الواقع هذا الكل موجود وعايشينه الناس الكل لكن يفرق ما بين شخص متوتر وشخص منزعج وشخص اخر هو طريقه رد الفعل ما نلعبوش دور الضحيه يعني اوتروما عخاطر انت تشكي تشكي تشكي تشكي وما تعمل حتى شيء اون كونتر بارتي فما ناس تبادر تحاول انها تلقى الحل يعني لهنا الخدمة على رواحنا نبدلوا من المايند سيت نيجاتيف اللي كله أفكار سلبية كله شكوى كله معناتها فك سيركل فيسيو متاع دور الضحية اني ما نحاولش نلقى الحل جوست معناتها نهار كامل اشبينا احنا جوست احنا في تونس هكا تونس راي وليت هكا فهمت كيفاش
1: التذمر اكثر من اللازم
2: فوالا والشكوى اللي يخليني فك سيركل فيسيو متاع دور الضحية ونتعديه تحمل المسؤوليه تقول لي كيفاش أنا مانيش كادر ولا مانيش معني. هو شوف حتى في المجتمعات المتطورة راي ما تتبناش على المؤسسات فقط وإنما على وعي الأفراد متاحة. كيفاش؟ إنه كل شخص في مكان يحافظ على الهدوء متاعه، وإذا أبسط حاجة
1: عطينا فماشي تمارين هكا نعملوه باش نحن نحافظوا على الهدوء متاعنا ونحاولوا هكا نكونوا نبعدوا شوية على التوتر والنرفيز والغش اللي بشي نجم يدخلنا في تريب غلط وندخلوا حتى في مشاكل مع ناس، خاصة أنه نشوفوا في برشا لهفة وبرشا عرك ومعروك على المين نهارات ذوما في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هما قاعدين نشوفهم معنا ينقلونا في الوضعية كيفاش. هي تعطينا بعض التمارين بعض
2: البسيطة. أوكي، أول حاجة نقص بالحق ندخلوا أنه للفيسبوك ولا الانستغرام لريزو سوسيو معني نقصوا شوية من الأخبار المتداولة. احنا بيدنا وقت اللي باش ننشروا حاجة ماذا بينا ننشروا حاجة معناها تكلمي ما تزيدش، خاطر هي كما حكيت لك كما البول دو نيش تمشي وتكبر وتكبر معناتها اللي تولي حاجة كبيرة وسلبية، دونك هذيك باش تزيد تأثر على غينا. ما نكونوش احنا سبب في المشكلة وإنما احنا نكونوا سبب في الحل. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، فما مثل يقول لك شنو، أنا ما نتحكمش في اتجاه الريح لكن أنا نقدر أني نضبط شراع متاعي شراع السفينة متاعي. دونك كل واحد فينا نجم يسيطر على ردود الأفعال متاعه إذا كان هو حب، اما اذا كان يبقى معناها احب روحه يبقى في دور الضحيه سوي سيغتان اللي هو معناتها ما هوش باش معناتها باش ياثر. فلا، فما حاجه اخرى هي انك تخمم معناها في الكوتي بوزيتيف. الانسان ربي سبحانه خلق فيه طاقه، خلق فيه امكانيه كبيره انه يتاقلم مع الاوضاع الكل، وهذه راي فينا ملكه، فمش كون يستعملها فمش كون لا، والقرار ديما راهو بيدينا احنا. دونك احنا رانا قادرين من الحاجه النيجاتيف اللي هي ازمه نخلقوا لحظات جميله. تو مثلا الجماعه اللي قص عليهم الضوء شارج تاح كانت اوكازيون انهم يزيدوا معنا يكونكتوا في العائله، انهم معناتها يصنعوا لحظات، يبعدوا على الشاشات، يبعدوا على التليفون،
3: ما يراوش بعضهم ظلام خاطر الدنيا ما يراوش بعضهم، يشعلوا فهمت شمعتين ويقعدوا يحكيوا.
1: في بعض الاحيان ظلام راوي نوها هكا نوعيه نتاع هدوء،
2: هدوء وليه وحاجه
1: باش نخزروا للجانب الايجابي
2: ايجابي من الحكايه. وفما حاجه اخرى هاني باش نتفاعل معاك، انه هذيك يخليني نعرف قيمه الاشياء. احنا قبل كنا نخليو الضوء شاعل وما نعرفوش قيمته، احنا نخليو السباله معناتها محلوله وما نعرفوش قيمه الماء. دونك ساعات جينا الازمات هذه باش تفيقنا على نشكروا نعمة ربي ونشكروا معناتها نفيقوا ونمتنوا للحاجات البسيطة اللي احنا والفنا عليها ما كانتش تو عرفنا قيمتها. ريت كفاها ولا
1: كما قولوا مثلا انت كي تتعارك مع شخص عزيز عليك ويبعد ويخليك، وقتها انت باش تعرف قيمته، وقت اللي هو يمشي ويخليك وقتها هكا باش تاكل هكا كما يقولوا الكف، سامحوني في الكلمة، باش تفيق على روحك وتحاول انك تسترجع وترجع للأيامات اللي كانت تجمعكم بيناتكم.
3: ثم شكون ما يفيقش،
1: ثم شكون ما يفيقش مع الأسف، ثم
3: شكون ما يفيقش ويكمل في نفس يعني معناتها هذاك،
1: لكن بطول المدة نتصور يجي نهار ويفيق ويعرف قيمة اللي كان عنده. نتصور محمد يلا نكمل معك كوتش في كلمتين. مستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا، هي تعطينا بعض النصائح مش نحنا معناها لبس، نقولوا لبس لبس في الأيامات الجاية بإذن الله، نصائح ذهبية نسميها نحن.
2: قدرة الله اللباس وما فما كان الخير. هو شوف كل أزمة لها النهاية متاعها، فماش أزمة بيرسيستان توت لا في، ديما فما أن بوان ونرجع للصدر، لكن أنت تختار كيفاش تعيش الأزمة هذيك. اسكو باش تاخذ منها درس، باش تتعلم منها حاجة، باش تتقوي منها شخصيتك، وإلا باش تتعدى كغيرها من الأزمات وأنت معناتها ما خذيت منها حتى شيء. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الحاجات اللي ما نقدرش أنه نتحكموا فيها ماذا بينا معناتها ما نحاولوش نقاوموا، نكونوا معناتها وما نستسلموش في نفس الوقت، ما نكونوش احنا سبب في المشكلة وإنما نشيرش ديما لا سوليسيون، نكونوا حتى بالهدوء متاعنا حتى في وسط العائلة متاعنا معناتها بحاجات بسيطة. كيف كيف نخزروا الجانب الإيجابي من الأشياء وإن شاء الله فما كان الخير.
1: إن شاء الله ما فما كان الخير. شكرا لك على كل المعطيات والمعلومات والنصائح اللي ديما تقدمها لنا كوتش دو في كريمة إدا بيبي، نورتنا كي العادة في بلاتو ناس الديوان. نخرجوا توا أغنية الطقطوقة فاروق ومن بعد نرجع مع محمد نسمع حكايتها.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 52 دقيقة بعد التسعة رجعني لكم في ناس الديوان. كنت تسمع في عندك بحرية يا ريس وديع الصافي غنية التقطوقة. شنو حكايتها محمد؟
2: أنا باش نبدأ الحكاية بلقاء كبير برشا جمع بالنسبة لي أنا أربعة من أقطاب الفن ومن أقطاب الموسيقى ومن أقطاب الإنشاد في الوطن العربي، اللي هما محمد عبد الوهاب وديع الصافي، الشيخ محمد عمران، وعازف الكمانجة الكبير المصري عبدو داغر. في القاعدة هذيك وقت اللي وديع الصافي شد العود وغنى، كما ناس كل يعني معناتها نعرفوا انه محمد عبد الوهاب عنده جنون العظمة، معناها جنون العظمة متاعه، ويتلفت الوديع الصافي ويقول له نحن نغني لنطرب الشعب، ولكن انت تغني لتطربنا نحن، معناتها انت مطرب المطربين. دونك بدأت الحكاية من غاديكا. مرة في جلسة من الجلسات برشا ناس شدوا صحيح في انه عبد الوهاب يلحن حاجة الوديع الصافي. دونك طلب وقتها وديع الصافي من الشاعر ميشيل طعمة انه يكتب الكلام متاع عندك بحرية، اللي هو يقال اني اغنية من التراث، وهي فعلا اغنية من التراث القديم اللبناني، اما ما كانش الكلام هكا وما كانش اللحن هكا. من غدوتها ميشيل طعمة مد الكلام الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وين قام بإعادة التلحين ودخل فيها طابع اوركسترالي جديد، وطلب من الياس الرحباني انه يوزع الغناية، وخلاله انه هو اللي يعمل المقدمة الموسيقية.
1: حلو.
2: اللي هي حاجة ما تصيرش ديما، معناتها محمد عبد الوهاب هو اللي يلحن يعني يعني معناتها المقدمة. تسجلت الغناية ومن وقتها ولات هي الفيرسيون المعتمدة، مش الفيرسيون القديمة اللي هي يعني معناتها من التراث. وكان التعامل الأول والأخير بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبين صوت الجبل، وأقرب صوت القلب أنا شخصيا هو الفنان الراحل وديع الصافي، اللي نعاود ونذكر أنه حصل لي شرف أنه نغني في مئوية وديع الصافي مع ولد وديع الصافي أنطوان الصافي، مع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيت مايسترو يوسف بالهاني، وكذلك قمت بحفلة أخرى في طار مهرجان طربيات النجمة الزهرة بالي جبارون ديرلونجي، غنيت حفلة بعنوان محمد سعيد يغني وديع الصافي.
1: محمد سعيد يغني وديع الصافي. قبل ما نكمل ونحن حصتنا لازمنا نسمع شوية وديع الصافي بأنامل وبصوت محمد سعيد.

0: بالي والفرقة تخطر على بالي أيام زماني وليالي بعد على بالي يا ريس بعد على بالي يا ريس.
1: الله الله الله عليك يا محمد. شكرا على الوصلات الطربية اللي ديما هكا عاملنا جو ديما هكا صوت ناس الديوان وديوان اف ام. وقبل ما نكملوا حصتنا لازمنا نعملوا طلع على أستوس بونس.
2: أستوس بونس
1: في أستوس بونيوس اليوم تحضر معنا خبيرة التجميل أميرة بن بشير. تحياتي ليك. بونجور.
3: أهلا وسهلا. نورة.
1: شنحوي القدم شوية الميكرو إن شاء الله تكون لاباس. نورتنا إن شاء الله هكا تكون بخير. عنا مديدة هكا ما شفناك شي بحذينا به قبل. هات نمشي والموضوعنا اللي هم برشا نسي ميساج ناخذوا الجانب ديما الإيجابي. فما برشا نسي توا يحضروا العرسهم الخطبتهم مازالوا معناها ما كنت عارف نحنا توا في موسم الأعراس مازلنا في حتى في آخر أوت ومازال سبتمبر أكتوبر الناس تفضل إنها تعمل عروساتها في الوقت هذيك. هات نحنا نعرفوا لي تندانس تاع المكياج في العروسات في الحضارة حتى الخطبة ولا حتى في أيامتنا العادية.
3: حتى الأيامات العادية. دونك بالنسبة للمكياج نورز الحاجة الباهية اللي هو معناتها اللي طلع توا التوندونس اللي حاجة ناتوريل على الأخر. ما عاد شكل لبزو برشا في المكياج.

0: دونك نعملوا حاجه ناتوريل اي في جلوي. هذه الحاجه اللي طوندونس اللي خارج توا حتى متى حتى كان عروسه ولا حاجه الكلهم يطلبوا منا اللي معناتها نعملوا حاجه سامبل ومزيانه اللي معناتها تبدلهم ومن غير ما تبدل معناتها
1: الملامح نتاع
0: وجوههم. فوالا
1: بي نحن نحكيوا على المكياج. نعرفوا اللي مش كل مكياج يواتي كل وجه. كيفاش نحن نجمو نختاروا نوعيه المكياج مع اللي تتوافق مع وجه كل واحد فينا؟ معناها
0: اهم حاجه في المكياج ديما نقول المكياج الناجح هو اللي باش يبرز الجمال نتاعك مش اللي باش بدلها. دونك لهنا دونك لهنا لازمنا نختاروا الفون دو تان اللي تمشي مع وجهك. مش ما نحطوش حاجه تان ابيض برشا من الوجه نتاعنا. نحاول نختاروا الحاجه اللي تمشي مع البوم نتاعنا ما نختاروش اي حاجه.
1: نختاروا معناها اللي تمشي مع معناها الفوندوتان اللي تمشي مع وجوهنا مع البوم نتاعنا. اعطينا هكا اخطاء شائعه يعملوها نسي مثلا انت كي يجيوك ما بش يعملوا المكياج كو سوا مكياج حضاره والا عروسات ولا خطبه ولا حتى متاع هكا سهريه ولا حاجه اخطاء هكا في مخاخهم يجيو يطلبوها منك يقولوا لك مثلا انا نحب ما نعرفش انا الروج كذا العينين كذا هما تعتبر من الاخطاء الشائعه اللي يستعملوها ولا يعملوها نسي في مكياجهم.
0: بي هو توا نورز مع تلعبت بلس تطلب منك نفس الحاجه ما تقول لك نحب حاجه مزيانه ما بدلنيش فهمتني. واما اهم ثلاثه اخطاء معناتها شائعه يعملوها العباد اللي هما يعملوا مكياجهم على الوجه يبدا مسخ معناها ما غير ما ينظفوا وجوههم تلقاها تعمل اليوم مكياجها تروح للدار تمسح باللانجيت ومن بعد تعمل معناها من غدوه تعاود المكياج نتاعها. هذاك يهلك برشا البو يعمل برشا حب في الوجه. وفي الحاجه الثانيه اللي هي تعمل مكياج وقبل ما تعمل معناتها المكياج بتاعك لازم تعمل الكريم ولا برايمر ولا سيروم سينو راهو المكياج بتاعنا يتهلك.
1: دونك والحاجه الثالثه
0: اللي هي رودبيك تستعمل فون دو تان ديما افتح من البوم تاعك ماذا بيك حاجه
1: أغمق شوية
0: أغمق بأن طن درجة خفيفة.
1: دونك النصيحة اللي نكملوا بها معك أميرة بن بشير شنو هي بخصوص المكياج وما نزيدوا نحكيوا على مواضيع أخرى خاصة بالجمال الجمعة جاي إن شاء الله.
0: إن شاء الله دونك ننصحوا منا ديما نقولهم المكياج راه مش بالضرورة باش يغطي الوجه. دونك ماذا بيه معناتها المكياج نستعملوا كوسيلة اللي هو باش نزينوا رواحنا ولا نعبروا على الشخصية نتاعنا. هذا هو معناتها شنو نقول. واستعمل ديما المكياج الناجح كما نقول لكم اللي هو يبرز جمالك مش اللي يبدلها ولا نورز.
1: يعطيك الصحة أميرة بن بشير خبيرة التجميل نورتنا في ناس الديوان. ترجع بحضينا إن شاء الله الجمعة الجاية ونحن نكونوا كمان حلقتنا لليوم في ناس الديوان. نخليكم مع زميلتنا إيمان الساكوحي من ثم هدى الورغمي. نحن كمان معكم شكرا لكل من تابعنا. شكرا على الثقة في ديوان اف ام وفي ناس الديوان. نورز مشراوي تقول لكم بون ويكاند نهاركم مزيان وديوان عنوان
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: Publicité.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: يكمر الليل لذبت الويل
2: إكليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. الإدارة العامة للحرس الوطني تعلن استكمال الوحدات البحرية والعسكرية ووحدات الحماية المدنية لعمليات البحث والتمشيط بانتشال آخر جثامين ضحايا غرق مركب بسواحل جرجيس لتشرع أثرها في تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم. ووفق المصدر ذاته فقد أسفر الحادث عن غرق 15 شخصا توزعوا بين 14 ضحية من أصيل بن قردان وضحية واحدة من جرجيس إلى جانب تسجيل نجاة شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلسة. شاء شركة خاصة لاستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات بمع تمدية مورناك تتعهد خلال جلسة انعقدت أمس بمقر ولاية بن عروس بالترفيع في الكمية المخصصة لتوزيع بلجيا من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة، بما من شأنه دعم نسق التزويد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة. كما تعهد تجار الجملة بدورهم بالترفيع في كميات التزويد اليومية، فيما تم الاتفاق على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكميات المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة. صدور قرارات بالرائد الرسمي تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 من سبتمبر 26 2000. وبمقتضى أمر صادر عن وزارة العدل تم ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة و73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. كما تم تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يجدد خلال أشغال مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجد مواقف تونس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقب الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. والنفطي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفي سياق متصل، مصادر طبية في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة في قصف من مسيرة للاحتلال استهدف شمال مدينة خان يونس، وذلك في إطار مواصلة جيش الاحتلال لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من أكتوبر 25 2000. وفي لبنان، وزارة الصحة تعلن استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات للاحتلال استهدفت قضائية نبطية وصورة، فيما أعلن الجيش مهاجمة ما يزعم أنها بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرات مفخخة نحو قوته في تلة علي طاهر. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع إيمان السكوحي في سامر فايب.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم. من زغوان القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.

نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من سامر فايبس كما تعودتوا كل يوم من 10 حتى النصف النهار. نحييكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس على حدود 90.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى, ستريمينغ ديوان فام.net, تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب سامر فايبس. كيف العاده معكم كوتي ميكرو ايمن سكوحي, في الاخراج معنا فاروق السويسي, في الاخراج الرقمي معنا وجدين العوني الثلاثي اللي رافقكم في صبحية اليوم. موزيكا بنينة تستنى فيكم آخر الأخبار وأهم اللي داولتوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وأولى فقراتنا في البرنامج Old But Gold. Old But Gold الغنية الأولانية باش نرجع بيكم للستينات وثنائي إجماع بين الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي والحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي, وصوت من الأصوات الجميلة اللي تعودنا بها صوت شادية آه يسمراني اللون. هذه موسيقتنا الأولى.

هذه غنيتنا الأولانية في أولد بات جولد، الغنية هذه اللي ما غنيتهاش كان شادية، كانت تفكروا زيدا غنيها محمد منير، وظهرت أيضا في أصوات طربية أخرى كما مي فاروق. بعد اكتبوا لي أنه أحسن صوت أدى الأغنية هذه. نتعديو توا للأوكسيدنتال وغنيتنا من السبعينات تحديدا عام 1977، واحدة من أشهر أغاني بيجيز، ستايينغ لايف. الأغنية هذه اللي تعتبر من أشهر أغاني الديسكو في السبعينات، وغنية ارتبطت زيدة بفيلم بعد شوية نفكركم فيه ونعطيكم التفاصيل. نسمع إكستريم الموسيقى.

لايف. هذه موسيقتنا الثانية دونك زوز أغاني. الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحدش نجموا تدخلوا على الانستغرام متاعنا ديوانا فيم وتصوتوا للموسيقى اللي تحبوها في فقرة Old But Gold. Old But Gold. وننطلقوا بموزيكتنا احنا في سامر فايبز بصوت ماجدة الرومي الماجدة. اعتزلت الغرام، نرجع بعد شوية على ديوانا فيم صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
1: العشرة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. هاك اخلطت على المساج متاع صديقتنا سامية الهواري، تحب تقدم تحية لولدها مهند بمناسبة عيد ميلاده العشرين، تحب تقوله كل عام وانتي حي بألف خير يا مهند، ان شاء الله ربي يفضل لك مماتك وباباتك، ان شاء الله يا رب يعطيه الوقت الطيب يا سامية، وان شاء الله تراه ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد المهند، وتحيتنا لصديقتنا سامية الهواري وكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان اف ام. سينو باش نحكيو على موضوع مهم تدسويت متعلق بالجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية أتومال اللي تحت شعار تضامن ودعم المرضى تنظم تظاهرة لفولي دو لاتومال نهار 6 سبتمبر 2026 بضفاف البحيرة، تظاهرة تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني. أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه حاضرة معنا بالهاتف رئيسة الجمعية مدام ثريا زياني. صباح الخيرات، مرحبا بك معنا في سامر فايبس.
2: صباح الخير. صباح الخير، شكرا على اتاحتكم لنا الفرصة باش في فضائكم هذا باش على إذاعة ديوان اف ام باش نحكيوا على جمعيتنا وعلى التظاهرة نتاعنا. شكرا.
1: خلينا في البداية نحكيوا شوية على الجمعية لجمال أهداف متاحة والواش اليوم متواجدة، خاصة اليوم نحكيوا على نوع من الأمراض اللي مازال يحيط بها برشا غموض ومحتاج المواطن التونسي يعرف عليها أكثر تفاصيل.
2: نعم، هي جمعيتنا هي الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية أتومال، أسوسياسيون تونيزيان دي مالاد دو لانفام. جمعيتنا تأسست في 2016، أسسها مجموعة من مرضى اللمفوما واللي بارون تاعهم ومعهم أطباء وإطارات شبه طبية وإطارات شبه طبية.
1: هذه في علاقة بالجمعية، نحكي شوية على الأهداف.
2: هذه علاقة بالجمعية. نعم، الأهداف نتاع الجمعية نتاعنا، الهدف الأول والرئيسي للجمعية هو التعريف بمرض اللمفوما اللي هو يبقى مرض مش معروف برشا. مرض اللمفوما أو ما يعبر عنه بالعربية هو الولسيسة. الولسيسة هو نوع من أنواع السرطان يجي في الغدد اللمفاوية، والغدد اللمفاوية هي الدور نتاعها في الجسم، هي المناعة نتاع الجسم.
1: نحكي توا على التظاهرة هذه لفولي دو لاتومال اللي باش تكون نهار 6 سبتمبر، شنو الهدف من تنظيم التظاهرة هذه وشنو الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلالها؟
2: نهار 6 سبتمبر عنا تظاهرة كبيرة برشا اللي هي لفولي دو لاتومال دي فولي بور فانكر لو لانفام. التظاهرة هذه هي تظاهرة رياضية تضامنية مع المرضى اللمفوما. الهدف منها هو باش نجمعوا فلوس باش نشريوا بهم دي فوتوي دو شيميوثيرابي، كراسي لوحدة المستشفى النهاري بقسم أمراض الدم بمستشفى عزيزة عثمانة. هو 23 كرسي إن شاء الله باش نشريوهم للمرضى اللي يعديوا في الشيميوثيرابي في الوحدة هذه المستشفى نتاع عزيزة عثمانة. نحبوا الهدف نتاعنا هو توفير الراحة والكونفور بالنسبة للمريض اللي هو إضافة إلى المرض نتاعو اللي هو مرض ثقيل برشا، مرض فيه برشا تعب. نحبوا احنا أقل حاجة نوفروا له كرسي يقعد عليه يلقى فيه الراحة نتاعو، باش خاطر هو المريض كيف ما نعرف كل الشيميوثيرابي أو العلاج الكيميائي يقعد بسوية سوايع يعني على الاقل اربع سوايع يقعد المريض ممدود على كرسي ني با كونفورتابل يقوم اون بلوس للمرض نتاعو يقوم جنبه توجع ظهره يوجع على الاقل نوفروا له الاريحيه معناتها الكونفور على الاقل يروح مرتاح.
1: هذه في علاقة بالهدف متاع
2: قداش
1: المسافات اللي باش يكونوا موجودين للناس اللي باش يشاركوا
2: التظاهرة هذه باش تكون في لاك آن نهار 6 سبتمبر انطلاقا من 7 متاع الصباح. ثم زوج مسارات اللي هما 5 كيلومتر و 10 كيلومتر 5 كيلومتر للي يحب يجي حتى يتمشى وال10 كيلومتر للي بروفيسيونيل لي رانور معناتها اللي يجريو واللي لي سبورتيف فوالا. باهي عندنا فما جوائز فما تو لي بارتيسيبون ان شاء الله باش ياخذوا دي ميداي وعندنا بالطبيعه جوائز ماليه وجوائز من الجمعيه للرابحين معناتها للفائزين.
1: والاهم من هذا هو الدعم النفسي الدعم والاجتماعي والمادي اللي قاعده الجمعيه تقدم فيه للمصابين بالاورام اللمفاويه والعائلات نتاعهم. نعرفوا المعاناه اللي يعانيوها العائلات هذيا ان شاء الله ربي يشفي الجميع. على الاقل المبادرات من نوع هذيا تنجم تعاونهم في انهم يخفوا شويه الضغط هذيا. فتحيه ليك انت والفريق الكل مدام ثريا 6 سبتمبر اذا كان انت تحب تكون مساهم في التظاهره هذيا مساهم في دعم مرضى الاورام اللمفاويه فكون متواجد ان شاء الله نهار 6 سبتمبر. فما صفحة للجمعية نجم الناس تتواصل معكم وتتفاعل في علاقة بالتظاهرة في علاقة زادة بتظاهرات أخرى. كنت اطلعت شوية على الليفغي متاعكم عملتوا برشة تظاهرات قبل لدعم العائلات هذوما.
2: نعم بالنسبة للانسكريبسيون اللي يحب يدخل معنا ويساهم في التظاهرة هذه ويمد يد العون للمرضى هذوما ويساهم معنا في توفير الأريحية للمرضى اللنفوما ينجم يدخل على صفحة الفيسبوك متاعنا اللي هي أتومال ATUMAL أتومال ويلقى اللين دانسكريبسيون ويسجل. الدوسار هذيك اللي باش ياخذوا شاك كورور معناتها ولا اي واحد باش ينجم حتى مش بالضروره راهو ينجم يسجل ويجي يجري ينجم يدخل يسجل وينجم تبدا يعطي ان دون اترافير الصفحه نتاعنا اترافير اللين دانسكريبسيون هذيك. التسجيل نتاعو راهو ماشي للهدف نتاعنا اللي هو شراء الكراسي هذيا للمرضى.
1: كل الشكر ليك مدام ثريا زياني. كان عندك حاجة تحب نختموا بها إذا كان عندك رسالة تحب توجهها للناس اللي قاعدة تسمع فيك.
2: ماذا بينا نكونوا برشا تتضامنوا معنا تساندونا في الهدف نتاعنا واللي هو هدف إنساني وكبير برشا معناتها ويوفر بالحق يوفر خاطر احنا نترافايون سور تيران احنا معناتها نعرفوا المعاناة نتاع المريض. دونك مرحبا بكم وماذا بينا تكونوا معنا برشا ويعطيكم الصحة انتم على الاستضافة هذه وعلى الباساج اللي اتحتونا باش نخاطبوا العباد باش يجيوا معنا ان شاء الله.
1: كل شكر ليك مدام ثريا وهذا واجبنا. دونك الناس اللي قاعده تسمع فينا تحب تعمل جريه بها الناس اللي مغرومين باللي ماراثون لي سيمي ماراثون والاجواء نتاع العاد وتنجموا تساهموا في التظاهره هذه ومحلاها كيف تجري وانت عارف الجريه نتاعك باش تساهم في انك تزرع بسمه في وجه مريض والا باش يعدي فتره نتاع علاج وهو مرتاح في كومفور. ونعرفوا الوضعيات كما قلت يعانيوها اللي عندهم الأورام الخبيثة. لطف عليكم الكل ربي يحفظكم ربي يشفيكم وإن شاء الله يا ربي مع كل عائلة عندها مريض يعاني في الدار إن شاء الله ربي يشفيه لكم على قريب. نكملوا احنا بالموزيكا في سامر فايبز نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: Summer Music.
1: Publicité.
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا ليلى وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
2: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.

0: مكملين معاكم في سامر فايبز 10:40 دقيقة. مرحبا بكل الناس اللي تحقوا بينا ونمشي وتدسويت الفقرة Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: تخيل روحك نهار كامل تقريبا في الفرش، مش بالضرورة راقد، ولكن تليفون في يدك، مسلسل، سيري، ريزو سوسيو، ماكلة، وربما حتى خدمة وانت تحت الغطاء. السلوك هذايا أصبح يعرف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم تعفن السرير أو bed rotting. ارتبط بشكل خاص بجيل زايد، لكنه في الحقيقة ينجم يصير لأي إنسان يحس بالتعب وإلا بالضغط. الفكرة في حد ذاتها مش بالضرورة تكون سلبية، أحيانا الإنسان يحتاج ببساطة أنه يقف نهار كامل مرتاح بعيد على ضغط الخدمة، المسؤوليات، المواعيد، وممكن هذا يعاونه باش أنه يسترجع الطاقة متاعه ويخفف من التوتر. ولكن في اللحظات هذه ما يلزمناش نحسوه بالذنب، خاصة في مجتمع أصبح يربط النجاح ديما بالإنتاجية والانشغال. لكن وقتاش تبدأ المشكلة؟ المشكلة تظهر وقت اللي يتحول للراحة الأسلوب حياة، يعني يولي الشخص يفضل أنه يقعد في الفرش النهار كامل، يتجنب يخرج يقابل الناس، سواء الخدمة سواء القراية، ما عادش عنده رغبة في أنه يقوم بأي نشاط كان يستمتع به قبل. وقتها تعفن السرير ينجم يكون علامة من علامات حالة نفسية تحتاج للانتباه، خاصة إذا كان ترافق بحزن مستمر وإلا قلق وإلا فقدان الدافع. فما حاجة مهمة اللي يلزمنا نحكي عليها، اللي هي النوم. الفرش مهم جدا أنه يكون مرتبط أساسا في دماغنا بالنوم. إذا كان ولينا نستعمله لساعات طويلة للفرش، للماكلة، وإلا مشاهدة المسلسلات، يولي الدماغ أقل ارتباط بالسرير بالنوم، وهذا ما يساهم في اضطراب النوم أو صعوبة الدخول فيه. وقت اللي تلقى روحك تستعمل الفرش لحاجات أخرى، وقتها الدماغ متاعك يلقى صعوبة باش أنه يجيك النوم وقت اللي تشد فرشك. مش مهم أنه نحسه بالذنب إذا كان احتاجنا نهار نهيرين باش نرتاحوا فيهم بعيد على الناس وبعيد على الضغط، ولكن المشكل يبدأ وقت اللي تطويل الفترة وتترافق معها أعراض أخرى، وقتها يبدأ الخطر. وكما قلت لكم تعفن السرير يخص خاصة جيل زايد، واللي نتخيل على امتداد العطلة في مراقبتكم كأولياء للصغيرات نحسوا أنه الفينومين هذية ماشي ويزيد، وأنه الصغار ولو أكثر ارتباط بالفرش منه بالليزاكتيفيتي البرة وإلا مخالطتهم ناس البرة. فالرجاء الانتباه، وربي يحفظكم الناس الكل. وكانت هذه Behind the Story.
1: Behind the story.
0: نفكركم الغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار الأحداث، تنجموا تدخلوا على الانستغرام ديوانا فام، تختاروا موزيكتكم على ديوانا فام، ديما صوتكم.

لك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فام ما يفوتك شيء صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: كاندي مين. هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديونا فيم 11:54 دقيقة. الغنية اللي اخترتوها يا جماعة, الغنية اللي اخترتوها وصوتوا عليها في الانستغرام ديونا فيم هي غنية Staying Alive اللي بتسموها بعد أخبار لحديش. قلت لكم الغنية هذه قعدت مربوطة بفيلم Saturday Night Fever, تقريبا تصويرة جون ترافولتا وهو قاعد يمشي في شوارع نيويورك بإيقاعه الشهير. الغنية قعدت مربوطة بالتصويرة هذه كما قلت لكم من عام 1977, وكانت من أكثر الأغاني اللي ضربة في السبعينات هذه كما قلت لكم اللي اخترتوها في Old But Gold. بعد شوية عندكم موعد مع Digital Waves مع صديقنا أنيس الغول, نرجع لكم بعد الأخبار اللي بتكون بصوت زميلنا فؤاد مبارك. خليكم معنا في الاستماع, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز, فوتغ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم. شركة ميتا باش تحدد لساعتين فقط في اليوم الفترة اللي قضيوها الأطفال من دون 18 سنة على الفيسبوك والإنستغرام, مع حظر ليلي من المتوقع زادة اتخاذ تدابير أخرى كيما ديزاكتيفاسيون دي نوتيفيكاسيون ومنع لي فيلتر. البلوكاج يكون بعد ساعتين كوميلابل والاستعمال أور ميساجري, والحظر الليلي يبدأ من منتصف الليل إلى السادسة صباحا. هذا بتبيع حسب لاكور باسي افيك 50 ايتا امريكان البارح الأربعاء, والريجلاج هذوم من نجم يبدلهم كان الولي وباش يبداو العمل بهم في ظرف 6 أشهر القدام. لي نوتيفيكاسيون يتقسم من العاشرة ليلا الى 7 صباحا, وفي اوقات الدراسه باش يقع منع للايك وكل فيلتر اللي يحسنوا في مظهر الوجه. واذا تيك توك وسناب شات ويوتيوب يتابعوا الموفمون, فانه يمكن ان القوانين الجديده هذه تزيد تصعب وتصبح الفتره المسموح بها للاطفال دو موان دو 18 هي ساعه واحده في اليوم. زوكربيرغ مازال لحد هذه الساعه يواجه القضاء الامريكي بتهمه لاديكسيون دو نادو ودفع مبلغ 6 مليون دولار, ومازالت لي بروسيدور تحضر في الولايات المتحده الامريكيه ضد ما يتسبوا فيه لي ريزو سوسيو من تروبل بسيكولوجيك وتروبل دو كومبورتمون عند الشباب الأمريكي. باحثين صينيين طوروا ان بوتي روبو سوب يمكن ادخاله في العروق والاوعيه الدمويه والتحكم في تحركاته مغناطيسيا, ومحاوله تعديل تدفق الدم حاليا والمساعده في توجيه الادويه وتسريع اذابه الجلطات والتقاط الخلايا السرطانيه من مجرى الدم. سيليفاين هو اسم ديسبوزيتيف اللي شاركوا في تطويره دي شيرشور من معهد شينزن للذكاء الصناعي والروبوتات والجامعه الصينيه في هونغ كونغ والمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني. فكره سيليفاين جت لتقويه تحريك الدم باحداث دوامات وتيارات محليه صغيره تخلي البرودوي والأدوية والمواد اللي نحب نوصلوها لمكان ما تاخذ الاتجاه الصحيح وبسرعة وبطريقة مبرمجة. من الاكسبيريونس اللي صاروا مع سو تايني روبو هو توصيل الأدوية إلى جدار الوعاء الدموي, وتم ملاحظة زيادة بنسبة 146% من الكمية الإجمالية, وتشير هذه النتيجة إلى إمكانية استخدام التقنية هذه في زيادة تركيز الأدوية في المنطقة المستهدفة من دون الاعتماد على الموفمون سونغا. في اكسبيريونس أخرى جربوا كامل الفريق وظيفة للجهاز ضد الجلطات الدموية اللي وصل عقار تي بي ال مذيب للجلطات وتخلص من الجلطة في 40 دقيقة مقابل 70 إلى 80 دقيقة لو كان البروسيدي المختار هو العادي والمتعارف عليه. في الأكتواليتي جيمينغ دجور باش نحكيو على الحدث العالمي اللي صار البارح وتنبث مباشرة على منصة نتفليكس ويتمثل في ان لارج ابيرسو من اللعبة المنتظرة جدا GTA 6. ايفينمون كبير شفنا فيه ان لارج ابيرسو

0: على اللعبة و ses premières séquences de gameplay officiel واللي يعتبر le troisième trailer واللي كان graphiquement très propre وفيه un niveau de fluidité يعتبر متوسط ما نتصورش انه كان على 120 FPS. L'aperçu HUD تشبه برشا l'interface très similaire à celle de Red Dead Redemption 2 وفي الفيديو شفنا plusieurs décors فين الجو باش يدور احداثه في البدايات و complexité des univers وكثرة les intervenants وتشعب l'émission وجمال les graphismes اللي يحتويه على des milliers de détails. GTA 6 واضح انه باش يكون خير خليفة للسنك موبوس وباش يعرف نجاح باهر عكس ديفوزيون اللي عملتها نتفليكس البارح واللي صار لها بلونتاج بعد عدد دقائق من بدايه البث كما صار قبل وقت ديفوزيون تاع الكومبا دو مايك تايزون اي جيك بول. لكن زاد هذا الحدث يوري لامبلور دو لاتونت وقداش ناس تستنى ومتعطش لخروج سو جو اكسيبسيونيل والمنتظر في 19 نوفمبر 2026 على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز. ويمكن من الان اكتشاف المقطع على اليوتيوب في انتظار خروج جي تي اس 6. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوانا فهم
3: صوتكم على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
6: 9.2.

0: وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والسادسة مساء على فترة متقطعة، وذلك بعدد من مختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وتشمل الإشعارات من قطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال وشمال الغربي وتونس الكبرى. وستيك توضح أن القائمة التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. مصالح الإدارة الجوية للتجارة والتنمية الصادرات بن مونستير تتمكن أمس بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني من حجز 12672 قارورة مياه معدنية معلبة إثر مداهمة معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر. والإدارة الجهوية للتجارة تؤكد في بلاغ أن فريق العمل الميداني سيقوم بإعادة ضخ هذه الكميات المحجوزة ضمن المسالك القانونية للتوزيع بالتوازي مع الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة ضد المخالف. شركة النقل بالساحل تعلن في بلاغ أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 26 و 2000، مشيرة إلى تخصيص 18 شباكا بمختلف مقراتها في كل من سوسة والمنستير والمهدية لبيع هذه الاشتراكات. وشركة تضيف أنه سيتم تعزيز عدد الشبابيك بصفة تدريجية بداية من يوم الخميس 10 من سبتمبر 26 و2000 ليبلغ مجموعها 53 شباكا تتوزع على جل معتمديات ولايات الساحل الثلاث. وفي الشأن الدولي، الرئيس السوري أحمد الشرع يعين الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وفاة ملك النرويج هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سنًا اليوم الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا، ليخلفه ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ من العمر 53 عامًا حسب ما أعلنه القصر الملكي. وختامًا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تغيير اسم بحيرة أونتاريو التي تتشاركها الولايات المتحدة وكندا إلى بحيرة أمريكا في خطوة تأتي وسط تصاعد حاد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاذن بارك.

0: ساعتنا ثانية من سامر فايبز لحد 9 دقائق. مرحبا بكم الكل, أنستونا وشكرا لكم على تفاعلاتكم الجميلة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي متاعنا متاع ديوان أفام. كيما كل نهار جمعة حديثنا نباتات, أنا متاع الحبقة باش تتفكروا حكايتي مع الحبقة, فرحانة برشا باستقبالها ونتعلموا منها برشا معلومات. أخصائية البستمة بستنا وئام بالحاج, صباح الخيرات وئام.
1: صباح الخير, مرحبا مرحبا, شنو حوالك؟
0: الحمد لله.
1: ما عودش شريت حبقة أخرى باش تعمل محاولة ثانية ولا كها
0: نكمل معاك السيري هذي وسيبا بديت تغرم فيها بشوية بشوية
1: بشوية الحمد نعمل. لله الحمد لله يا رب.
0: أما ما نتخيلش أمي ما زلت تعطيني بلانت من اللي بلانت بتاعها, مستحيل باش تقولي تصرف على روحك.
1: سي با غراف سي با غراف.
0: وهو بالحق يعني العلاقة مع النباتات سورتو الناس اللي مغرومين بالحق عندهم علاقة خاصة
1: باللي
0: بلانت. قول لك صغاري
1: أكيد ثم دراسات يوريو اللي النباتات كيما الياسمينة وكيما الفلة كيف تزرعهم في بلايص في كيف ما كندا ايماجين طقس كندا ولا طقس فرنسا شتي فرنسا كيف تزرعهم وتتلهي بيهم وتصبح عليهم وتقول لهم بونجور وتحط لهم معني كيف باش تحط لهم تسقيهم بحب وتسقيهم بحديث وبهكا بمشاعر محليها ما يصير لحد شيء في الشتاء تاع كندا معني هتصور انت لما شكون يحكي معني نقعدوا بهتين فيهم اللي هي تولي انت عباره صغارك كيما قلت انت كيما قطوس ولا كلب ولا كيما حيوان في الدار ولا كيما نونفون تحس بيك وتحس بها
0: وبغمي الحاجات اللي نجموا يخفوا علينا برشا الضغط معناها بالنسق اللي قاعدين نعيشوا فيه نتاع الحياه دونك الانسان يفركس على حاجه اللي تخليها كالمخ يقف ويتلهي بحاجه اخرى دونك نتخيل غرام بي.
1: اكيد وما تنساش راهو الانسان معناها نتاع توا الموجود توا في الانسان اون جينيرال راهو عايش الاف السنين في الطبيعه عايش الاف السنين في الجبال عايش في السويني مش حتى ما نرجعوش الالاف السنين نرجع لجدودنا معناها تو ولينا نسكنوا في ليزابارتمون ونسكنوا في الديار مسكره راهو قبل نسكنوا في خيمه ونسكنوا في في في في معناها في في سينيا الناس كل في سويني حتى اذا كان ديارنا مبنيه رانا في وسط سينيا دونك لو ناتوريل عندنا احنا ان نعيشوا اونطوري باللي بلانت ونسمعوا حس العصافر ونشوفوا البلانت كبرت كانت في تاي صغيره ولا تكبرت ونعرفوها اللي هي عطشانه ونعرفوها اللي هي جيعانه ونعرفوها اللي هي تو داخله عليها صيف نحضروا لها امورها ونتلهوا بها كيما نتلهوا بالريحه نتلهوا بالبلانت نتاعنا نحضروا لها عولتها كيما احنا عاولنا وعملنا القمح والكسكسي والتيبل والكرويه وهذوكم الكل البلانت نتاعنا كيف كيف نحضروا لها ماكلتها داخل عليها ان شاء الله في ساعه يجينا شتاء يزينا
0: ما عادش فينا
1: مع نبداو نحضروا في رواحنا نحضروا في رواحنا للسيزون نتاع اكتوبر خاطر الاكتوبر هو وقت زراعات معناها من مي اكتوبر من اكتوبر حتى المي اكتوبر اللي عنده طماطم باش يزرعها ينجم يبدا يحضر في روحه اللي عنده فلفل اللي عنده باش يبدل البلانت من من من من محبس المحبس محبس. كبرت شويه ولا تعدى عليها سيف ولا مسكينه تقلقت من المحبس نتاعها صغار ولا حاجه هذوما الكل نبداو نعملوا فيهم في شهر اكتوبر بين لو 1 لو 15 اكتوبر ومن بينهم السوجي نتاعنا اليوم
0: ديريكتومون انت عملت الترانزيشن للموضوع اللي هو التسميد العضوي باش ناخذوا عليه اكثر تفاصيل في البدايه خلينا نعرفوا شنو هو التسميد العضوي.
1: التسميد العضوي اللي هو سي ان كومبوستاج ميناجي انا لوبجيكتيف نتاعنا اليوم ان احنا نثمنوا لي ديشي نتاع الدار اللي هما لي ديشي نتاع الكوجينه مش لي ديشي نتاع الدار اللي هما قولوا احنا انت قصيت سلطه اكيد فما طماطم باش طايش منها بارتي نتاع طماطم قصيت عملت برودو ولا عملت مصلي عندك القشور نتاع البصل عندك القشور نتاع البطاطا عندك القشور نتاع سلق والمعدنوسه كديشي نتاع اللي ما استعملتوش في بلاصت انك تحطه في البوباله ديريكتومون هذه هي سي اون ميثود باش تثمن بها لي ديشي ميناجي نتاعك وباش تصنع بها ان كومبوست نتاعك ولو كومبوست هذايا مع التخليط نتاعو مع الخدمه نتاعو باش يكون غذاء للنباتات نتاعنا اللي مزروعين في الجرده والا اللي مزروعين في المحابس معناها هي البلانت اللي احنا باش نعطيوها للكومبوست هذايا باش نختاروا احنا بالطبيعه مش باش يكون نفس الشيء مش باش نحطوا نفس النباتات اللي مزروعين لداخل ومزروعين في ليزابارتمون انا جو بريفير ما نعملوا لهمش الكومبوستاج هذوك خاطر بطبيعتهم نباتات محظيه وشيخه عايشه في كليماتيزور وكذا معناها خلا هي ديجا شيخه النبته هذيك ما نزيدوهاش الكومبوست نخليه الكومبوست نتاعنا نحطوه في لي بلانت اللي باش نزرعوهم لبرا كيما اللي حكينا المره اللي فات على لي بلانت اروماتيك النباتات العطريه الكل من اكثر الحاجات اللي تحب الكومبوست هي النباتات العطريه أوسي النباتات اللي باش نحضرهم باش نزرعوهم كيما قلت لك في اول اكتوبر كيما الطماطم كيما الفلفل كيما ود القمره كيما نعرفش البتنجيل نحضروه باش ناكلوه في الشتاء الخضره اللي باش ناكلوها في الشتاء الكل هذيك تمشي معها الكومبوست. الكومبوست حاجة تتعمل على مدة طويلة، معناها احنا كي باش نكونوا لها الماكله نتاعها باش نصنعوها ماكله غيالمون باش نلموا لي ديشي نتاعنا. اكيد ديشي نتاع الكوجينه مش باش يتلموا في نهار ولا في نهارين. معناها انت كل نهار باش تخرج نقولوا احنا صحفه صغيره نتاع ديشي تسلق وقشور عظم، قشور عظم والقشور العظم والماء نتاع الغليان نتاع البرودو والبن، هذوكم عندهم اون اوتر ميثود باش نثمنوهم هبطن نحكي لك عليهم من بعد. اما تو باش نحكيوا على الخضره نتاعنا، لي ديشي نتاع الخضره نتاعنا. شنو باش نعمل؟ اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا دو بو دو باك دو غران باك، نقولوا احنا واحد تاع 50 لتر وواحد تاع 40 لتر باش نحطوهم في وسط بعضهم، لازمهم يدخلوا في وسط بعضهم. معناها يدخلوا في وسط بعضهم. البو تاع 40 لتر اللي هو الصغير باش نعملوا فيه نقب من لي كوتي الكل، معناها بسكينه سخونه والا بتورنوفيس والا حتى بالشينيول. رجال ما شاء الله عليهم فيهم الحكايات هذو، ما نشهد لهم. احنا نقعد نفير عنسي بالساعه بالساعتين وهما تك تك تك يقدوها الحاجه ما شاء الله عليهم. دونك يتعمل الكل والبارتي نتاعو الكل ويتنقب يردوا عباره كسكيس على كاتر فاس نتاعو على البارتي لوطاني باهي، ويتحطوا في اسباس ظل. جو بريسيز بيان اسباس ظل. بعد شنو باش نعملوا احنا؟ باش نجيو لي ديشي نتاع الكوجينه نتاعنا اللي باش نلموهم باش نبداو نحطو فيهم بشويه بشويه باغ ديزيتاج. ليتاج الاولاني باش تحط فيه ديشي نتاع طماطم فلفل القشور نتاع البصل القشور نتاع السبنيه والمعدنوس كيما قلت لكم بكري ديشي نتاع السلق. نعملو اون بروميير كوش، الكوش نتاعنا الاولانيه باش نقولو احنا تكون مثال زو سنتي، العلو نتاعها زو سنتي. الكوش الثانيه باش نستعملو اون دوزيام ماتيير اللي هي ماتير تتسمى الماتير البنيه، هما ماتير خضراء وماتير بنيه، معناها اون بارتي خضراء وبارتي بنيه. البارتي البنيه اللي هي شنو؟ لي بلاتو نتاع العظام، ريتك الديشي نتاع البلاتو نتاع العظام الكارتون هذاك باش نقصوه تروف تروف ونفرشوه عليه. لي ديشي اللي قاسينا به الغازون، الديشي الزايد نتاع الغازون في بلاصه نتاعي شوف بوبيله نحطوه معاهم في هذاك. باش نحطوا التبن، كان عنا تبن فقريب في عملية عنا حيوانات ولا عنا حاجة وعنا تبن نحطو نجم نحطو معاه تبن. نحطو معاه لديشي متاع شفت انتي كي تكنس تيغاس اكل ياسمين الجويدة ذيك اللي يبدأ طايح من شجرة ياسمين ولا البوغانفيلي الورد متاع البوغانفيلي ذيك اللي يبدأ طايح منه ذيك نجم نستعملو نجم نثمنو. نعملو لدوزيام كوش متاعنا باهي لاسوس لهنا اللي البروميير كوش ما قلنا احنا بكري 2 سنتيمتر لدوزيام كوش لازمها تكون 4 سنتيمتر. ديما لو راتيو اي دوبل بين الحاجات الخضراء والحاجات البنيه دو زيتاج. من بعد نعاودوا ايتاج واحد اخر اللي هو بالبلانت بكيف كيف الديشي نتاع الطماطم الفلفل الخضره نتاعنا اللي الديشي نتاع الكوجينه الكل. ومن بعد نعاودوا مره اخرى نجمو نحطوا الاوراق نتاع الجرايد، اما الاوراق نتاع الجرايد انا مثال الاوراق نتاع لو ديشي نتاع البيرو، معناها الاوراق الكراسات القدم الكتب القدم اللي مانيش نستعملو فيهم نجمو نستعملهم لي بابي اسويتو الكل هذاك الكل نجمو نثمنو نحطوه في البارتي المارون اللي هي لي 4 سنتيمتر. بي تقول القايل علاش ام قلت لي اعمل رد هاك الكسكيس البانو الداخلاني معناها البو الداخلاني علاش تعملو الكسكيس؟ على خاطر احنا لي دو ايتاج ولا لي 4 ايتاج باش نبداو نزيدو كل مره باللي ايتاج هذوكم اشاك فوا احنا باش نزيدو هي باش تعمل كيما ليكيد باش تسيب ان ليكيد نتاع باش تسيب ماء ونفع احنا البلاتويت نتاع العظم والجرايد والحكايات هذوكم كل باش نبلوهم شويه. دونك لو ليكيد هذاك الكل اللي باش يهبط احنا باش نفرغوه مي باش نسقيو به لي بلانط، نسقيو به لي بلانط اللي عندنا في في الدار الداخل لي بلانط انتيريور. علاش؟ معناها هي بطبيعتها يبدا الى تري ريش ان كالسيوم تري ريش ان بوتاسيوم خاطر في وسط الديشي نتاع الطماطم في وسط الديشي نتاع الفلفل اون بلوس فيه الماء اللي حطيناه احنا في جرايد هذاك وغطينا به الديشي نتاع هذاك الكل باش سي ان برودوي تري تري ريش ويروي اون بلوس احنا تو سامبلومون باش نستغلوه زيد. معناها تحب تسقي به البلانطات الداخل تنجم سينو تنجم تصبو في الجردل برا تسقي به كان عندك قارصه كان عندك نباتات العطريه برا كان عندك البلاصه اللي انت محضرتها باش تزرع فيها سلق معدنوس طماطم هذوك الكل تسقيها بالماء هذاك الكل. اوكي من بعد لو فيت انك انت عبيت البانو نتاعك نتاع 40 لتر هذاك تعبى سي بون. دونك نقولوا احنا حذرنا راك احنا رواحنا فما هوي قاعد يدور سوفيزامون ما فماش ريحه الخايبه. الريحه الخايبه باغ اكزومبل فما عباد يقولوا لي راني عملت ان كوبوست اما ريحته خابت ريحته خمرت. راهو معناها اون جينيرال اذا كان ريحته خمرت راك ماكش تعمل في ايغاسيون، معناها كي تحط فيهم على بعضهم التاسي فيهم على بعضهم على الاخر خاطر هما لي فاكتور اللي يخليهم يسو ديغرادو ويتفتفتوا بالقدا ويسيبوا لي فري ماتيير نتاعهم هي الهواء لايغاسيون وهي لي بكتيري لي بون بكتيري كيف ما في المسار نتاع الكرش معناها اون فان بون مش كيف كيف اما معناها لي بون باكتيري لو فيت انك انت تاسيها ما تخليش الهواء يدور في وسطها الحكايه هذيك دونك سي نورمال باش يخمر باش يجيب الذبان باش يولي يعمل كذا لا دونك ديما نهويوها نخليوها كلزم حتى بعود ولا بحاجه نعملو كيما الكسكسي باش يفوا رابيدمون فهمت نعملو هكا دي بتي تخو في وسط الكومبوست نتاعنا هذاك مع لي تخو الموجودين في الدار الكل ما عادش تعمل ريحه
0: اوكي
1: الحاجات اللي ما لازمنيش نحطوهم في الكومبوست نتاعنا باهي اول حاجه ما لازمنيش نحطو لي برودوي ليتي معني العبد اللي عنده فخوماج عدم ولا العبد اللي عنده حليب عدم ولا الكل هذاك ما نحطوش ثم عبيد يقولك هاني خلينا نستغلو ونحطو لا راه اول حاجه باش يعملها لك باش يجيب لك الذبان والدود باش فسد لك الدنيا الكل
0: أوكي.
1: معناها هذيا ايفيتي الحاجه الثانيه اللي ايفيتي ما نحطوش الديشي نتاع الماكله نتاعنا معني اذا كان في ظلك مرقه ولا كسكسي ولا حاجه ما نحطوش خاطر هذاك راه باش يعمل الذبان سيستيماتيكمون ما نحطوش اللحم والعظم العظام نتاع العظم نتاع مش تاع الدجاج العظام نتاعنا معني العظام نتاع اللحمه كوا والحوت وهذاك الكل ما نحطوش هذاك نطيشوه في البوبيله ولا نحفروا حفره في الجرده وتحط يتدفن ميساج ميسي لو حتى شي وقتها يولي معني سي انوتر سيستيم باش نستعملوه مي سي با غراف وهذوما الحاجات اللي ما لازمناش نستعملوه اوكي باهي لو فيت اني احنا عدينا اون بيريود نقولوا احنا قعدنا نحضروا فيها البوم تاع الكومبوست نتاعنا هذايا بدينا لو 1 سبتمبر باش نخليوها نقعدوا نزيدوا عليها اشاك فوا نزيدوا عليها ونهويوها تحب نخلطوها نجمو نخلطوها حتى ال 30 سبتمبر
0: اوكي
1: ا بارتير من 30 سبتمبر ولا عندنا اون بون بارتي نتاع ماكله حاضره للبلانتيت نتاعنا حضرنا رويحنا 30 سبتمبر سي بون جي لو 1 اكتوبر باش نبداو نحضروا في لي بوم تاعنا باش نحاولوا من البو الصغير للبو الكبير باش نزرعوا باش نعملوا معناها البارتي باش نحضروا سلق معدنوس طماطم وكل دونك باش نبداو نحاولوه في الارض
0: اوكي
1: شنو باش نعملوا احنا ديجا عندنا كومبوست اللي في وسطو ان راسيو دو راسيو معناها ان تيير دو تيير نتاع برودوي معناها الخضر والبرودوي المارون اللي هو جرايد والحكايات هذوك الكل دونك شنو نزيدوا معاه نزيدوا معاه ان اوتر معناها على قد الكونتيتي هذيك الكل قدها بالضبط يرمل نتاع مرمى والا بيرليت والا الحجر الجويد نتاع المرمى عرفتوك الغافي صغير هذيك والا تراب عادي نتاع الجرده نتاعنا ولا نتاع السينيه نتاعنا نحط قد الكونتيتي هذيك الكل اللي عملتها قد 40 لتر نتاعي قدها بالضبط تراب ويتخلطوا بالكذاب الكذاب الكذاب الكذاب ومن بعد نعبيو بهم المحابس نتاعنا ويكون عندنا ان برودوي مانيفيك بارفي باش نزرعوا فيه لي بلانط نتاعنا ما عادش نستحقوا لي زونغري شيميك في وسط العام معناها انا لا تقولي البلانت امبوسيبل باش تقولي البلانت راهي ما فيهاش كالسيوم والا البلانت امبوسيبل خاطر ديجا عطيتها كومبوست بارفي ما في حتى ديفو دونك عندها ماكلتها نتاع عام كامل امورها مريقله وكي باش نزرعوا احنا باش نعملوا نقولوا احنا البارتي اللي باش نزرعوا فيها سلق معدنوس هذيك الكل في الارض باش نجيو ونحطوها نخلطوها مع التراب نتاعنا ونبن معناها نرشوها على الزون اللي احنا باش نزرعوا فيها النباتات نتاعنا تاخذ ماكلتها تبدا شيخه امورها مريقله
0: تتهنى على النباتات نتاعك والتشبيه ديما نتاعك وام ياسر محلاه معناها كيما الانسان كيما
1: هي كائن حي
0: راهي هي كائن حي مع النبته يلزم يكون بالطريقه هذه
1: من اكثر الاسئله اللي يسالوها لي العباد انا بكري حكيت لكم على القهوه لو ديشي نتاع الكافي القشور نتاع العظام شنو يعملوا له والماء نتاع غليان الخضره خاصه مع بيد اللي تغلي الخضره تعمل برود ولا تعمل كومبوت الصغار ولا اللي هو يقولك ان الماء هذاك نسقي به الجرده نتاعي والا الماء اللي نصمتوا فيه العظام احنا صبيح نفطروا عظيمه ما نفطروا نعملوا عظمه مصموطه الماء هذاك ثم شكون يسالني يقول لي اسكو نسقي به البلانتيت والا لا دونك ثلاثه حاجات دو باز الحاجه الاولى اللي هو الماء اللي باش يعني غليت فيه انا العظام
0: اوكي
1: اذا كان ما حطيتش فيه ملح تنجم تسقي بيه البلانتيت نتاعك بالعكس اللي تري ريش اون كالسيوم وحاجه باهي على الاخر ما فما حتى مشكل به البن
0: اوكي
1: تنجم تستعمل البن في الـ في الـ في الـ بالعكس حاجه باهي على الاخر انك تستعمل البن في الجرده ديريكتومون معناها تصبوا على جرده اما لازم ان بتي بروسيسوس نتاع تريتمون صغير تو سامبلومون خاطر البن الي اسيد سي تري اسيد للبلانت تاعنا شنو نعملوه ناخذوا البن بعد ما طيبنا قهوتنا بن عربي ولا سوري ولا كافيتير ولا اللي هو نغسلوه بالكدا في كسكاس والا في صفيه ولا بو امبورت كيفاش ومن بعد نفرشوه على جريده ولا نفرشوه على طبق ونحطوه في الشمس خلي البارتي الاسيد اللي فيه الاكسي داسيديتي اللي فيه ينقص دو تيل سورت نجمو نستعملوه وقتها يولي يخرج منه النوتريمون والبلانت تعرف تتعامل معاه حتى كي مش نحطوه ديريكتومون ياسر اسيد ومش البلانت الكل تنجم تحمله اوكي دونك هذايا البرودوي ثاني البرودوي الثالث هو قشور العظم كيف انت تعمل جاتو ساعات حارتين عظم ولا تحار العظم عبيت يقول لك انا يغيظني هذا باش نطيشو ديريكتومون في البوبيل سكون بو فير اون بو لوتيليزي تري تري بيان نغسلوا القشور العظام نتاعنا بعد ما استعملنا الغسيل عملنا جاتو عملنا الكل نغسلوا قشور العظام نتاعنا ومن بعد نحطوهم كالعادة فوق بلاتون خرجوهم في الشمس خليهم يشيحوا بالقدي بالقدي بعد نهرسوهم وإلا نرحوهم في الروبو ولا بو امبورت كيفاش نعملو وهذه من أقوى لي سورس نتاع الكالسيوم للبلانت ساشون كو الكالسيوم للبلانت il évite les pourritures نتاع les extrémités نتاع مثل في الطماطم ساعات تشري طماطم وتلقى الاكستريميتي نتاعها خمرت هذيك نقص كالسيوم تعطيها السورس هذيك نتاع كالسيوم سي مانيفيك اون بلوس الكالسيوم يخلي طمطومه وكعبه الفلفل وكعبه الباذنجان يخليها مكبوسه شاده روحها هكا مشطونه ومزيانه محليه دونك لازمنا نعملوا لهم الكالسيوم بالطريقه هذه اوكي
0: هذوما
1: حاجه مانيفيك فوالا
0: لي زاستوس هذوما كيما قلت لكم تنجموا زيد تلقاهم لي زاستوس من بعد على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي متانا تيك توك انستغرام فيسبوك ديوان افام كل الشكر ليك اخصائية البستنة وام بالحاج على المعلومات الجميلة كما قلت لكم باش تغرمني باش نعاود نرجعها كالحلقة ونشوف ويمين شنيه باش تعمل فيها نكملوا بالموزيكا معاكم نرجع بعد شوية ما تبعدوش

الوحش كلامي هذا نوردو يوصلنا ل 11:38 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نمشيو تو سويت الفقرة تريندينغ. تريندينغ تريندينغ في وقت اللي البارح ولليوم والفترة اللي فاتت قاعدين نشوفوا في مشاهد توجع القلب في علاقة بالماء وخاصة العرك اللي قاعد يصير على استيك الماء ودبابز الماء. اليوم باش نحكيوا على مبادرات إيجابية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الخير في أمتي حتى تقوم الساعة. وحديث يلخص مشاهد جميلة قاعدين نشوفوا فيها اليوم في تونس, خاصة في وقت أصبحت فيه قطرة الماء أكثر قيمة, وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والضغط المتزايد على الموارد المائية. حكينا على الناس اللي تضاعف في أسعار استيك متاع الماء وتستغل في الوضع هذية. نشوفوا في المقابل مبادرات أخرى تخلي الواحد يسترجع إيمانه بأنه الخير مازال موجود. في برج غماز في بنزرت أولاد الخير وفروا ماء بارد للسبيل. المواطن يجي يهز دبوزة مجانا لله وفي سبيل الله وعلى رحمة الوالدين من غير فلوس ومن غير صفوف. في قرقنا تم توفير ماء الماجل البارد مجانا, صدقة ورحمة على روح العم مختار بوطبش الله ربي يرحمه وينعمه. في صورة من صور العطاء اللي يتورثها المجتمع التونسي تصاور جينا أيضا من بومهل وين تتكاثف مشاهد الخير والتكافل. في صفاقس أيضا بادر صاحب مغازة تجارية لتوزيع المياه المعدنية مجانا على المواطنين, خاصة مع اشتداد الحرارة والعادة اللي كانت عنا قبل وين ساعات تلقى قدام دار هكا الخابية الكبيرة متاع الماء واللي متعدي نجم يشرب منها دبوزة ماء نقطة ماء باردة. سبيل مفتوح للناس هي يمكن تظهر مبادرات بسيطة ولكن كبيرة في المعاني امتاحة, لأنه الماء في الفترات هذه وخاصة مع الشح المائي وارتفاع درجات الحرارة مساعدة العطشان يصبح فعل إنساني نبيل. وفي ميزان الحسنات امتاحكم سقيا الماء اللي هي من أعظم الصدقات. كيف نقول التونسي للتونسي رحمة, مش مجرد مقولة ولكن سلوك مازال موجود عند برشا توانسة. كيما شفنا خيوبية وجعتنا وشفنا مشاهد اللي وجعونا وما حبيناش نراوهم في وضعية كيما هكا قاعدين نراو في مقابل مبادرات تثمن. فجزاكم الله خيرا كل الناس اللي قاعدة تعاون, ولا كل الناس اللي قاعدة تساهم, ولا كل الناس اللي قاعدة تتصدق. ربي بارك لكل إنسان قاعد يتاجر مع ربي سبحانه ويعمل الخير ويثبت أجر كل من سقى عطشان. والحمد لله أنه مازال الخير وبرشا مبادرات ممكن ما حكيتش عليها ولكن موجودة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. كل إنسان على طريقته قاعد يحاول أنه يعاون الناس باللي يقدر. فربي بارك لكم الكل على المجهودات امتاعكم. وكانت هذه فقرة تريندينغ لليوم. تريندينغ نكملوا معكم بالموسيقى في سامر فايبس. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا في دياركم في الطريق, طريق سليمة ليكم. إن شاء الله ربي يبرد عليكم هالسخانة هذية وربي يعين كل الناس اللي مضطرة إنها تكون متواجدة برا. ربي يعطيكم الوقت الطيب, نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

11:48 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم في سامر فايبس. حبيت نفكركم أنه رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ لها اليوم الجمعة أنه باش يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من نهار 3/1/2026 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاث والأربعة والخميس من 8:30 حتى النصف نهار ونص، ومن الساعة من ماضي ساعة ونص حتى للخمسة ونص. نهار الجمعة يكون التوقيت من 8 حتى الماضي ساعة، ومن ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص. هذايا التوقيت الشتوي اللي باش يقع اعتماده أبرتير من نهار 3/1/2026 شتوي، وإحنا مازلنا في قلب الصيف ومازلنا نخمو كيفاش باش يرجع. ويوفا سيونس يونيك وعديد التفاعلات اللي جات على البلاغ هذايا. أيضا حبيت نفكركم أنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز أفادت كيف العادة أنه باش يتم اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة 28 أوت خلال الفترة المتراوحة ما بين 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية على فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة على مستوى المناطق اللي تنجموا تلقاهم في الصفحة. قالت أنه القائمة ما هيش نهائية، ممكن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات متطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وللتبليغ عن أي طار أو لطلب مزيد المعلومات، الشركة حطت على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي 71-239-222. هذايا الرقم اللي نجموا تتواصلوا معاه إذا كان فما أي حالة طارئة هذايا في علاقة بين قطاع الكهرباء. أيضا بعض المواطنين من حي الجمهورية المنيهلة كانوا تواصلوا معنا والضوء مازال منقطع حتى للحظة هذايا، ونتخيل أنه الوضع هذايا موجود في عديد المناطق. في نفس الإطار حبيت زيدا نعمل إهداء الدار العوني لميا وطاهر عوني اللي عندهم اليوم احتفال مناسبة مميزة جدا اللي هي تفكرتها المدام لميا، وما نعرفش عاد سي طاهر تفكرها ولا لا. أنا حبيت نعاونك اليوم اللي هي ذكرى 35 للخطوبة امتاعهم. ما زلتوا تتفكروا تواريخ كما هكاية يا جماعة وإلا نتخيل نساء دقيقين في المواعيد هذية. إن شاء الله ربي يديم ودكم، إن شاء الله يا ربي يديم المحبة داخل داركم مدام لميا وسي الطاهر، وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب يفضل لكم إن شاء الله الأولاد وتراوهم ديما في أعلى المراتب. نكملوا بالموزيكا على ديوان فام صوتكم.

بصوت كارول سماحة نصلوا لنهاية موعدنا لليوم من سامر فايبس. كل الشكر لكل الناس اللي رفقونا من العشرة متاع صباح. تحياتنا ليكم. ميرسي للفريق الكل، فرق سويسي في الإخراج وجدانعوني في الإخراج الرقمي. نقولكم بون ويكاند إن شاء الله ليكم الكل. ملتقانا يكون نهار الاثنين في نفس التوقيت، وتتواصل البرمجة الصيفية على ديوان فام، ويكون انطلاق البرمجة الشتوية إن شاء الله أبارتير من 7 سبتمبر. بعد شوية زميلتنا هدى الورغمي تقدم لكم برنامج منك نسمع، وآخر التطورات تلقاوها في البرنامج وكل أخبار البلاد. أيضا صديقنا فؤاد مبارك يقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. وأنا ما بقالي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Publicité.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل أنا بوقت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على خمرة دارجها مجنون.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز،
7: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يرجح تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها للمعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات بالتزامن مع ظهور رياح الشيلي إلى غاية منتصف الأسبوع المقبل. والمعهد يتوقع في نشرة متابعة أن تسجل درجات الحرارة تراجعا نسبيا خلال هذا اليوم، خاصة في مناطق أقصى الشمال والسواحل الشرقية، مضيفا أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح غدا السبت في بقية الجهات بين 37 و42 درجة، على أن تصل إلى 45 درجة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشهلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أنه ينتظر تسجيل انخفاض تدريجي في مستويات درجات الحرارة على كامل أنحاء البلاد، وذلك بحلول منتصف الأسبوع المقبل. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والسادسة مساء وعلى فترات، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وتشمل الإشعارات بانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال الساعات 24 الماضية ب 821 تدخلا، من بينها 169 عملية إطفاء حرائق وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، وذلك أثر انقطاعات التيار الكهربائي الناجمة عن ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة في عدد من عمادات ومعتمديات الجهة. والإدارة توضح أنه بالإمكان نقل كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في المناطق المتأثرة إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى مرجع نظر، حيث سيتم توفير وتأمين الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي، داعية كافة المواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة والتواصل المستمر مع المصالح الصحية والمؤسسات القريبة عند الحاجة أو لطلب المساعدة. تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تدعو إلى تنظيم يوم تضامني مفتوح اليوم بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يتخلله دخول المشاركين في إضرابات تضامنية عن الطعام، وذلك إسنادا للناشط بأسطول الصمود والنوار الذي يخوض يومه 13 من الإضراب المفتوح عن الطعام، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن غسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي وسائر الموقوفين. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم بعد لقائه برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني إن الضغط الأمريكي على طهران لا ينجح، مشددا على أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة. الشرطة النيبالية تحذر اليوم من خطر حدوث فيضان بعد معلومات عن انهيار بحيرة في التبت من الجانب الآخر من الحدود مع الصين. وتشكلت البحيرة نتيجة انهيار جليدي جارف تسبب في الفيضان المدمر الذي ضرب المنطقة قبل يومين، مما تسبب في وفاة قرابة 500 شخص. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: يونفاو. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديونفاو.
1: ديونفاو صوتكم
0: منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى الماضي ساعتين كالعاده عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل المتابعين لكل المستمعين ولكل المشاهدين سواء في الداخل ولا في الخارج. تحيه خاصه لمستعملي الطريق طريق السلام للجميع الناس اللي تسمع فينا في الخدمه ربي يعينكم ربي يعطيكم القوه الناس اللي تسمع فينا في الديار عشان نكونوا مونسينكم. والتحيه خاصه للجاليه التونسيه اللي تتابع فينا في الخارج عن طريق شانيل يوتيوب تاعنا ديوان اف ام لايف. مرحبا اهلا وسهلا كون نهار جمعه نتقابلوا باش نحكيوا على موضوع في الساعه الثانيه يكون مفتوح لتليفوناتكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر. اليوم باش نحكيوا على انقطاع الكهرباء على انقطاع الماء الصالح للشراب وعلى فقدان المياه المعدنيه. انتم وين موجودين شنو الوضعيه بحذاكم ربما بالطريقه هذه حتى نوصلوا اصوات الناس للسونيد للستيج للتجارة باش الناس اللي عندها نقص وعندها ساعات طويلة متاع قطع كهرباء وإلا متاع ماء صالح للشرب ولا عندها أيامات ما وصلهاش المياه المعدنية وحتى السلطات تبدأ في بالها وتوصلها المعلومة. 31-328-330 رقم تليفون مريم مسمودي تستقبل تليفوناتكم. احنا شنو باش نحكيوا في الجزء الأولاني شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتشويتا
0: لو ريكاب.
2: تزامنا مع موجة الحر الدلاع وعدد من الحرائق فإن وصلت مجهودات الحماية المدنية للسيطرة عليها موضوعنا في ماكس بارتاج. نقابة عوان مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس تطالب بإحداث استعجال ثان لمجابهة الضغط والإدارة الجهوية للصحة ترد في إيكوويب. هل هناك تراجع في مبيعات العقارات في تونس وما هي الأسباب موضوعنا في الشفر دجور. هل قانون الشيكات الجديد في حاجة إلى مراجعة وما هي النتائج الاقتصادية التي تسبب فيها موضوعنا في الأكتو دجور. ضو عندك مقصوص ولا عندك مشكل بالتزود في التزود بالمياه والمياه المعدنية كلمنا قلونا شيئا منطقة اللي انتم موجودين فيها وصلوا أصواتكم على 31-328-330 في ألو ديوان.
0: لو ريكاب
2: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم إيمان الغريبي ضحى السويسي أشرف الرباحي كوتي ديجيتال هدار ورغمي معكم كوتي ميكرو للماضي ساعتين.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك نسمع

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان FM.net. منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا. تزامنا مع موجة الحر اندلاع عدد من الحرائق. نشوفوا الحرائق هذه وين موجودة وموجودات الحماية المدنية وين وصلت للسيطرة عليها وشنية الأوضاع. موضوعنا تدشويته.
0: ماكس بختاش
1: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل مشي. مرحبا. أهلا وسهلا. صباح الخيرات.
2: صباح النور مدام هدي. أهلا وسهلا بك وتحية طيبة للمستمعي ديوان FM.
1: شكرا لفضلك. أهلا وسهلا. وين عنا حرائق؟ وين مجهودات الحماية المدنية؟ وين وصلت إلى حد الآن؟ وشنية النصائح اللي تتوجه بها لسادة المستمعين؟
2: في الحقيقة هو متابعة في موجة الحر الجديدة هذه اللي انطلقت منذ يوم 26 أوت واللي ما زالت متواصلة 26 و 27 أوت نهارين الحق سخان برشا. وحديث الحماية المدنية والنشاط العمليات نتاعها ارتفع الحقيقة في النهارين هذوما. كما نشوفوا 24 ساعة الفارطة سجلت وحديث الحماية المدنية 821 تدخل على نطاق وطني، منها 169 تدخل لإخماد حرائق في مختلف المجالات. ولكن تبقى الحاجة الكبيرة اللي احنا نتبعوا فيها هي حرائق الغابات. حاليا عندنا منذ يوم 26 تم تسجيل 19 حريق في غاباتنا بالشمال الغربي. 19 هذوما من الحرائق نوعا ما نقولوا الهامين والكبار. تم إخماد نهائيا 8 حرائق تم الإخماد نتاعها وسيطر عليها، في حين مازالت 11 حريق متواصل منهم 8 متواصلين و3 دخلنا في مرحلة التبريد. إذا كان باش نعطيك أهم الحرائق والأخطر بتاتر اللي نجمو نقوله هما 3. الحريق الأولاني اللي هو في منطقة حمام بورقيبة من عين دراهم، الحريق الثاني اللي هو في معتمدية نفزة منطقة المناصرية جبل الأبيض، والحريق الثالث اللي هو في برقو جبل بولمين. دونك هذوما 3 حرائق الكبار اللي وحداتنا الميدانية سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة الحرائق هذه بالتعاون الحقيقة مع مختلف هيكل الدولة من إدارة الغابات، من الحرس الوطني، من الأمن الوطني، من البلديات، من التجهيزات، وكيف كيف زاد من زملائنا من الجيش الوطني جيش الطيران اللي الحقيقة قاعد يقوم بطلعات جوية لإخماد الحرائق هذه والمساهمة في الحد من انتشارها، خاصة في المناطق اللي نقول لنا الوعرة اللي الوسائل بتاعنا البرية ما تخلص ليش. دونك الوضعية العامة الحقيقة إلى حدود الساعة إلى منتصف النهار هي وضعية مطمئنة ماشية نحو الانفراج. عملية الإطفاء الحقيقة ما زالت متواصلة، ولكن الاتجاه اللي قاعدين نلاحظوا فيه أنه ماشية للانفراج. الحاجة الباهية أنه كانت أولوياتنا كما في جل تدخلاتنا هي اعطاء الاولويه لحمايه التجمعات السكنيه اللي موجوده في الغابات هذه. دونك نبداو اولا نحميو التجمعات السكنيه هذيك وما نخليوش النار تقرب لها، ثم ننطلقوا في الحد من انتشار النيران، والهدف الثالث والاخير هو السيطره على النيران في حد ذاته. دونك كما قلت لك الوضعيه العامه الحقيقه هي مطمئنه ماشيه نحو الانفراج مع المراقبة الدقيقة والمتواصلة لمختلف الحرائق هذوما اللي سميتهم.
1: سيد المقدم نتابع زيادة أيضا في الوضع في الجزائر، وربي إن شاء الله يكونوا مع الأشقاء في الجزائر. حرائق كبيرة وسقوط ضحايا، إن شاء الله ربي يحفظهم ويحميهم. نعرف فما حرائق متاخمة للحدود التونسية، فما حرائق دخلت إلى التراب التونسي من الجزائر وإلا لا؟
2: صحيح، هو تعزيز الحارة لأشقائنا في الجزائر خاصة الخسائر اللي شهدتها الحرائق في الجزائر. صحيح فما حرائق دخلت من الجزائر اللي هي حريق منطقة حمام بورقيبة عند راهم. هو منطقة حدودية مع الأشقاء الجزائريين، فما تنسيق متواصل ميداني معهم. دونك تقريبا النجم نقول لك اللي احنا ماشيين في المنطقة هذه ماشيين نحو الانفراج وتمت السيطرة بنسبة كبيرة، خليني نقول بنسبة كبيرة. هذه إذا كان إن شاء الله من هنا للعشية ما تكونش فما تغيرات مناخية، خاصة في التقلبات نتاع الريح. تعرف أنت الريح في الحرائق الغابات هو عامل كبير ومن العوامل الكبيرة اللي تساهم في سرعة وانتشار النيران. نجم يتغير لك الريح فجأة، معناها من اللي كان ماشي في اتجاه دونك يتبدل في اتجاه آخر، وهذا كيساهم في صعوبة معناها السيطرة على الحريق. دونك إذا كان نبقى بالوتيرة هذه مع الوضعية الجوية الحالية إن شاء الله ماشي للانفراج بحول الله.
1: إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ الشقيقة زاد الجزائر. وشكرا جزيلا المقدم خليل مشي رئيس إدارة الفرعية العمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار و15 دقيقة على موجاتنا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
0: منك نسمع، منك نسمع.
4: مرحبا بكم، أذكركم الجزء الثاني وش نحكيه على انقطاع التيار لساعات طويلة، التيار الكهربائي والماس للشراب وفقدان المياه المعدنية، شنو المناطق اللي انتم موجودين فيها، شنو الوضعية، حتى أصواتكم توصل ربما للسلطات المعنية، رقم التليفون 31 328 330، رقم التليفون حتى تكونوا في المباشر. علاش نقابة عوان مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس طالبت بأحداث استعجالي ثاني في الجهة لموجبها الضغط، أنه الضغط الجديد شنية الوضعية، منه متواصل منذ مدة، هات نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: صوتكم إيكوويب.
4: إيكوويب ضيفنا في المباشر كاتب عام نقابة الأساسية لعوان مستشفى الجامعي رحبي بورقيبة بصفاقس حسام الغريبي، مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
5: مرحبا بكم، تحية لكم ولكافة السمعية ديوان اف ام.
4: شكرا على قبول دعوتنا، أهلا وسهلا. علاش كنقابة طلبتم بإحداث استعجالي ثاني؟ شنو الوضعية اللي خلتكم ترفعوا هذا الطلب؟
5: في الحقيقة ما يصير اليوم في المستشفى الجامعي في برج صفاقس هو ظرف استثنائي، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. اليوم القسم الاستعجالي يستقبل كوافد عدد كبير جدا من المرضى اللي عندهم أعراض مرتبطة بدرجة الحرارة أو معيار كود شالر. ورغم الحملات التحسية والرمضات التوعوية لوزارة الصحة إنه أنا كل وضوح من برشا ناس تلقت في صفاقس لأنه درجة الحرارة مرتفعة.
4: استقبلتوا عدد كبير من الناس اللي قاعدة تعاني من ضربات شمس؟
5: استقبلنا العديد من الناس، وخاصة كانت أعراض خطيرة جدا، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين عانوا من أعراض مزمنة، وزاد الناس اللي تخدم تحت أشعة الشمس.
4: عندكم أرقام ولا فقط معناتها هيك؟
5: حاليا في المستعجلية، يعني الأغلب الأعراض اللي جاتنا هي في الأغلب اضطراب بتاع وعي، أغماء، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، في التنسيون تطلع. الحقيقة إنه نحب نحكي رأي عام إنه الحقيقة تيجي المرضى تصير عملية ثلاث الحالات ما يعرف بالتري. مش نميز بين الحالات اللي تستوجب الإيواء في وحدة العلاج المكثف قصيرة المدى اللي هي بشوكاج في الصميم، أو الحالات العرضية اللي تعاني في السادة سواء في الريزونس اللي ياخذ فيها المريض شوية دواء ومبردوب شوية ثلج بيروح. والحقيقة الأولوية بالنسبة للإطار الطبي والشد الطبي واضحة، لو حياة المريض أولا وإنقاذه هي أهم شيء. ورغم الضغط الكبير ورغم العدد المرتفع للمرضى ورغم صعوبة الظرف ورغم نقص الإطار الطبي ونقص الإطار الشد الطبي، الناس الكل قامت بواجبها واتكفلت بالمرضى وقدمت الخدمات الصحية اللازمة، والحمد لله نحاول نتجاوز الأضرار الشديدة نتيجة هذا الغلط. والحقيقة سمحوا لي باستغلال الموجات اللي قاعد ديونا كان باش نقول كلمة من القلب، الحقيقة كل عبارة الشكر والتقدير لكل الزميلات والزملاء اللي أديوا في رسالتهم النبيلة بكل ثبات رغم هذا الضعف القاتل. ونحب نحيي الأطباء وعوين الصحة العامية في سادي ريونس جيش الكاج، وكذلك الزملاء اللي في مستشفى زيرو كاتر الأمبولانس يتنقلوا على المكان. الحقيقة نحب نحييهم ونشكرهم جدا. والشيء اللي أثر صدورنا نحن كنقابة الحقيقة هو عدد من الزملاء اللي كانوا خارج أوقات عملهم يكمل وقته ويرجع يخدم لما سمع بالضغط الكبير اللي يشهده الاستعجالي، وهبوا من تلقاء أنفسهم لمساند زملائهم وجيوا متطوعين دون انتظار أي حد ودون يطلب منهم حد ذلك. هذا مش غريب على ولد أخي برجيد، هذه روح تضمنية رأي موجودة منذ سنوات. وللأمانة لو الحقيقة باش ما نخبي شاركهم الاستعجالي السيف هذا كان استثنائي بكل مقاييس. حتى انقطاع كهرباء معناه تسبب في عديد من المشاكل،
4: معناه ظروف العمل الاستثنائيه كانت خلال هذه الصيف
5: اكيد جدا، وخاصه مع انقطاع الكهرباء راهو تسبب في انه ثم انقطاع اجهزه تزود الاكسجين على المرضى اللي في ديارهم يوليو يجيو للارجونس باش يزودوا بالاكسجين،
4: واللي فما ضغط
5: ثم شكون حتى من المرضى يجيب ماكينه فقط انه حاسب البريز تاع الكره. ما هو يصير هذا الشيء الحقيقه. ربنا نتمنى السلامه في الكل، وربي يحمي بلادنا وربي يحمي تونس. أما لو يكون عندنا عدد كبير من المواطنين اللي يجيوا في نفس الوقت القسم الاستعجالي واحد في صفاقس في ولاية المليون ساكن، الرفض يصبح كبير جدا على المؤسسة وعلى الإطار الطبي والشبه الطبي. والأهم من ذلك هو أصلا يقلق حتى المواطن اللي يجي للاستعجالي راهو جاي يحب يداوى يحب خدمة عاجلة ويحب يحب إنه يتلقى علاج ويروح.
4: معناتها اليوم تعتبر انه استرجالي نتاع حبيب بورقيبه اصبح غير قادر على استيعاب العدد نتاع الحالات اللي قاعده تجي
5: في الحقيقه. وكل مواطن سابق تعرف انه قسم الاستعجالي في حبيب بورقيبه غير قادر يتحمل المرضى والاصابات نتاع ولايه سابق في الكل. اليوم الهدف من قسم استعجالي اخر راهو تقريبا خدمه صحيه المواطن ونخفض الضغط على مستشفى ديما حبيب بورقيبه.
4: انتم كنقابه وين تقترحوا انه يكون الاستعجالي الثاني هذا؟
5: هذا يجب أن تطلق إشراف اليوم أنا أطلق إشراف على ثم على اختصاصات جراحية المسلمة في مستشفى الجامعي المرتيب وثم اختصاصات طبية المسلمة في مستشفى آخر وثم الجروب موت سانتي دي باز اللي هو موجود في 5 أوت. اليوم يجب تكون يجب تكون أيضا ذكي الوسيط رو هذا يجب أن تطلق إشراف رو اليوم تحسين ظروف العمل ورو في نفس الوقت نرفع من جهة الخدمة الصحية المقدمة للمريض.
4: بلا هذا هو معناتها اللي طالبوا به اليوم. كان فما تجاوب من سلطة الإشراف وإلا جوز ترفعتوا أصواتكم إلى حد الآن في مشارات؟
5: الحقيقة هو مطلب قديم جديد رسلنا قبل سلطة الإشراف وزارة الصحة أيضا جونا لجنة الصحة في زيارة لجنة الصحة من البرنامج جو في زيارة لمستشفى الجامعي في بورقيبة. إلى حد الآن ما لقينا حتى شيء يتقدم. إن شاء الله ربي يقدر خير ونتمنى انه هذا يصير في اسرع وقت ان شاء الله.
4: ان شاء الله هو كان باش يكون بعدك ديريكتومون معناتها باش يكون المدير الجهوي للصحه بصفاقس قال لي هو توا في اجتماع نرجعوا له بعد شويه باش يعطينا تقييم الوضع الصحي وشنو ينجم طبيعي اذا كان فما امكانيه باش يكون فما استعجالي ثاني في مدينه صفاقس لتخفيف الضغط على الضغط اللي قاعد يصير على مستشفى الحبيب بورقيبه. فلما لا معناتها يعطينا المعلومه ان شاء الله في المباشر. شكرا جزيلا لفضلك كل صحه كتب عامنا قبل السيل عون مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه بصفاقس سيد حسام الغريبي. شكرا على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم شوارنا مرحبا بكم نص النهار و26 دقيقه على موجاتنا. نذكركم في الجزء الثاني باش نحكيوا اليوم على انقطاع الكهرباء على انقطاع الماء وعلى غياب المياه المعدنيه في عدد من المناطق. 31 328 338 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في الديركت.
0: ما تبدلش الموجه

0: صوتكم.
1: صيف معانا It's Fun Time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

العربية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديو نفام. مع بعضنا الصيف أحلى. على ديو نفام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي للجميع، تليفوناتكم بدات توصل. مرحبا، اهلا وسهلا، ان شاء الله نحاولوا ناخذوا كل الاصوات. نذكركم انه نحكيو باش نحكيو في الساعه الثانيه على انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع الماء الصالح للشراب، والنقص المسجل في توزيع قوارير المياه المعدنيه في عدد من الجهات. انتم وين موجودين؟ شو الصوت اللي تحبوا توصلوه معناتها للسلطات على يكون فما تدخل في الموضوع هذا باش نوصلوا الماء للناس اللي ما عندهمش ماء، ونرجعوا التيار الكهربائي نحاولوا نقصوا في عدد الساعات اللي قاعد يقص بها معناتها التيار الكهربائي، لانه قاعد نشوف في ناس تحكي على انه التيار قاعد يقص بوتيره كبيره وكبيره جدا. فمن ناس تقول لك انا ما رقدتش ليله كامله. مرحبا بكم، 31 328 330 رقم التليفون. باش نحكيوا على العقارات في تونس، مبيعات العقارات، البعث العقاري في تونس، هذا الميدان اللي تقريبا يتبنى عليه نقولوا احنا الاقتصاد متاع البلاد. عن المثل الشهير متاع كون لي باتيمون فا تو فا في البلاد، هل انه الباتيمون في بلادنا قاعد يمشي توا ولا لا؟ شنو هي الوضعيه؟ المبيعات قاعدين توينسا يشريوا في العقارات والا فما تراجع؟ موضوعنا تو تشويت.
0: لو شيفر دو جور،
1: أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، رئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين بسوسة سي الهشمي الملياني. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: مرحبا، صباح الخير، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا، البعث العقاري في تونس، شنو الوضعية؟
2: البعث العقاري الحلم نتاع كل تونسي
1: دوير.
2: هو دار. شفناها في الاستاتيستيك في 2017 و 2018 إلى حد 2018. إيش كانت الحلم نتاعو؟ يشري دار، يعرس، يشري كهرباء. في 2023 صاروا دوتر ستاتيستيك، ولا يقرر يولده ويداوي العائلة، وفي ثالث مرة يشري الدار. علاش عدت مرتبة ثالثة؟ على خاطر ولا حلم ولكن مستحيل. رديناه مستحيل.
1: علاش؟ بالقوانين، بالغلاب، شنو بالضبط؟
2: بالكل. هو أمور هيكلية، أنا هنكون واضحين، ولكن صارت زادة قوانين ما تفهمهمش مني جابو. أنا تقول علي ضد الملك.
1: نعم.
2: الحكاية احنا نعطيك بصة صغيرة. في 2010 الدار اللي فيها S+2 معناها صالة وغرفتين تاع النوم كانت تتباع ب 150 ألف دينار. في 2026 الدار هي بيدها كما هي بنفس المواصفات، اليوم تتباع 380 ألف دينار إلى 400 ألف دينار، هي بيدها
1: نفس الدار. فعلا.
2: مش معناها الباعثين العقاريين تبارك الله ولاو مليارديرين، لا ولاو يربحوا اقل، كنا نربحوا اكثر في 2010.
1: التكاليف زادت؟
2: التكاليف ميد الدور زادت. معناها نعطيك اليد العامله، اليد العامله كان اللي معناها برويته هكا اذا في الشانتي نعطيوها 10 دينارات والمعلم 25 دينار. اليوم معناها لوبري سامبل هذاك 35 دينار. والمعلم 80، كل شيء في ثلاثة. الحديد بصفة مهولة، معناها البارة اللي كنت تشري فيها 6 دينارات في 2010 اليوم 36، السيمان كان 6 دينارات واش اليوم 16 أو 17. هنا الدور تلقى ضارب ثلاثة. وزادت علينا الأيامات هذه هكا مضيق هرمز. الحرب لازم تضرب لعبات كل حتى اللي بعاد ألف الكيلومتر. اسمه الألومنيوم زاد في العالم 35%. والنحاس زاد 28%. نحاس احنا عندنا كل ما نتاع التريسيتي كل
1: الكابلاج
2: والبلومبري زاد 22%. معناها شيء. والتونسي شهريته ما زادتش بالصفه هذه، ما عادش يعدي البعض.
1: يعني القدره الشرائيه للمواطن ما واكبتش الزيادات الكبيره هذيا نتاع الزياده في تكاليف البناء، هذاك علاش التونسي ما عادش قادر اليوم باش يشري شي دار.
2: واكثر حاجه هذه ما جد ما يجمش. التونسي كان يصور في 2010 قريب 300 دينار يوم 65 معناها
1: عاودها لي المعلومه. قلت لي التونسي كان يصور في 2010
2: 290 دينار قريب 300 دينار اليوم يصور هو من بعد دوبل معناها 564.
1: في شنو يصور معناتها؟ شنو الرقم هذا؟
2: معناها السميك ديما
1: تحكي على فوالا هاي.
2: دونك اليوم زاده كيف تشوف انت البرامج نتاع السكنه كيف تشوفهم تقول والله خلطنا تربية فما فوبرولوس واحد فوبرولوس اثنين اجتماعية ندرى شنو خصوصية
1: البرامج موجودة ماشي الكراء المملك زاد
2: البرامج ماهيش ما تتطبقش على الفئات اللي عندنا احنا اكبر فئة موجودة في تونس هي الفئة الوسطى يعني الطبقة الوسطى الطبقة الوسطى ما تلقاش انفسها في البرامج هذه
1: ولو اللي هي موجهة للطبقة الوسطى على أساسها
2: هي موجهة للطبقة الوسطى أساسا وزاد بضع منها للطبقة معناها الفقيرة اللي احنا بالدارجة نقوله زواولية الطبقة الفقيرة نزلت هكذا شوية برامج شوية اجتماعية كيف نقول اجتماعية راهو فيه أخذ ورد حتر كان نقوله زواولية باش نبيعوا لهم دار ب 180 مليون
1: ما عادش زوالي
2: الدار الاجتماعيه نتاع 180 200 الف دينار هذيك ولات تغفير للطبقه الوسطى
1: وحتى الطبقه الوسطى عدد كبير منها غير قادر هكا ولا
2: والطبقه الوسطى مش قادر ها باش نقول لك علاش مش قادر العمليه سهله اليوم اغلى حاجه في الدار والعبيد مش فاهمتها راهو الكريدي نتاع الدار ما هيش الدار دار سبري غالية ولكن أغلى منها هو الكريدي أنت كيف تاخذ 200 ألف دينار من بنك ترجعوا 484 ألف دينار معناها نص مليار معقول تونسي يرجع نص مليار ثم برشا توانسة ما تلقاش هذه حاجة كما صار في المسكن الأول قلنا المسكن الأول وكله عارفينه مش باش ينجح من نهار الأول. جي الدولة تقول لك أنا أخويا أنت ما عندكش تسقى هني سبق عليك 20%. العباد فرحت ولكن من بعد كيف يمشي للبنك ويقولوا له هو قداش باش ترجع باش يرجع زوز ملايين و 250 كل شهر ما فماش برشا توانسة تلزم ترجع زوز ملايين و 250 ويكملوا يعيشوا عادي. ويزم من زوز ملايين 250 هذوكم يكونوا 40% من شهرية تاع ما هو ومرته
1: عاد هو يخلص فوق ال 6 ملايين فوالا هاي
2: انا جيت من الاخر معناها هذا الكل معناها الكلام حاجه وعلى ارض الواقع حاجه اخرى وقت اللي احنا نجموا كل تونسي نعطيوه دار موجود راهو الحل
1: نجموا كل تونسي نعطيوه دار كيفاش نجموا نعطيوه كل تونسي دار؟
2: سهله عندنا صندوق اسمه صندوق النهوض بالمسكن هذاك راه فون دو بروموسيون دي لوجمون دي سالاري كل واحد عنده سالير وعنده فيش دو باي عنده الحق في الصندوق هذايا الصندوق هذايا متكون من ايش؟ مش من تاكس من مساهمة الأعراف احنا ندفع 1% على كل موظف عندنا باش في يوم ما يكسب دار خاطر هذا يكسب دار أكل الموظف يولي مستقر ويولي يشير خدمته أمور واضحة ودونك
1: الراندمون نتاعو يكون خير
2: ولا يعمل هجرة غير شرعية كما نشوفوا فيه دونك هذا يلم الصندوق 380 مليون دينار معناها بالدارجة
1: سنويا
2: 380 مليار
1: سنويا
2: سنويا
1: سنويا
2: وباش نعطيك رقم هذا نقول لك مش أنا نقول فيه محكمة المحاسبات جمعة والعشرة أيام التالي خرج تقرير تقول صندوق النهوض بالمسكن مفروض فيه 1874 مليار عشان معناها قريب ل 2000 مليار البعثة هذية زي بلي خرجت باش وزارة المالية تجاوبها فين هم الفلوس هذوما؟ راهم الصندوق هذوما دي فون سبيسيو أنا صندوق خاص يتعمل للمسكن، فلوسه تمشي للمسكن، ما نخلصوش به الخدامة، ما نعملوش به طرقات، ما نخلوش هذا في هذا. الصندوق نتاع الفلاحة يمشي للفلاحة، وصندوق المسكن يمشي للمسكن، وهذا مش قاعد يصير.
1: فوالا هل 1884 مليار اللي تحدثت عليهم قداش قادر من تونسي اليوم يتمتع بمسكن جراء الرقم هذا؟
2: لو كان معناها نعملوا حتى عملية حسابية تو نلقى ما نجمش أنا هكا والله ما حضرت الحكاية اللي نبدلوا وجه البلاد. أنا هذه اللي معناها بوجه التوانسة ونعطيهم الحلم نتاعهم. راهو هما حتى ب 380 مليار اللي هو كل عام يزمو يمشي للمسكن، حتى هذاك راهو يعاون برشا. راهو من نصف منهم إلا في المساكن الاجتماعية قريب ل 40 مليار هذيك، و 340 يا يقعدوا يستناو ماليهم اللي هما يا معناها ما تخدمش معناها الإدارة التونسية وندخلهم في مشاريع اللي هما خاطين المسكن.
1: معناه هو تقرير دائرة المحاسبات اليوم يتسائل على مصير هالفلوس هذوما وين مشاو هكا ولا
2: لا؟ ما عادش موجودين. انا
1: ما عادش موجودين.
2: لا لا لا ما غير ما نقعدوا، ما فماش دولة عندها 2000 مليار سكت عليهم.
1: فوالا
2: في الازمات اللي احنا متعدين بها. انا شو نقول؟ انا ديما نغزر القدام، ما نغزرش التالي. اللي يغزر بالتروفيزور او يعمل اكسيدون، لازم يغزر البارابليز قدامه باش يشوف قدامه. فصاعدا كل لطف يلزم الإدارة تفهم أنه الفلوس هذوكم ماهيش فلوسها، هذوكم فلوس التوانسة باش يجي نهار من النهارات يشري دار.
1: فوالا
2: وأنت كإدارة كيف التونسي يشري دار راهو ما عادش يحتاج، راهو تشري السلم الاجتماعي إذا شيخ
1: واضح
2: يحرق لك أربع بنوات
1: ويتفرهد القطاع نتاع البناء هكا ولا لا؟
2: وراهو في كلمتين باش ما نطولش عليك. راهو كيفاش نجموا نشريو دار؟ سهلة، يلزم نعطيه مرة في الحياة لكل تونسي الحق باش ياخذ قرض ميسر، لا ب 12 لا ب 11% لا 14، ياخذوا ب 3% من الصندوق هذا أو كيف تقل. علاش قلت 3%؟ على خاطر العملية سهلة وباش نفهمها لك بكل بساطة
1: بسرعة في دقيقة.
2: يلزم الكريدي اللي باش تشري به الدار ما يفوتش الفلوس اللي أنت تدفع فيهم في الكراء ب 15%. لازم كنت تدفع في 450 بالكراية
1: كنت
2: تدفع 520 وما نحطوش طبقة برك، نحطو 3 أو 4 طبقات. راهو المديرين ما يحبش يسكن 40 كيلومتر على تونس ولا 30 ملحق تو، يحب يسكن في المنازل في النصر وفي حاجات معناها لايقة به. دونك يلزمك هو كارد مليون يولي يدفع 1,200,000 حتى يرضى باش يشري دار. هذا الحل الوحيد باش كل تونسي يشري دار
1: يملك دار. واضح، شكرا جزيلا لفضلك. يعطيك الصحة سي الهشم المليانية من مال الغرفة الوطنية الباعثين العقاريين، رئيس الغرفة الجهوية الباعثين العقاريين بسوسة. مرحبا بكم نص نهار و43 دقيقة. اش نحكيو على قانون الشيكات الجديد اللي رجع الحديث عليه في الآونة الأخيرة، على أنه هذا القانون في حاجة إلى مراجعة، وشنية النتائج الاقتصادية اللي تسبب فيها القانون هذايا. نحكيو في الموضوع بعد الفاصل.
0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا. قانون الشيكات الجديد وتخلي على الصيغه القديمه نتاع الشيكات اللي اثرت جدل العامين هذوما، لكن مع الازمه الاخيره اللي صايره في البلاد جراء الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي الماء الصالح للشرب وخاصه ازمه المياه المعدنيه رجع الموضوع هذا الى السطح وناس كل ولات تحكي على قانون الشيكات الجديد، هل هو في حاجه الى مراجعه؟ وهيت نفهموا اليوم علاش الناس تتحدث على قانون الشيكات هذايا، شنو البلوكاج اللي عاملوا وشنو النتائج الاقتصادية اللي تسبب فيها. موضوعنا تتويتا
0: لاكتو دي جو.
1: النائب بالبرلمان عضو لجنة المالية والميزانية سيد عصام شوشان نورتنا، مرحبا اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين ومستمعات.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. قانون الشيكات الجديد عنده دور في اللي احنا نشوفه اليوم ولا نسبي الوضعي؟
2: بيع هو ما عادش جديد، هو تولى قانون قديم وقانون الشيكات ممكن الحقيقة تمنيت في يوم ما أنه العباد اللي تحكي على قانون الشيكات معناها ناس اقتصاديين خبراء فاهمين ما معنى تأثيرات قانون الشيكات الجديد، وحتى شكون اللي جاب قانون الشيكات الوظيفة التنفيذية اللي جابت لك قانون الشيكات تمنينا أن تجي وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقت تجيب لك وزارة العدل قانون الشيكات معناها شنو اللي تي دامباكت اللي صارت والا شنو الدراسه الجدوى اللي صارت على قانون الشيكات والتاثير على الاقتصاد التونسي؟ هذا كله ما صارش. وهذا الكلام قلناه من نهار الاول. والناس اللي تحكي توا معناها في البلاتوات كي نسمع انا شكون يحكي في البلاتوات وعمري لنهيت واحد بروفيسيونيل يحكي على تاثير قانون الشيكات. على الاقل حتى من بوان دي ديبار. وعلاش جاء قانون الشيكات من اصله؟ هذا نحكي هيستوريكمون شويه معناها على قانون الشيكات. قانون الشيكات وقت اللي جانا هو جاء قانون الشيكات انصاف للناس المتضررين في السجون. والناس اللي كنا حتى كأعضاء مجلس النواب قلنا هالناس اللي دخلت الحبس في جرة قانون الشيكات او في جرة اصدار شيك بدون رصيد لعدة اسباب سواء خارج عن نطاق سواء بمعناها اسباب اللي هي مرتبطة بالدولة الاقتصادية كامل، قلنا هالناس هذوما دخلوا ظلما في يوم ما ما فيها باس كان نعملوا لهم قانون ينصفهم ويعطيهم حقهم في قانون الشيكات. هذه الفكره معناها الفكره كي جات ما جاتش ذات طابع اقتصادي، جات طابع اجتماعي. وهالناس هذوما قلنا بما انهم هما مربوطين في السجن او خارج حدود الوطن اللي هما هاربين معناها انت ليزي هو هارب وليزي مرمي في السجن كيفاش مش يخلص المستفيد؟ قلنا احنا من علاش ما نمشيوش الفكره بدات مجلس النواب الشعب علاش ما نلقاوش قانون اللي ينصف هالناس هذوما في الخلاص ونعطيهم معناها فاسيليتي انهم كيفاش يمشوا يخلصوا؟ ما رحنا انه جاء قانون كامل اللي ألغى الشيك معناها بالطريقة اللي هي
1: القديمة.
2: ما ثمش حتى واحد ما اختلفوش أنه الشيك هي أداة وسيلة دفع حينية، هذا ما القانون من إخراج قانون الشيكات. لكن جرت العادة أنه الشيك نستعملوه اللي هو معناها نعطوا الشيك وصون جارانتي ونبادش الضمانات وإلى غير ذلك. وكانت هنا ثم دورة اقتصادية كاملة، وخاصة القانون الشيكات مرتبط بالوضع الاقتصادي اللي قاعد تمر به البلاد. ما معنى الدورة الاقتصادي؟ احنا في وضع اقتصادي ضعيف متأزم حبينا ولا كرهنا، المقدرة الشرائية متاع المواطن غير كافي في تلبية حاجاته اليومية. شنو كان يسهل الشيك؟ الشيك الموظفين والطبقة الوسطى، ولو أنا معاش نجمو نحكيو على طبقة وسطى ولا نحكيو على طبقة ضعيفة وطبقة معناها برجوازي. مع الطبقة الوسطى اضمحلت اللي هي كانت في يوم ما تعمل الكيليبر في الاقتصاد. هالناس هذوما كان كي يمشي يقتني حاجة أو حاجياته الأساسية ما عندوش فلوس نظرا لضعف الشهرية بتاعه ودخله الشهري، كان يعطي شيك دو غارونتي باش يقضي حاجياته ويسهل معناها تسيير معناها أموره والشؤون العائلية ومن بعد يمشي يخلص. لهنا كانت الناس الكل على الأقل ثم معناها لما الكل كانت تتنفس شوية، حتى الكونسوماسيون كانت متاع العباد كانت تطلع شوي. حسرتو كي ناخذوا السيزون هذه راهو تعرف عودة مدرسية، شكون اللي قادر باش يدخل تو صغيراته يقراو أبونمون ودبش وكتب وإلى غير ذلك وطلبة وتنق؟ تخي ثم احنا نحكيه ثم مواطن تونسي تو قادر باش يوفر هذوما اللي عنده صغير وزوز وثلاثة ما فماش مش كون شهريته. اش كاين الشيك؟ كان الشيك يسهل له معناها تسيير امور الشؤون العائلية. جينا احنا شقلنا خلنا الشيك اللي تعمل به مش نوقفه ومش نمشيه في الشيك الإلكتروني. وقت اللي احنا نحضروا الحضر حصير قبل الجامعة ولا الجامعة قبل الحصير، احنا وقت اللي خرج القانون البلاتفورم مش حاضرة. وممكن هذاك علاش من الناس الان من الناس في مجلس نواب الشعب اللي قمت المبادرة قلنا خلينا القانون سمح به صحيح جاء ان حابين نوصفوا هالناس هذوما، وبالرغم ذلك مر القانون وهالناس هذوما فيهم العديد اللي ما خذوش حقهم لحد هذه الساعه. كنا نحضروا البلاتفورم، نحضروا امورنا، نعملوا ايتي دامباكت تاثيرات قانون الشيكات على الاقتصاد التونسي، وبعديك احنا بالناس الكل جينا الوظيفه التشريعيه باش نشرح باش نصار المواطن. ما رعنا انه نحكيوا على البلاتفورم، والبلاتفورم ممكن يجاوبنا عليه البنك المركزي قداش من واحد قاعد يستعمل في البلاتفورم، قداش من واحد يستعمل في الشيك الالكترونيك، كي قص الضوء كما اليوم ولا كما امس كيفاش مش تعمل انت الشيك الالكتروني كيفاش مش تعديه. معناها دخلنا في حاجه مشينا من هدف اجتماعي ضربنا الهدف الاقتصادي، وما ثمش حتى انسان ضد انه الهدف الاجتماعي ان الناس هذه تخرج من الحبس، خاصه ان تثقل كاهل الدوله من حيث المصاريف، واللي هو تعرف اللي كون السجين يتكلف على الدوله في قرابه 12 مليون. ما رعنا الا جاء قانون الشيكات وقف الدنيا الكل تاثيراته على الاقتصاد حاليا. ريتو حتى مقارنة بالسيمستر بتاع 2025 حاليا نسبة معناها التداول بالشيك تحت 12.5. وقت اللي انت تنحي الشيء 12.5 من التداول بالشيك مش يطلع لك لهنا، يا اما الليتر دو شونج اللي هي ما طلعش بنسبة كبيرة مقارنة معناها بالشيك اللي طلع اللي هبط، والا مش تمشي للكاش. الارقام ما تكذبش، والارقام هذه موثقة في البنك المركزي واي مواطن يسمع فينا يدخل البنك المركزي. تعرف قداش ندوروا اليوم في الكاش؟ اكثر من 30,000 مليار، أكثر من 30,000 مليار فلوس كاش الدور. وإحنا في يوم ما نحكيه عدي كاشينك، ويوم ما نحب نلتحقوا بالدول المتقدمة، مش الدول المتقدمة، الدول الإفريقية اللي ولت معاش يستعمل الكاش. تشوف في دول إفريقية حتى سوق الدواب يستعملوا بالكارت، سوق دواب معناها مش معناها وصول الاقتصاد الكبير، سوق دواب. ونسعوا أن نشيلوا دي كاشينك، ما رعنا أنه الكاش في تونس 36,000 مليار معناها شيفر مفزع. والحقيقة أنا نستغرب كيفاش إلى حد هذه اللحظة لا ثم لقينا معناها منشورات من البنك المركزي تفسر هذا شنو السبب نتاعو، لا رينا الخطوره اللي قاعدين داهمين عليها واحنا الكاش يومين قاعد يطلع. والسؤال الاخطر من ذلك شكون اللي عنده الكاش توا؟ السوق الموازي.
1: معناتها الدوله
2: معناها احنا كدوله نسعيو في كل سنه ان نحدوا من السوق الموازي، ونسعيو باش نضربوا السوق الموازي ونحاولوا نحسنوا في السوق المنظم والاقتصاد المنظم. اي با قانون الشيكات كان عنده تاثير سلبي سلبي جدا على الاقتصاد التونسي، خلى الكاش يدور وخلى السوق الموازي يزيد يرتفع.
1: معناتها اليوم الناس اللي تقول لك راهو القانون نتاع الشيكات هذايا اللي احنا دخل معناتها حيز النفاذ وقاعدين نخدموا به هو السبب في الوضعيه اللي احنا نحكوا فيها، عادي معناتها الكلام واقعي
2: بالطبيعه.
1: باهي نجموا نرجعوه القانون هذايا اليوم، المراجعه نتاع هذا القانون عاجله قادرين عليها؟ شنو الحاجات اللي لازمها تتبدل؟
2: شوف هو القانون جاء من غير دراسه جدوى وما فيها باس كي نقولوا رانا غلطنا ونحبوا نرجعوا. وبربي هالناس هذه الخبراء اللي تحكي لك قول قانون الشيكات ما اثرش سلبا، ما تسالش عندنا ارقام تبين اثر سلبا. وممكن المواطنين الكل اللي يسمعوا فينا ما فيها باس كي واحد يعطينا شنو الانتفاع اللي انتفع منه من القانون الجديد نتاع الشيكات. ارقام تبين ذلك. كيفاش احنا اسهل طريقه انك باش ترجع الشيك وتسهل على المواطن وتحاول انك باش تنفسه في الغسرات وفي الفترات الحرجه اللي يستحق فيها الفلوس. وقت اللي انا نعطيك شيك انت ما تصبه كاف الاجل بتاع سهل العمليه معناها باش تصير. انا نعطيك شيك، هو كيفاش تصير العمليه؟ نعطيك شيك باش تصبه لترونتين دوز مثلا ولا ترونتين ديز في اخر الشهر، انت تمشي تصبه قبل انا ما عنديش صوت في الكونت. سهل، هو التزام

0: هاو بدلناها بالنتردوشون، هاو بدلناها بالكمبيالة. الكمبيالة ما هيش نفس الفاعلية متاع الشيك، ومش الناس الكل تقبلك الكمبيالة. انت كمزوج تجب تبقى مش عليه الكمبيالة، لان الشيك
1: ضمانات متاعها مش كبيرة. الكمبيالة كعليش
0: كيفاش
1: ضمانات الكمبيالة ماهيش كبيرة؟
0: ضمانات الكمبيالة ماهيش ضمانات الشيك، لان يعني الشيك مرتبط بالعقوبة السجنية، والكمبيالة مش مرتبط بالعقوبة السجنية. وانا نجم نعطيك كمبيالة تمشي تصبها وبعد في الاخر ما شدش الحبس، نطبقه في القضاء ونشدوا القضاء قداش عام ولا اثنين وثلاثة، سي نورمال، معناها ماهيش نفس الفاعلية. كانت كل المؤسسات ان تعمل مخزون، ليزي المخزون في يوم ماذا، مش كان في الماء، المخزون في جميع البضاعات الموجودة. وقت الواحد يوصل مخزون والناس الكل كي ما عادش تحب تعمل مخزون، وما عادش تحب تعمل ستوكاج، نظرا للكلام اللي نسمعوا فيه الاحتكار و و و و الى غير ذلك. هذه الحاجه. والحاجه الثانيه الشيك، وقت اللي الشركات كانت تستعمل الشيك باش تعمل مخزون تنحى، معناها حتى المؤسسات اي مخزون او حتى الفريجوات اللي موجوده ما عادش تجب تعمل لك مخزون في قانون الشيكات. معناها هذا كله يا حبذا انه كانت في دراسه جدوى من الاول، يا حبذا ان الناس وقت اللي قعدت على الطاوله وحبت تعطي فاعليه قانون الشيكات، ماذا بينا احنا باش نبدلوا ونعجلوا ونحاولوا نحسنوا؟ ما فهمش لا فما دراسه جدوى. الوظيفه جابت لنا وزاره العدل، ما علاقه وزاره العدل بالاقتصاد التونسي؟ تمنينا ان تكون وزاره الاقتصاد، وزاره الماليه، ما عندهم حتى علاقه، لا فيها دراسه جدوى، والنتيجه هانا وصلنا لها. وهذا يحضرنا فيه من نهار له. وانا على الاقل مرضي ضميري اني انا ما صوتش على قانون الشيكات.
1: كي ترجعوا توا في العمل البرلماني، فماشي مبادرة لتعديل هالقانون؟
0: أنا قمت بزوز مبادرات
1: أي
0: في تعديل قانون الشيكات.
1: وينه؟
0: حتى يقول لك حتى نستناو بنعطيه فرصة ما أحسن.
1: مازلنا مش نعطيه فرصة.
0: مازلنا مش نعطيه فرصة ما أحسن، معناها إحنا الكاش طالع للسماء ومازلنا نعطيه في فرصة ما أحسن، لربما يتحسن. ما تنجمش تتحسن يا أخي، ما مرتبط بالمقدرة الشرائية متاع المواطن. يا الناس الكل كيفاش تحكي؟ وزيد تعرف حتى قبل تعرف اللي شيك أم بي اللي يرجعوا قداش؟ 1%. معناها 1% بدلنا عليه الدنيا الكل، على 1% اللي هم الشيك ام بي اللي يرجعوا بدلنا الدنيا الكل. مقارنه ب 10 ملايين شيك يدور في السنه و12 مليون شيك، 1% منهم عملنا قانون اللي ضربنا براتيكمو الاقتصاد. وبربي هالناس هذيا خليني نوجه مساج، والله انا تمنيت بالحق، خاطر عندنا اكفاء في البلاد وناس وطنيين وغيرين على البلاد هذه وناس تفهم في الاقتصاد. ما يسالش كاني انا كلامي غلط يخرج وضعه، اما مراعني اللي يحكي على قانون الشيكات الناس لا علاقة لها بالاقتصاد، وكأنه مش عايشة في تونس، والتو يدفع على الحجة وكأنهم هما معناها في يوم ما في قانون الشيكات يدفعوا عليه، وكأنهم متمسكين برأيهم. يا أخوي هاي أرقام بيناتنا، يجي خلنا نتحاسبوا. والكلام هذا يقولناه منذ سنتين، واللي احنا نخرجوا في الإعلام ونقولوا وفسروا، وفما ناس وطنيين خرجت في يوم ما فسرت، لكن ما تسالش، هاي الأرقام تثبت ذلك.
1: نختم معك بالأزمة متاع الماء والكهرباء، وانت نائب على جهتك على معتمدية الحنشة، شنو الوضعية في الحنشة؟ كما كل الولايات المعتمديات والجهات الأخرى، ولا الوضع أفضل شوي؟
0: أنا نتمنى الدولة نتمنى من دولة تونسية تعرف شنو دورها. نتمنى نهار الدولة تقف شنو دورها. أنا كي نسمع ديرير ما اللي كونه هبة التسعير متاع الماء المعلب، والله شيء ضحك، والله بالحق رو معلام في وصلنا في وضع. انت رو حتى العلم شفية، احنا ثلاثة أنواع من السوق في تونس، ثم المارشي مونوبول اللي هو محتكر على شخص معين، واللي هو محتكر ما معنى شخص، معناه كي نحكي شخص معنوي. كيما ستيك تدخل علم، تدخل الدولة يكون ضروري في تحديد الأسعار، وهذاك المارشي مونوبول ما تلقاش مواطن عامل ستيك وحده، هذاك حكر على الدولة. الدولة تتدخل وجوبا في تحديد السعر وإلى غير ذلك. وثم المارشي اللي هو أوليغوبول فيه زوز مزودي والشعب يستهلك. وقت الدولة تتدخل عليهش، خاطر نجم زوز مزودي يعملوا لوبيينج في تغلال الأسعار. وثم المارشي الثالث اللي هو كونكيرونس بيراي بارفيت، سوق حرة. وقت الدولة ما تنجمش، ما عندهاش المارج دو مانيفر أنا تدخل في السوق، ضعيف جدا. كي تجي انت كدوله باش تسعد حد تسعيره الماء، شنو دخلك انت؟ احنا عندنا 31 وحده انتاج نتاع ماء، انا سعادي نشرب الماء هذا، نشرب الماء ذاك، نشري هذاك يبيع 200 فرنك، هذا يبيع بدينار، انا حر كمواطن. وانت كشركات ما عليك انت تحسن الجوده نتاعك، اما انك دوله تسعى في تحديد السعر اللي انت ما عندكش فيها دخل، وثانيا كيفاش ما مقطوع وتتحدد فيه؟ تفهم، خلي نفهمه كيفاش هو مقطوع. تسالني تقول لي كيفاش نجم تتدخل دوله؟ برمشي يا دوله اعمل معمل بتاع ما انت ما كتحب تعادل السوق وتدخل ولا تنافس المتنافسون، امشي اعمل وحده انتاج بتاع ما، على الاقل لوجيك ما، حتى كي تدخل امشي اعمل وحده بتاع ما. الشركه تبيع ب 1000، انت كدوله تحب تسعر المواطن بيع ب 800 فرنك، اما هك ندخل في الشعبويه اللي تضر بالمواطن.
1: معناه القرار نتاع التسعيره هو قرار شعبوي تعتبره؟
0: قرار شعبي اكثر من شعبوي، فماش في العلم، فماش في العلم.

0: سعرت وانت واللعبات بتشري فيها ب 800 فرنك هذه ب 600 فرنك اعطيني مواطن يشري فيها هذه ب 600 فرنك مستحيل يفهم مواطنين تشري في دبوس الماء معناها بسعرها انت ما وفرتوش من اصله وكيفاش انت تسعى باش تحدد معناها تسعيره الماء نسمع البارح اللي كونه رقم اخضر اللي عنده مشكله نتاع القطاع المتكرر الكهرباء عنده رقم اخضر باللي فاش نعمل باللي والله نحب نفهم انا فاش نعمل معناها تجيك الاخبار ويخرج في وسائل الاعلام عن القطاعات متكرمه نتاع الضوء ومن هكا تحط لي رقم اخضر يا سيدي هاتوا نكلموا انا الرقم اخضر يخص علي الضوء احنا من البارح في الحنشه من 8 نتاع اللي والضوء مخصوص هي مش نكلم مش كل انت ما عليها في العود نسعى والحلول الجذريه بالحق اللي تنقذ المواطن واللي مواطن راهو ما عادش ينجم في البلاد هذه يومين يعيش في ازمه ما ضوء كهرباء اللي تحب انت من حق المواطن راهو باش يطالب حقوقه هذا حق مشروع حق بالدستور اما افضل ان نجيو ونصرحوها الناس هذوم راهو الانقطاع المتكرر نتاع الضوء ها وشنو فيه
1: الاسباب وشنو لازم
0: نعمل اما نجيو نضعوا رقم اخضر ونضعوا تسعيره ماء والماء مش موجود والى غير ذلك وخليوا المواطن مع شكون في عرك مع المزودي معناها ما وصلناش للعبث هذا الحقيقه ثم دراسات استراتيجيه ثم حلول اللي تقعد رئاسه الحكومه مجلس وزيري في الحلول الجذريه يزينا من الكلام نحبوا افعال حتى المواطنين يقول لك راك تحكي لي تحكي لي اخويا نحب انا الضوء قاعد يقص علي والما ما عنديش اعطيني حل جذري يزيني من الكلام راه تبع شعبنا من الكلام اعطيني حلول جذري ومن حقه المواطن بالدستور باش يطلب حقه في الماء وفي الضوء
1: واضح شكرا جزيلا النائب البرلمان عضو لجنة المالية والميزانية سيد عصام شوشان نورتنا شكرا على حضورك احنا بعد الاخبار مع اميرة رجعنا معكم حتى الماضي ساعتين نحكي على انقطاع الماء والكهرباء وفقدان المياه المعدنية في عدد من الجهات 31 328 330 رقم تليفوننا
2: منك نسمع منك نسمع
3: Publicité. عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
4: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
3: قداش انتوما في العائلة
5: العائلة شم دخل العائلة في الفريجيدير
3: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
4: يعطيك الصحة خويا
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: ديوان افهم فلاش نيوز
7: موجز الوحيدة ديوان افهم عسلامة السوال إدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن موجة الحر الشديدة التي انطلقت منذ يوم 26 من أوت تسببت في ارتفاع نشاط العمليات لوحدات الحماية المدنية وأوضح المشري خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أنه تم تسجيل 19 حريقا هاما بالغابات بالشمال الغربي تم إخماد 8 منها نهائيا في حين لا يزال 11 حريقا متواصلا من بينها 3 حرائق في مرحلة التبريد
8: في الحقيقة هو تابع موجة الحر الجديدة هذه اللي انطلقت منذ يوم 26 أوت واللي ما زالت متواصلة 26 و 27 أوت نهارين الحق سخان برشا وحديث الحماية المدنية نشاط العمليات نتاعها ارتفع الحقيقة في النهارين هذوما كما نشوفوا 24 ساعة الفارطة سجلت وحديث الحماية المدنية 821 تدخل على نطاق وطني منها 169 تدخل لإخماد حرائق مختلف المجالات ولكن تبقى الحاجة الكبيرة اللي احنا نتبعوا فيها هي حرائق الغابات اليوم 26 تم تسجيل 19 حريق في غاباتنا في الشمال الغربي 19 هذوما من الحرائق نوعا ما نقولوا الهامين والكبار تم اخماد نهائيا 8 حرائق تم الاخماد نتاعها وسيطر عليها في حين ما زالت 11 حريق متواصل 8 متواصلين وكذا دخلنا في مرحلة التبريد اهم الحرائق والاخطر في منطقة حمام بورقيبة من عين دراهم في معتمدية نفزة منطقة ناصرية جبل الأبيض في برقو جبل بولمي
7: وأكد المشير أن الوضع العام إلى حدود منتصف النهار مطمئن ويتجه نحو الانفراج، مشيرا إلى أن عمليات الإخماد والمراقبة الدقيقة والمتواصلة لا تزال جارية، وشدد على أن الأولوية خلال التدخلات تمثلت في حماية التجمعات السكنية القريبة من مناطق الحرائق قبل العمل على الحد من انتشار نيران والسيطرة عليها.
8: وضعية العامة الحقيقة إلى حدود الساعة إلى منتصف النهار هي وضعية مطمئنة ماشية نحو الانفراج. عملية الإطفاء حقيقة ما زالت متواصلة، ولكن الاتجاه اللي قاعدين نلاحظوا فيه أنه ماشي انفراج. الحاجة الباهية أنه كانت أولوياتنا كما في جل تدخلاتنا هي إعطاء الأولوية لحماية التجمعات السكنية اللي موجودة في الغابات هذه. أولا نحميه التجمعات السكنية هذه وما خليهش النار تقرب لها، ثم ننطلق في الحد من انتشار النيران، والهدف الثالث والأخير هو السيطرة على النيران في حد ذاته. دونك كما قلت لك الوضعية العامة الحقيقة هي مطمئنة ماشية نحو الانفراج مع المراقبة الدقيقة والمتواصلة لمختلف الحرائق.
7: النيابة العمومية بأريانا أذنت أمس بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بالمنيهلة من أجل الاحتكار والمضاربة، وذلك بعد أن تبين تخزينه لكميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة وامتناعها عن توزيعها على المحلات التجارية رغم الإقبال الهام على هذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما كدى المدير الجهوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانا حجزت فعليا أمس 20112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزنة لدى الموزع المذكورة، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت نتيجة التذبذب الحاصل في توزيع المياه المعدنية. الهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد ينطلق بداية من مساء اليوم الجمعة في توزيع المياه الصالحة للشرب على سكان المناطق المتضررة من انقطاع المياه تزامنا مع موجة الحر الثانية، وفق ما صرح به مساعد أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر ونائب رئيس الهيئة الجهوية بسيدي بوزيد نزار أفهمية لمراسل ديوان فم. وقال المصدر ذاته إن عملية التوزيع ستنطلق مساء اليوم بمعتمدية المزونة على أن تشمل غدا واليوم الذي يليه الرقاب وبير لحفي والمكناسي وبوزين، كما سيتم توفير مياه معلبة لفائدة المرضى المقيمين ببعض المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتوفير المياه الصالحة للشرب. في أخبار العالم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول إن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز، والحرب لا تزال تتسبب في اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد الحيوية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية، المشوار مازال متواصل مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين، بعد شوية نحكي عن انقطاع الماء والكهرباء وفقدان المياه المعدنية في عدد من المناطق. 31-328-330 رقم التليفون. قبل هذا باش نرجع على الموضوع اللي بديناه الساعة الأولانية. كانت حاضرة معنا نقابة عوان مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس اللي طالبت بإحداث استرجالي ثاني في صفاقس بعد ما وصفته بالظروف العمل الاستثنائية خلال هذه الصيفة والضغط الكبير اللي مسلط على الاسترجالي متاع الحبيب بورقيبة. ممكن غير ممكن شنو تقييمهم للوضع؟ نحكيه مع الإدارة الجهوية للصحة وتشفيت. المدير الجهوي للصحة بصفاقس دكتور حاتم الشريف، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك قدام، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات دينافات.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. طلب النقابة ونتصور وطلب حتى ناس أخرين معناتها نظرا للخدمة الكبيرة اللي خدم فيها الاستاجيري متاع الحبيب بورقيبة بصفاقس، مش فقط المدينة، تقريبا كل حتى من بعض الجهات فما ناس قاعدة تجي إلى استاجيري لحبيب بورقيبة.
2: صحيح، مستشفى الحبيب بورقيبة بالتحديد قسم الاستاجيري يشهد ضغط كبير خاصة في المدة هذه مع تزايد في عدد حالات إصابة بضربة الشمس، وهذا بطبيعة كما قلت أنت أن نظرا أن قسم الاستعجالي اللي هو درجة ثالثة معناتها نيفو 3 اللي بالموجود في الولاية، و كما قلت أنت أكد أن كذلك يتلقى عديد المرضى من الجهات المجاورة، وهذا في نطاق بطبيعة العمل اللي تقوم به على النقابة الصحي أن نقبل أي مريض مهما كان وين متواجد. مما شكل بطبيعة ضغط كبير، ضغط خاصة شفناه ضغط في الأيامات هذوما بنامس واليوم نشوف في ضغط كبير بتوافد، خاصة كما قلت لك مرضى يطلبوا رعاية ويطلبوا العلاج على مستوى ضربة الشمس. تقول لي نحلوا استعجالي آخر، أقول لك صحيح، ولكن احنا بالمناسبة نعلم كان السيد الوزير مشكور أن أعطى الموافقة على أحداث مستشفى جهوي جديد في
1: جرمدة.
2: بالطبيعة مش يخفف الضغط الكبير على المستشفى الحبيب بورقيبة، وكما أحداث أحداث قسم استعجالي كلمة صحيح موجودة، ولكن رغم استعجالي بدون كاتو تكنيك بدون طبق فني متكامل ما لا يفي بالحاجة. أنا كل مزيدة مش نعمل قسم استعجالي آخر بدون طبق فني، فأني بالطبيعة مش نعدي المرضى إلى الحبيب بورقيبة. ولكن هذايا في نطاق على برنامج كوف تيرم، حتى أما البرنامج السريع وكذلك مشكورة سلطة الإشراف وفقتنا عليه هو توسعة في القسم الاستعجالي في الحبيب بورقيبة. التوسعة تتمثل إن شاء الله، عملنا إجراءات إدارية خطوات كبيرة وكبيرة جدا، ماهوش باش يوخر ياسر في إن شاء الله في قبل أوقات باش ننطلقوا فيه. هو أحداث وحدة للحالات الغير استعجالية. عندنا 40% من المتوفدين على قسم الاستعجالي في الحبيب بورقيبة يعتبروا دي جورجونس ديفيري، ماهوش دي فري جورجونس، ولكن دونك كحل حيني وحل آني معناتها في الوقت مش نقوموا ب قمنا بالدراسة وقلت لك الإشارات الذي الكل مشاهد وقتلنا سلطة الأشار على أحداث توسعة لهذا القسم. بطبيعة هذا مش يخصص
1: وقتاش إن شاء الله تنطلق الأشغال متاع التوسع
2: إن شاء الله ما يفوتش معناتها الأشغال متاعه معناتها في أقرب الأوقات. معناتها قلت لك الإشارات الإدارية كملناها، هي اللي تعطل عادة شوية معناتها أحداث الواحد. احنا عملنا خطوات كبيرة وكبيرة جدا، دونك لابيدي حاجة لوشيتات حاجة كل شيء هذا ما اللي كانوا يطلبوا وقت كبير إن شاء الله دونك في أقرب الأوقات يكون إن شاء الله نبدأ في أحداثه
1: إن شاء الله.
2: الله.
1: والمستشفى الجهوي إن شاء الله متاع جرمدة وقتيش؟
2: مستشفى الجهوي متاع جرمدة هو في انتظار توفير الاعتمادات بطبيعة والدراسات والشروع في الدراسات في أقل وقت مع تخصيص
1: دوجه في التمويل معناته في مرحلة البحث عن تمويل.
2: الحالة الوحيدة الحاجة اللي هي توفير طول استعجالي واللي مش تقوم في أقرب الأجال أقرب الأجال هي توسيع القسم الاستعجالي، ولكن في ذلك احنا على مستوى جهوي نتو كنا في كلموني ساعة واحنا كنا في اجتماع مع السيد مدير عام للمستشفى الحبيب بوقيبة والسيد رئيس القسم الاستعجالي أننا مش ناخذوا إجراءات استثنائية في الفترة هذه خاصة بداية من أمس الدين فيها هو تعزيز خاصة الإطار الشبه الطبي والطبي في هذا القسم. عملنا أحداث لحصص استمرار إضافية للأطباء أطباء سينيور باش يكون المريض فيش يتلقى الإسعافات. ثاني شيء فتحنا وحدة جديدة اللي كانت قبل محضر اللي هو بقى استغناء عليه وإن شاء الله تو مشي اليوم إن شاء الله العشية يبدأ يقع الاستغلال وده يجب يتقبل إلى جانب الطاقة الاستيعاب الطاقة الاستيعاب القديمة مشي يجي يتقبل 6-7 ثم أقسام استشفائية بالمستشفى الحبيب بوقيبة اللي تتوفر فيه ظروف إقامة المرضى ضربة الشمس اللي هما إذا ما تفيناش مش نتولي ننتجي وخلينا تطبيعة الإجراءات اللازمة مش نولي ونأخذوهم غاديكا إلى جانب التعزيل بالمرضى اللي ما عندهمش ضربة الشمس في إيوائهم بالمستشفى الجامعي على هذه الشكل. وبطبيعة هذه ما ينجم كان إن شاء الله نعدي وهالفترة هذه إن شاء الله ما تدومش في أحسن الظروف وكل مريض يجي أبوه يتلقى الإسعافات ولازمة في ظروف أحسن
1: إن شاء الله. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس. شكرا على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا ماضي ساعة و25 دقيقة نستقبلوا تليفوناتكم توت شويت على انقطاع الماء وصرع الشراب وكذلك الكهرباء وفقدان المياه المعدنية في عدد من الجهات.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم، ناخذ تليفوناتكم 31 328 330، رقم التليفون يلا تتشويتا.
0: ألو ديوانة.
1: عالية من بني خلاد، مرحبا. هلا وسهلا.
2: عايشك، مرحبا بك يا هدى، محلاك ومحلى زينك يا هدى.
1: شكرا، يفضلك، يعيشك. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل مدام عالية.
2: الله يا هدى، نسمع فيكم، نسمع طويك. قلت شو مشيت للحوارة بحذاء، صدقني كتكون دبوسة ما ما فماش.
1: دبوسة ما ما فماش، ولا
2: والله دبوسة ما ما فماش. وانا من الجزوزة عندي تو كنقول لك اكثر ما 11 مساء ما عادش نشرب الحاجة اللي تضرني من بعد عليها. ناخذ شربة من السبالة، صدقني يا وريك الله مكروه، ما فيش لعبت على المبنى. والله غريبة غريبة، يا وين ماشيين بهالحالة هذه، مانيش عارف.
1: ولا ما فماش تبابز نتاع ما عندها برشا الفترة، ولا يتوفر شوية ويقص، ولا كيفاش في بني خلات؟
2: شوية ويقص شوية. تقعد غريبة، يهبط في كات الماء مش تمشي، ما فماش ماء.
1: برا في ساعة ما يوفاو معناتها.
2: ايه ساعة ما يوفاو، يا بنتي ما مشوار هكا، راه مش تمشي تاخذ بصة ما فماش ماء.
1: لحظات، والاسعار اللي تتباع بها معناتها كي يبدا متوفر هكا شوية، ملتزمين بالتسعيرة نتاع وزارة التجارة ولا فما تجاوزات؟
2: يا ودا كيف كي دبوسة بوترتين كيف هذاك هو، يعني بويترة ونص بدينا.
1: اه فوالا هذاك هو السوم معناتها، كيف كيترتين يعني كيترا ونص
2: كيف
1: دينار. واضح. والضو والضو في ابن خلاد،
2: مثلا نحكي لك نخدم في اتيلي تو كنت نحكي لها مع تاردي، فهمتني انت الحريتوش نخدموا اي حاجه.
1: هاي
2: الضو ضربه سنين قط ضربت، انا واحده من الناس في الدار الفرجدار والثلاجه تهربت، ما نحكي لكش، يعني العبد يعلم بيه كان ربي، ما يصليش الفرجدار والثلاجه الا يعلم بيه كان ربي. اش مش تعب
1: فزدت لك الفريجيدار معناتها الفتره هذه فزدت.
2: واضح. كنا القلب سمعت له ونشربوا، يا ربي ولك الحمد، مش نشري التلفزه والفريجيدار.
1: واضح واضح سيدة عليا، صوتك وصل، شكرا لك، الى اللقاء.
2: شكرا،
1: يفضلك، الى اللقاء. بن عروس سيدة الهام، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: الوها حسلامة، حسلامة مدام هدى،
1: مرحبا، لو سهلة.
3: عايشك، ميرسي. إلا مجوري أنا متابعة وفي البرنامج،
1: مرحبا، نورتني، شكرا،
3: يفضلك، ينور ذاتك. ونحب نقول لك شكرا على البرنامج وعلى قربك المشاغل للمواطنين.
1: شكرا، هذا دورنا أكيد جدا، مرحبا، لو سهلة.
3: يفضلك حبيبتي. باش نحكي راه حاجتين، الناس المياه المعدنية اللي مقطوعة باغتو، نجم تكون فما استغلال باغتو، مي باش نحكي على معطلة، وإن شاء الله يا ربي ما توليش كارثة، يا ربي إن شاء الله ما توليش كارثة في ولاية نابل. الضوء مقصوص في ولاية نابل بصورة كارثية، بصورة مهولة، معناتها أنا توا شفت ولاية أخرين.
1: أنت سيدة الهام من بن عروس ولا من نابل؟
3: أنا بن عروس، أما أمي في قربة ولاية نابل.
1: قربة، هاي فوالا، أصيلة قربة معناتها أنت.
3: أمي في قربة، أصيلة قربة، أيوه. وأمي مسنة، معناتها أنا عندي وضعيتين توا في عائلتي، أمي مسنة 81 سنة، ولد خويا 8 أشهر.
1: نقول لك يفضلهم ويطول في عمرهم إن شاء الله، في الخير.
3: يخليك. الزوز توا في مقاسات كبرى من قلة النوم، من جراء ما فماش ضوء. صدقني صباح كامل اليوم مقصوص، رجع لهم نص النهار هاو توا قصر، فهمتني، يقعدوا هكاك حتى كش العشية، يرجع لهم ساعة ومن بعد يعاود يقص عليهم، معناتها ليل كامل. صدقني أمي مسنة ومريضة وبينتو تعمل عملية، قاعدين مبجوعين عليها، ما حبتش تجي تخرج من دارها حتى باش تجيب بحذية ولا بحذفتي، ما تحبش تخلي دارها بحذيها البحر، أمي ما تنجمش تمشي للبحر حتى باش تبرد على روحها، ما تنجمش تدخل في المال بركيبها، ما تنجمش
1: أصلا في طقس كنهذية حتى البحر، معناتها واحد من يجوش يمشي له، ولا هما صباح بكري ولا العشاء مخر،
3: حتى العشاء مخر ولا صباح بكري، قلنا حتى الأخرى تمشي تبرد، ما حتى كي نكلمها والله يا مدام هدى واش نقول لك حالج، نوصل كي نعمل التليفون نحشم على روحي نسكر الكليماتيزور من غير ما نشعر. نحشم معناتها في الوضعيه هذيا. انا ناشد المسؤولين، علاش وليت نابل بالذات بالذات انقطاع الضوء متواصل، علاش كهرباء متواصل؟ وليت نابل اكثر ولايه، صدقني والله كان تبع يا مدام هدى شرقها، اكثر ولايه قاعده في انقطاع الضوء بصوره مهوله، انقطاع الضوء راهو تسبب في حاجات اخرين، راهو تسبب معاه قطاع دورة اقتصادية تسبب راه هو ما فهميش هنا سنة صيفة في ولاية نابل، ما فهميش صيفة في قربة، تسبب في برشا حاجات اي نحي هذية لو الدورة الاقتصادية تو تدور العجلة وتو. اما راه فما ناس مرضى، فما ناس راه مستحقين معناتها للهواء، مستحقين البرودة، مستحقين شنية شنية وينك يا مسؤول انت مدام هداك عالمية ما عندك استراتيجية تعملها البرنامج كل يوم هكا ولا لا وتقول عندي هكا وهكا،
1: عندك كوندكتور تمشي بيه،
3: كوندكتور تمشي بيه انت كمسؤول زيدا وعندك زيدا استراتيجية تعملها معناتها في خدمتك، كان كهرباء ولا ماء ولا توزيع المياه. انا والله مشكورة قبيلة نسمع فيك مع السيد النايب ووضحنا حاجات في خصوص الماء، انا بدينا نفهمه ونطلب منك بكل لطف معناتها زيد تشوف لنا مسؤول في الكهرباء ومسؤول في توزيع المياه، زيد يوضح لنا شنو هي اللي صاير في البلاد.
1: خاطر كان ضيفنا سيد ياس بن عمار كاتب عام مساعد عوان ستيك قال احنا راهو عندنا نقص ب 2000 معناتها في الـ في الـ في, الـ في كل لحظه نتاع ذروه، وراهو الانتاج نتاعنا اقل من العرض معناتها من المطلوب من المواطنين، ذاك علاش قصوا في الضوء هذا كلام مو طبيعي.
3: علاش تقصوا بكيفيه مسترسله في ولايه نابل بالكيد ما حسيتوش بالعباد؟
1: اي علاش لساعات طويله
3: هذيك؟ علاش بالساعات طويله يا ودي؟ صارت الشارع انا صارت كيف هنا توا جماعتين في دارنا معناتها دار خويا بالستور معناتها بالضوء في الليل هو راقد قص عليه الضوء في بالو باش يحل الستور يحل الشباب يقروحوا
1: بلوكي يقروحوا بلوكي
3: الوليد مسكين معناتها اسمع باش تصير الله الله يقدر ان شاء الله ما تصيرش كيف راهو مش فاهمين المسؤولين اذا كان باش تتواصل كل يوم كل يوم ايا في جويليا قلنا بهو نتحملوا ما يسالش وضع البلاد ومش من النجمين ودري شنو انا يا ما كان اللي تي باش تواصل بالكيفيه هذه راه فما ناس باش تضروا بصوره مهوله راهو
1: واضح،
3: واحنا بلادنا ونحبوها ما نحبوش نوصلوا لمرحله مانيتها باش نعملوا احتجاجات باش ما هاو بيان هاو عملوا صار وتالبارح خارج ولايه نابل خارج مع تمديد قربها وصار في قبه لها احتجاجات ما نحبوش احنا تكسير تسكير كياسات ودري شنو وعجيلي وحرقه ما نحبوش نوصلوا لمرحله ما نعملوهاش هذي. انت يا مسؤول كون واعي شويه
1: واضح سيدي
3: مسؤوليتك يعيشك مدام.
1: شكرا على هذا التدخل لفضلك، شكرا لك، تحياتي لك مستمعينا في نابل وفي بن عروس. بعد الفاصل ناخذ سي الحبيب مسفخس
0: بوبليسيتي. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
4: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. عدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بتليفوناتكم الى صفاق السي الحبيب، مرحبا بك، اهلا وسهلا.
7: مرحبا بك بنتي هدى.
1: مرحبا نورتنا، اهلا وسهلا.
7: انت منوره ديوان فهم.
1: شكرا يفضلك،
7: بارك الله عليك. شكرا. ربي يحميك وربي يسترك.
1: شكرا يفضلك سي الحبيب، مرحبا، اهلا وسهلا.
7: اي بنتي لا اله الا الله محمد رسول الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ولهذا يا اخي ما يسالش قص الضوء، قص الضوء ما يسالش، مش مشكله، احنا مع الدوله مع الشركه الوطنيه للاستغلال للتوزيع الكهرباء والغاز. انا يا اخي اعلمني
1: على
7: صحيح ولا غلط؟
1: فوالا اعلمني والتزم بالوقت،
7: اعلمني عندي تبارك الله. رانا متصور احنا في 2026 راهو تجم انت مثلا الحفاره عندها باج فيسبوك تهم ساقية الدير السلطنية سيدي منصور تاريخ تونس، تقول لك راهو تدخل على الباج نتاعها تقول لك راهو من نهار من الوقت كذا الوقت كذا ضو شي قص. انا نعمل برنامجي، كان عندي مريض نهزه للدار خويا في ثنية أخرى، كان عندي خدمة نأجلها، رانا اسمع راهو وقف الواحد راهو عم بالك ولا
1: لا
7: وراس بنتي وقف حتى مصروف مصروف باش احنا اصحاب المهن الحره نحكي لك
1: هاي
7: معناتها قلقنا ياسر
1: قص عليك نهار كامل الضوء كيفاش باش تخدم معناتها
7: هاي تمشي البلديه باش طلع مضمون خليك ذو مخصوص تمشي ببلينات ترسم بنتك ولا ولدك خليك ذو مخصوص تمشي المصور باش تصور صغيرات الترسين خليك ذو مخصوص باش مش نخلصوا احنا البادين ده باش مش نخلصوا كرانا باش مش نخلصوا صنعنا باش مش نعيشوا
1: فرح
7: وزيدي بعثتك ميساج في التليفون خليك عندك فاتورة كذا كذا خلصها ما لم تستحي فصل مشات هذه هي واللي حبي يدمر البلاد روح بلاد بلادنا ونحبوها عرفناك معليش تمشي وتجي تم مصمر مصدى في ستيك في الشركة الوطنية هذه استغلت توزيع الكهرباء والغاز تم مصدى يا أخويا احنا حبوا تونس وقصوا علينا الضوء وقصوا علينا الماء وقت تحبش تقطعوا علينا نفس ميسانش احنا قاعدين فيها
1: فوالا مش من نتهموش الناس مش من نتهموش الناس راهو معناتها حتى في الستيك فما ناس تخدم بضمير وبقلب قلت لك سلاح بيه مش من نتهموش الناس الكل راهو حتى في الستيك فما ناس تخدم بقلب وضمير وقاعده تجري وتصلح في الاعطاب وغيره فوالا ككل الادارات الكل وككل
7: نظام قل لي في الارمه نتاع العشيه مش يقص عليك حتى السته الله يبارك الثلاث ايام متوالي هذوما شيطوله بصراحه شنو في ال 24 ساعة ثلاثة سوايع عيش هذا؟
1: 24 ساعة تحصلوا ثلاثة سوايع
7: والله ثلاثة سوايع وراس بنتي ثلاثة سوايع في السلطنية
1: معناها حتى حتى النوم ما فماش
7: يمشي الكرة علاش عند بونتو بالسلطنية مثلا ولا حتى في ياسر حياتي يحبوا يعيشوهم فهمني ولات إيه روح عليكم راهو هذه بلادنا وراضين بها بخيرها بخميرها بمشاكلها بهمها راضيين بها
1: ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله
7: فهمتي الشخصي دي بنتي
1: ربي يحفظ بلادنا سي الحبيب
7: امين حافظها البلاد سخونه راهي بالك تونس سخونه راهي حاميه شالات ولات صالحين ورحمه بويا اللي يعمل حاجه مشومه راهو يقع في صحته ولا في صغيراته ويموت ذليل ويموت غريب
1: ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله ربي يحفظ ناسها شكرا سي الحبيبي فضلك يعطيك الف صحه شكرا على هذا التدخل الى المهديه سيده زينب مرحبا اهلا وسهلا
8: اهلا وسهلا اختي هدى
1: مرحبا بك نورتنا
8: بيك عايشة اختي ربي ينورك وربي يبارك لك ان شاء الله
1: شكرا مرحبا قل لي شنو الوضعيه في المهديه
8: والله في البدايات الكل وفي تونس الكل بالنسبة للناس كمان يتابع مع تنتي سيدي عالبين الماء تقص علينا من نهارة لحد رجع عامي
1: هاي
8: الزو معتها في النهار يقص علينا مرتين ثلاثة والحمد لله ما عندي اقتراح معتها الواحد معتها معتها تعدى علينا السنة في السيف هذا يتعدى نولو معناتها ناخذ احتياطنا اللي كان عايش من السيف ديه معناتها اللي نولي ناخذ احتياطنا معناتها نقوي في المحطات نتاعنا ناخذوا
1: معناتها نحضروا رواحنا معناتها
8: نحضروا رواحنا يعطيك الصحه معناتها نحضروا رواحنا ثاني في الناس معناتها ما تكررش الحاله باش حتى معناتها يصير معناتها تكون اقل من اللي صارت هنا كيما قال الاخ كان يحكي معناتها هذه بلادنا معناتها ونحبوها ونحبوا نعيشوا فيها وربي يحماها
1: ربي يحفظ الناس الكل ان شاء الله
8: هو
1: شكرا
8: اختي هدى اختي هدى بربي عندي موضوع نحب نقول لك مدبية تحكي فيه
1: معناتها
8: اللي هو تبع الشؤون الدينيه تنجم تحكي لنا فيه معناتها اللي يخدم في الشهريه نتاع تبع الشؤون الدينيه معناتها اختي معناتها نحكي لك على حالتي انا على لو اني خرجت على الموضوع ما حبيت كل مره نقول اختي هدى تبدلنا
1: هيفا قيد نمره سيدة زينب ونشوفوا شنية المشكلة بالضبط وتكلمك هيفا ونشوفوا شنية مشكلتكم في الشؤون الدينية ونطرحوا الموضوع هذا إن شاء الله داكوردو واضح شكرا لك سيدة زينب يعطيك ألف صحة شكرا إلى اللقاء سي علي من تنيور صفاقس أهلا وسهلا تنيور عليها النور هكا ولا لا فما نور في تنيور ولا لا
9: لا بيس
1: الحمد لله تفضل
9: بالله حبيت نقول لك راهو الماء والضوء والزوز مع بعضهم برشا يقصونا ما يقصونا الضوء احنا في تنيور فلورتكس نمرو 9 الزوز الماء والضوء يمكن الضوء يرجع ويقص اما الماء هو اللي ما يرجعش
1: قداش عندهم مخصوص الماء
9: الماء تو باش نعملوا قريب الجمعة، ما نقولوا الجمعة باش ندخلوا في الجمعة، يعني الماء من اللي يقص يعني جملة متصلة، كان يرجع يقصها ولا يقص جملة
1: قطرة لا معناتها
9: صحيح.
1: معناتها واحد ما عندوش ماء في الدار، وفما مياه معدنية ولا فماش؟
9: ما فماش هكاك والله، لا فما قسما بالله. النهارين التالي عندي المرأة متاعي خارج ميها من حبيب بورقيبة لو جل على دبو ثمالي عطار تخف عليا ما دي دبوستو، المرأة صابة شميور ريقة شاحتها بالريقة ما لقيت ناس قسما بالله، يعني ما حاجة لا يرفع لها.
1: لطفة عليك ربي قيمها سالم إن شاء الله.
9: نقعد ندور ندور على دبو ثما بس كيف نلقى دبو ثما، نلقى مش ما نلقاش ما بصعوبة، مش ما نقولوش ما نلقاوش حتى دبوسة لكن بصعوبة. وتلقاها وتلقاها سخونة ما تلقاهاش بردة، بحكم يعني الضوء مقصوص، يعني يقول لك يا خويا الضوء مقصوص يعني فهمتي.
1: وبكا
9: مثلو احنا يعني كيما نقول احنا تو الحاجة اللي نتكلموا عليها على الأقل الماء، ما فماش ضوء يتسالف على الأقل عطينا الماء، يعني أما ضوء وماء برشا يعني والله برشا بالرسمي برشا، يعني حتى في الليل حتى يبدا ذو مخصوص نقولوا احنا الواحد يبل لحمه باش يجي يرقد يضرب فيه شويه هواء ونسمع كيما نقولوا احنا ما نلقاو حتى شيء ما لا ذو
1: لا ماء ولا ذو فوالا حتى ذو كيلومتر تسعة فوالا
9: لورتك بالله يرحم بي كلمة يا ولدي الضو ما يتسالش، فاهمين الطاقة
1: سناد في القصة الشمالية
9: ايوه فاهمين كل شيء ما عندنا حتى مشكل، رجعونا الماء يرحم والديكم الماء ما طالبين شيء الماء
1: لا.
9: وحافظوا حاجة أخرى يقولوا ما صالح للشرب، والله العظيم يا ساعات يقص ويرجع ما عادش يقول ما صالح للشرب، حتى حاشاك الزيلة بك ما تجمش تعطيهونها تحشم على روحك تراب تراب تراب تراب هابط تراب أكتر تراب، يعني يقول علي قهوة هابط من المكينة
1: فارا واضح. شكرا سالي شكرا لك.
9: شوفنا موضوعنا كانت عمزية بتاع التاكسيات، رحنا تعبانين رحنا
1: على الرخص الجديدة
9: ما خلاف الرخص حتى على التعريفة، رحنا والله تعبانين، رحنا ولينا مع السخانة هذه ما عادش نجمو نخدمو نهار كامل، رحنا ما عادش نجمو نخدمو نهار كامل، ولينا نخدمو في نص نهار راهو بعد منه حتى نص نهار ما ينجمش يقضي، يخرج من السبعة تاع الصباح العشرة ماكس العشرة ونص يدخل داره ما ينجمش باش يكمل يخدم باش يضر روحه ويضر مهما كانت بالمكيف لاش مكيف ما ينجمش.
1: واضح سعلي شكرا لك يعطيك الف صحه. الى المستير سي حامد مرحبا.
10: مرحبا بكم.
1: مرحبا اهلا وسهلا
10: مدام هدى. مشكله الماء في المستير كما بقيت ولايه الساحل
1: اي
10: مشكله منهجيه ممنهجه من الصونات.
1: كيفاش؟
10: لانه في اعوام سابقه من 3-4 سنين بدت الازمه
1: أي.
10: كل عام مره يقصوا شهر كل يوم 8-9 تاع الليل 5 تاع الصباح
1: اي
10: مره شهر ونص مره شهرين ساعات في وسط العام يقولوا عنا اصلاحات
1: اي
10: اثناء قالوا باش نربطوا بالقنوات اللي تعدي المحطة تحلية الماء
1: اي
10: الناس استبشرت خير من ناحيه اثناء انه السدود مليانه ومحطه التحليه ممكن باش تدخل حيز استغلال في الصيف وصلنا للصيف جاء البلاغ 4 جويلية من الصونات انه ولايات الساحل باش يتقص عليهم الماء من نص الليل للخمسة تاع الصباح باش ترجع الخزانات تتعبى والخمسة تاع الصباح الناس كل تلقى الماء. ملي يصدر البلاغ 4 جويلية الكلام هذا ما طبقش ولا ليلة.
1: وقتاش يقص عليكم يبدا؟
10: القصان الماء يتراوح من الماضي ساعة
1: تاع القايلة
10: حتى هذي في وسط مستيرة في الأحياء تاع وسط مستير
1: هاي.
10: من الماضي الساعة تاع القايلة حتى للخمسة ستة تاع العشية يعني كل حي وزهره
1: هاي.
10: وكل نهار وقسمه في المعتمديات كي خلطوا على
1: الساعة وفي الليل وفي الليل وفي الليل وفي الليل موجود معتم يعني
10: لا في الليل مقصوص إذا وقع أنه قصوه سيرجع كان غدوة الصباح
1: خاطر قلت من الماضي الساعة لستة تاع العشية نعم معناتها أنت قلت
10: من الماضي الساعة يعني بين الماضي الساعة يبدأو. وستة تاع العشية
1: فوالا يبداو القصان من الماضي الساعة حتى الستة تاع العشية ويتواصل ليلة كاملة معناتها
10: يتواصل ليلة كاملة يرجع كان مغدوة الصباح وزاد حتى في الرجوع يرجع الستة يرجع السبعة كل نهار وكيفاش
1: أي.
10: يعني البلاغ اللي أعطته الصونات ما التزمتش به ولا ليلة من حيث القصان ومن حيث الرجوع
1: أي.
10: هذا جانب. الجانب الثاني الحجج متاع قصان الماء في الأعوام السابقة أنه السدود فارغة أنه الصونات تجيب للساحل من مياه الشمال أثناء السدود معبية
1: هاي.
10: لما تكون السدود معبية يتقص علينا الماء أكثر وقت لتكون السدود فارغة، هذا أمر غريب. فما اللي هبطت البلاغ ما عودتش وضحت علاش قاعدة تعمل تقصان الماء وترجيعه بالطريقة هذه، علاش لحد اللحظة الصونات ما تكلمتش شنو الحلول وشنو فاش تستنى وشنو باش تعمل، بحجج انه محطة التحلية لتو ما دخلتش حيز الاستغلال، كي محطة التحلية ما تدخلش حيز الاستغلال نبقوا طول العام كما هكا نبقوا طول العام في قصان الماء ولا كيفاش؟ هذا قصان الماء مشكلة حياتية ومشكلة عويصة في الساحل كل عام، وكل عام تزيد أكثر اللي وصلنا كيما حكيت لك ساعة لساعة، ثم بعض المعتمديات ما يخلطوش حتى لساعتين ثلاثة سوايع الماء يمشي.
1: واضح.
10: وما غير ما نحكو طبعا على جودة الماء ونوعية الماء ولون الماء وريحته والجو ذاك الكل، الشعب التونسي كل يعاني فيه.
1: واضح.
10: هذه أزمة الماء الأساسية اللي يعاني منها الساحل، بالإضافة إلى أزمة الضوء المشتركة عند الشعب التونسي الكل. بلايس يضعف وبلايس يقص عليهم، لأن الناس تفزدلها مكلتها في الديار، كل واحد وشنو يصير له وشنو تداعيات، والأزمة بتاع مياه المعلبة ذيك عاد حدث ولا حرج،
1: مش موجودة بالكل في المستير ولا
10: مش موجود؟ لا، ولت الناس تلوج على دبوزة ماء، ما عاش يحكوا على دبوزتين ماء، يلوج على دبوزة ماء. يدوروا في الحوانت والجروسيفاس والقاوي والرستورونات والبلايس الكل يلوج على دبوزة ماء.
1: والأسعار؟
10: الأسعار عاد ما غير ما نحكي لك، مرشي نوار
1: ولا
10: مرشي نوار. هذا الواقع اللي تعيشه الناس، هذا الواقع اللي ما فهمتش المسؤولين هما جزء من الناس يعيشوا فيه وإلا هما في كوكب آخر.
1: ولا شكرا سي حامد، فضلك إن شاء الله صوتك وصل، يعطيك ألف صحة. إلى صفاق سي وليد، مرحبا.
11: حالك مدام ولا؟
1: الحمد لله، فضلك، أهلا وسهلا.
11: نكلم فيك من فريق سكر الشاخص.
1: مرحبا.
11: بون، الحمد لله تو حاليا الضوء يمشي
1: حاليا. حاليا تقول كلمت وداق الضوء يا ستار قل.
11: شوف مدام هدى، ما نحبش نطول عليك خاطر الوقت البرنامج ضيق ديجا، مي كيفاش يقولوا لو مالور ولا المؤسف انه احنا تو لينا مش نطبعوا مع الظاهره هذه. ديجا كان نسمعوا المدخلين اللي قبل ولا نراو لي ريزو سوسيو، الناس كل ولات شنو مطالبها؟ بالله اعلمني وقتاش باش يقص الضوء، واعلمني وقتاش يقص الماء، علوك هي المفروض ما يصيرش الشيء هذا. صحيح انه احنا في ازمه، انه الدنيا سخونه، الانتاج والاستهلاك مش كيف كيف كذا كذا، يا اخي ابسط الاشياء اعلم المواطن، فما ناس مرضى، فما دي بي بي، فما ناس مستحقه الاكسجين، علاش ما تعلمنيش انا تقول لي راني مش يقص الضوء من الى، مع انه انا ضد المطالب هذه اللي هو المفروض هذا الشيء ما يصيرش. ما يصيرش، اللي عنده مريض يمشي يهزو الكلينيك، يهزو الاسبيطار، يكريلو، يعمل له جينيراتور، يعمل له اي حاجه يروح لروحه، اعلموا. احنا امس مثل في طريق سكره وفي حي الحبيب الضوء مقصوص، نقولوا احنا معناتها ثلاثه سوايع يرجع نام با دقيقتين، نام با والله العظيم نام با دقيقتين وعاود يقص. اش معناتها هذه قصه دقيقتين عاود يرجع؟ فسر لي. معناتها واحد قال له ستيك بالله سامحني باش نشارجي تليفون باش نعمل قهوه، اش معناتها؟ ما تقول ما ترجعوش خير، خليه مقصوص صحيح ولا ترجعوا دقيقتين وتعاودوا تقص الواش، يعني تعطيني هكا شعلة من الفرح ولا من الأمل ولا، وبعد ذلك تعاود ترجعني كما كنت نقطة صفر. سكر الكليماتيزير، حل الكليماتيزير، هبط الشباك، رجع الشباك، معناتها فوضى، عدم مسؤولية. ما نعرفش أنا المواطن بالنسبة للمسؤولين متاعنا سمحني في الكلمة مجرد أرقام. طبعا أنت ما تعطينيش فالور لقيمتي كمواطن كإنسان ككائن حي فيك، ما انت ما بالنسبه لي لك انا ما نسوى حتى شيء، الموت، نمرض، تصير لي كريز، تصير لي ضربه شمس، بيبي يعطش ما يلقاش ما يشرب، ما هو معناتها بالنسبه لي المهم شيء كيف كيف. انا تو مش نرجع للدوبل سيونس في سبتمبر اللي دارات زعما مش يقص عليها الضوء ولا مش يقعد يخدم. اقول لك كليماتيزور، شوف انت قداش من كليماتيزور في الاداره هذينا كيفاش باش يعملوا لهم زعما، معناتها
1: في المو يعني نرجع للدوبل سيونس.
11: ما نيش عارف علاش راجعين لها، اذا كان احنا عندنا ازمه نتاع ضوء علاش راجعين لها؟ ما ترجع لهاش، خلينا خلينا سيونسينيك هكا وندهدوا كيما جا لين ربي يرحمنا بالشتاء كرهناه الصيف. واحد مش باه يقول هكا، الله غالبك هو، ما السخانه ما عادش نجم، ما عادش قادرين عليه.
1: وإحنا ماشيين راو حسب الخبراء معناها هذا مش ظرف، يعني السنوات الجاية الكل مش كون ارتفاع درجة حرارة تطرف مناخي سواء كان في الشتاء ولا في الصيف.
11: بالضبط، شو عملنا احنا للظروف هذه والاستشرافات هذه؟ ما عملنا حد شيء، ما عملنا حد شيء. الماء تو ربي في القرآن قال واجعلنا من الماء كل شيء حي، انت الحياة نحيتها لي، الماء مش موجود، ماء الشربين مش موجود، اللي عنده ماجل الحمد لله يا ربي القامين يشرب، واللي ما عندوش مسكين تو دبوست الماء ما خلينا من المارشي نوار ومن الجشع متاعنا احنا زادة كمواطنين ومتاع الناس اللي تحب تستغنى في لحظة ويستغلوا في الأزمات باش يعملوا ثراء فاحش، خليه هذاك على جنب. أما أنت كدولة شو عملت؟ كمسؤولين شو عملتوا؟ علاش هكا الماء؟ علاش هو الماء نوعيته كما قال اللي قبلي واللي قالوا الناس الكل لا يتشرب ولا يتدوش به ولا كيف وكيف ليش؟ مي كومان معناتها مينيموم، لو مينيموم ما فماش مش موجود. شو نقول لك يا مدام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: كل مسؤول، شكرا.
11: كل مسؤول معناتها ما خافش ربي فينا، حسبوا ربي نهار قيامك هكا واحد يقول.
1: شكرا لك،
11: الله فيك وسامحك.
1: صح، شكرا سي وليد، الى اللقاء. تحيه للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. بن سالم اهلا وسهلا، ومي عبد الله، عكرداوي، ياسين مرحبا اهلا وسهلا، شكرا على التواصل. حمدي مرحبا اهلا وسهلا، شكرا ليك على التواصل. نصف الدهش مرحبا نورتنا اهلا وسهلا. موميني مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لكم بنس الكل، يعطيكم صحه، شكرا على التواصل. فايزه مرحبا بك اهلا وسهلا. أهلا، شكرا شكرا شكرا شكرا. تحية للجالية اللي تبع فينا برا، الناس اللي تبع فينا بالداخل، زاد الناس كل فدودة لبيبي مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكل الأصدقاء وصديقاتي. لمنوبة سرياض مرحبا أهلا وسهلا، شنو حوالك
12: أختي هدى؟ وينك لاباس؟
1: الحمد لله، شنو حوالك أنت؟ بخير
12: الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، والله الحمد لله، يعني كلنا تحت ألطاف ربي،
1: ربي يلطف بينا جميعا.
12: والله
1: شنو حوال المنوب؟
12: الحمد لله، والله نحمد ربي ونشكره.
1: طيب الحمد لله.
12: للأسف المؤسف الكبير ياسر إنه إحنا بلاد الشمس ما تغيبش فيها بال 14-15 ساعة، وإحنا مازلنا التو أختي هدى نخاموا على الضوء هاو يقصها ويرجع. تعرفوا لينا كي نشوفوا واحد هذا دبوزة ما باردة تعرضوا فرحانك يا أخوي منين دبوزة ما باردة؟ والله للأسف أقسم بالله، والله وين يعني تونس وين ماشية؟ والله من يعرف وقسم بالله، والله صدقني يا تحير، والله تحير يا هدى، والله رسختي تحير. على الأقل كي أنت ما وفرتلوش الماء خليله باش يبرد ماء السبالة بالفريجيدير، خليله يبرد.
1: على
12: يراو كاتاستروف اللي صاير، وراو المشكل إنه ما فماش حتى مسؤول كي تسمعه باش يقنعك مهما كانت قوة المسؤول. يعني معضلة كبيرة ياسر. هما اللي خرجوا والحكاونا على الصاج الوحشة دي اللي احنا ينتظرنا ونستناوه مثلا 2030، نرى وعاكم مش تصبروا ان الله مع الصابري نعاتها 2030. انا صبري المش كان حتخانة توفي نفق اظلم، عرفتك نقطة الضوء دي كمان نستناوه فيها. انت تجري مش 80 ولا 110 القانون نتاع الطرق، لا لا، انت احنا تو نجريه في 300 كيلومتر في الساعة. المواطن والدولة هاربة معلش يا أخي، إيش مسؤولين إذا ما يتوجيه نوم بالله يجيه نوم يهزوا نوم في الليل، خلينا مانيش مش نجبد فلان ولا فلان، مسؤولين بصفة عامة سواء في التجارة سواء في الاقتصاد سواء في الحكومة يا أخي تجيه النوم تو العبيد تو اللي يسمعوا فيها هذه كل يوصلوا لهم عندهم مستشارين يخرجوا يشوفوا الوضع.

0: اختي ودي اختي تجيب مسؤول, مسؤول يقنعنا, يحاول باش انه يقنعنا, هو مش يقنعنا, اما ما يسيرش نحصبوا واحنا تقنعنا. والله لو عندنا صغارنا ماتوا, لا عندك مروا حتى شدور, لا عندك حتى خلينا من الكليماتيزير. والله نحن اشتر العمر عدي هنا ومشى, راهو عندي انا اللي فات ال40 وفات سيش اشتر العمر عدي هنا. صغارنا بربي اختي هدي يخرج لك ولدك في خلعه ما بيسي عن تعليل فرني معاش النجم. ايش نحن لينا
1: عشان
0: يا مسؤول يا كبير كبير ربي سبحانه, اعطيني اعطيني ايش نجاوب. وانا ذو مقصوص خلي من اللي عندك المزير عندي مروح, انا ميكي الفدار ما عنديش مروح بيش نمروح بيش نعمل له شي نعمل له. حكيته قدامي ونمروح عليه بكلاسير يا مسؤولين اللي شادين مفاصل الدولة وسيارات وظيفية وديار وظيفية وشنانة وكل واحد عنده زوز ثلاثة فان دي ميناج في الدار يخدموا فيه. اي وينكم وينكم, مش ننأجوا في الامر وهالوضع هو اللي طلب كيكة. وينك نسأل فيك وينك انت رو جلوش بش يتسأل حشك على بغلك عفرت في العراق. تفهم مش معناها يعني احنا ريت الدولة هذه يزمها منعش الحجاج بن يوسف ولا الله اعلم المفيد انسان انسان قوي الله اعلم مش نمشي نجم يكون يعمل الله اعلم. فهمتني
1: ربي يحفظ بلادنا. شكرا سرياض يفضلك, تحياتي لك وإلى كل مستمعينا في منوبة. شكرا لك للقاء. نختمه بسيدة هجر مسفيق. سهلا وسهلا.
2: أنا عسلمة هدى.
1: مرحبا, إيش نحوالك؟
2: نبي الحمد لله. كنت وينسى الكل معني
1: وينسى الكل كنت وينسى الكل خلي
2: والله مش نحكي لك على وضعية أختي. مثلا أختي عندها من 7 جويلية إنما هي بلاصة اسمها البرايكة.
1: البرايكة
2: البرايكة قدمت قتيلة خيرة.
1: تتبع شكون؟ أنا معتمدية
2: معتمدية في جبنيانة ولا لسه؟
1: جبنيانة في جبنيانة عندها من جويليا الماء مقصوص
2: 7 جويليا
1: من 7 جويليا ما عندهمش قطرة ماء
2: حتى قطرة ماء. معناتها تصور أنت صار لها معارضات وموضوع كيف الأحياء الكل معناتها كما العباد الكل
1: مروا بكل الظروف
2: صحيح كيف ما تزمن دارنا ودارنا بعيدة عندها فترة المجنة وفاء وليس تزمن دارنا. أنت احنا راضين بالوضع الكل لما تطيرت
1: راح
2: تطيرت ثم ان
1: شاء الله صوتك
2: وصل قبل حتى تصير تكتب تهزت وصلت الانترنت صغار وليت وهذا وضعية صعيبة بتاعت بنت الكل.
1: ربي يعديها على خير. هذاك شو نجم نقول لك سيدي هاشم.
2: أزمة وتتعدى إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكرا لفضلك يعطيك ألف صحة. شكرا لك إلى اللقاء. احنا هكا وصلنا لختام لقائنا. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا وما نجمناش ناخذوها في المباشر. إن شاء الله الأصوات اللي تعديت على قليلة وصلت جزء من أصواتكم وعبرت على شوية من اللي حبيتوا تقولوه. شكرا صبري, شكرا هيفا, شكرا مريم, شكرا ضحى, إيمان, أشرف, أجمل تحيات هدى, الأخبار مع فؤاد, الأخبار مع أميرة, الأخبار الرياضية, شهية طيبة للناس كل. أنا أتقابل معكم غدوة إن شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين في هنا تونس. باي باي.
3: منك نسمع, منك نسمع.
4: تبليسيتي
3: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
5: فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل, وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج
3: ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات, برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية.

0: هذه. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الثانية ديوان FM عسلمة. أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ورئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين بسوسة الهشمي الملياني يؤكد أن تراجع الإقبال على شراء العقارات في تونس يعود أساسا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المساكن وتكاليف البناء مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع كلفة القروض البنكية. ووضح أن سعر منزل بالمواصفات نفسها ارتفع وفق تقديراته من نحو 150 ألف دينار سنة 2010 إلى ما بين 380 و400 ألف دينار سنة 26 و2000 نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة اليد العاملة والطاقة، كما اعتبر أن الطبقة الوسطى غير قادرة على اقتناء مسكن خاصة مع ارتفاع نسب الفائدة، مشيرا إلى أن كلفة القرض قد تصبح في بعض الحالات أغلى أو أعلى من ثمن المسكن نفسه.
2: حلم ولكن مستحيل، رديناه مستحيل، أمور هيكلة هنكون واضحين، ولكن صارت زادة قوانين ما تفهمهمش من يجابه. قول علي بلد ملك في 2010 دار اللي فيها اسبيس دو معناها صالة وغرفتين تاع النوم كانت تتباع ب 150 ألف دينار في 2026 دار هي بيتها كما هي نفس المواصفات اليوم 380 ألف دينار إلى 400 ألف دينار هي بيت. كنا نركو أكثر في 2010 تكاليف زاد اليد العاملة الحديد كيف مهولة معناها البارة اللي كنت تشري فيها 6 دينارات في 2010 اليوم 30 كل شيء بثلاثة سيمان كانت 6 دينارات واش اليوم 16 أو 17 مين الدور تلقى ضارب ثلاثة وزادت علينا الأيامات هذه مضيق هرمز الحرب لازم تضرب لعبت كل حتى اللي بعاد ألف الكيلومتر.
1: السجل الوطني للمؤسسات أمضى أمس اتفاقية الشراكة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس تهدف إلى مساندة الأطفال الفقيرين للسند العائلي والأسر التي تعيش وضعيات هشة. ووضح السجل الوطني للمؤسسات في بلاغ له أن هذا الاتفاق يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية وتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية عبر دعم المبادرات الرامية إلى توفير ظروف حياتية أفضل للعائلات المستفيدة من تدخلات الجمعية، وبين أن الشراكة تمثل فرصة للتعريف بالرسالة الاجتماعية لجمعية قرى الأطفال أسوس وتوسيع شبكة داعمها بما يضمن حشد المساندة الضرورية لاستدامة مرافقة الفئات المحتاجة للدعم. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تدعو المصطفين إلى عدم السباحة اليوم الجمعة بشواطئ طبرقة بسبب اضطراب البحر. وشددت إدارة الحماية المدنية في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بأن السباحة ممنوعة، كما دعت المصطفين إلى اتباع الإرشادات والنصائح والامتثال لتوجيهات السباحين المنقذين وعواني إشراف الحماية المدنية وعدم المجازفة من أجل سلامتهم. في العالم، صحيفة نيويورك تايمز نشرت تحليلا لعدد من الخبراء يرون فيه أن الحرب الأمريكية على إيران فشلت في تحقيق أهدافها، إذ لا يزال النظام الإيراني قائما بعد 6 أشهر من الحرب بينما لم تتحقق الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة. وبحسب التحليل فإن انتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب العسكرية إلى حرب اقتصادية متصاعدة ضد إيران من غير المرجح أن يدفع طهران إلى تغيير استراتيجيتها، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الغموض بشأن الأهداف الأمريكية وتراجع مصداقية واشنطن. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر. إلى اللقاء.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنب في الفراج لحظه حتى
0: يزبر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان FM
5: صوتكم.
0: ديوان FM فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام يتأهل إلى الدورة النهائية لدورة الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بعد الفوز على المنتخب الإيطالي 3-1. منتخب الإيطالي كان افتتح التسجيل عن طريق دييغو بيريو في الدقيقة 20، يتمكن بعدها على الدربيلي من إدراك التعادل في الدقيقة 60. ريان عنان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ووليد الذويب يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 92. منتخبنا الوطني التونسي بعد الانتصار هذا يضمن الميدالية الفضية في انتظار إجراء المباراة النهائية تلعب اليوم بثمانية ما بين المغرب والجزائر، ونقول إن شاء الله يكون التتويج بالذهب للتاريخ بعد 2001. تعينت حكام الجولة الثانية إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب في الويكاند هذايا على زوز دفعات. غدوة الدفعة الأولى لأربعة ونص النادي الإفريقي ملحمة ممسوسة بقيادة حسام بولعريس وتقنيه الفار لمنتصر بالعربي مستقبل المرسى، يستضيف التقدم الرياضي بسقيط الدير بإدارة الحكم عبد السلماني وتقنيه الفار لدرصاف الجنواتي. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المنستيري يستضيف ملعب التونسي في قمة لقاءات الجولة بإدارة حسني للنيلي وتقنية الفار لهيلدر ماليرو. النادي صفاقسي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي مقابلة إزافارة محمد علي قروية وتقنية الفار لبرونو أستيفيس. الدفعة الثانية لمقابلة الجولة الثانية تتلعب نهار الأحد، الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم سيف الورتيني وتقنية الفار لهالدر ماليرو. نادي حملنف يستضيف النادي الرياضي البنزرتي بإدارة الحكم أمير العيادي وتقنية الفار لبرونو واستيفاس. الأولمبي البيجي يواجه الاتحاد الرياضي ببنغردين بإدارة فرج عبد اللوي وتقنية الفار لأيمن النصري. والنجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي مقابلة إزافر خليل الجري وتقنية الفار لأسامة بن إسحاق. كل المقابلات منقولة على ديوان سبور. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي تمكنت من تأهيل كل الانتدابات الجديدة للفريق بشكل رسمي. نحكيه على بلال المجري، ياسين العرفاوي، بالإضافة للأجانب لامين تراوري، لامين با والسداد ديالو. بالتالي نجم المدرب محمد عزايز يعاول عليهم في مقابلة يوم الأحد ضد النادي الرياضي لحمام الأنفة. في الميركاتو، نادي الحد البحريني يدخل في مفاوضات متقدمة مع الترجي الرياضي التونسي من أجل انتداب حارس المرمى محمد صدقي الدبشي. الدبشي وافق على الانتقال إلى النادي البحريني بطبيعة في انتظار كما قلنا الاتفاق حول بقية الجزئيات المالية، وبالتالي يخوض تجربة احترافية هي الأولى منذ انضمامه للترجي في جويلية 2019، علما وأنه عقد الدبشي يتواصل مع الترجي إلى جوان 2027. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت أنه عملية القرعة الخاصة بسحب الروزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 باش تجرى يوم الخميس 3 سبتمبر بداية من نصف النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نحكي وباسكيت، النافذة الرابعة من تصفية المونديال منتخبنا الوطني التونسي يواجه اليوم نظير والكامروني بداية من 7-20. ذكر منتخبنا كان فاز البارح في المقابلة الأولى ضد كاب فير 60-56. أبرز المواعيد في أوروبا اليوم في الإنجليش بريمير ليغ، الثمانية كريستال بالاس مانشستر سيتي، في لا ليغا راسين كلوب تواجه إيلت، ديبورتيفو ألافيش تستضيف فياريال، في الكاش في ثمانية غربان ميلان تستضيف فينيزيا، في البوندسليغا بايرن ميونخ تواجه شتوتغارت، وفي البطولة الفرنسية ليل تستضيف باريس سان جيرمان. أخبارنا الرياضية متواصلة على سيت www.dionfm.net. جمعة مباركة للجميع.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
0: ديونفم. تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
4: L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Maujoudine Felak 3 à côté de CNSS Lekram. Najmou tattaslou bina à 93 081 102 ou à 70 247 49. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.

0: بلبليسيتي.
1: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: في مونوبري جونا بروموات وديما حد

0: مرحبين باللافاريات لكل المناسبات. وهلا يا مات وحضر 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك
1: مع اورانج بوستي الغونتري باللافاريات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت عندك اورانج
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز الثالثة ديوان افهم مع السلامة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن أنها ستشرع بداية من غرة سبتمبر في بيع على الشراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 الخاصة بقطارات مسافري خطوط أحواز تونس تونس الرياض وتونس بوقطفة وتونس القبعة وأحواز الساحل سوسبة بجديد المنستير المهدية بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط ومنها أحواز الساحل. وسيتم تسليم هذه الاشتراكات فورا وتبدأ صلاحيتها بداية من تاريخ استلامها مع العلم أنها ذات تسعيرة تفاضلية وقد حافظت على نفس أسعار السنة الفريطة كما يمكن للمشتركين دفع ثمنها مرة واحدة أو على أقساط. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدمة خليل المشري يقول إن حريق منطقة حمام بورقيبة بعين درهم امتد من الأراضي الجزائرية باعتبار المنطقة متخمة للحدود مؤكدا وجود تنسيق ميداني متواصل مع السلطات الجزائرية. وأضاف أن السيطرة على الحريق في هذه المنطقة بلغت نسبة كبيرة معربا عن الأمل في مواصلة تحسن الوضع خلال الساعات القادمة في حال عدم تسجيل تقلبات في اتجاهات الرياح باعتبارها عاملا أساسيا في سرعة انتشار حرائق الغابات وصعوبة السيطرة عليها.
5: تعزيز الحارة لأشقائنا في الجزائر خاصة الخسائر اللي شهدتها الحرائق في الجزائر، هي فرما حرائق دخلت من الجزائر اللي هي حريق منطقة حمام بورقيبة عند راهم، هو منطقة حدودية مع الأشقاء الجزائريين، فما تنسيق متواصل ميداني معاهم، تقريبا نجم نقول لك اللي احنا ماشيين في المنطقة هذه ماشيين نحو الانفراج، تمت السيطرة بنسبة كبيرة خليني نقول بنسبة كبيرة، زي إذا كان إن شاء الله من هنا للعشية ما تكونش فما تغيرات مناخية خاصة في البيت نتاع الريح، تعرف انت الريح الحرائق الغابات هو عامل كبير والعوامل الكبيرة اللي تساهم في سرعة وانتشار النيران.
4: المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو في بلاغ له اليوم الجمعة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر لتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد. ووصل المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين 11 صباحا والربيع بعد الزوال والاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. كما شدد على ضرورة توخي مزيدا من الحيطة والحر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال ونساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. عضو مجلس نواب الشعب عصام شوشان يقول أن قانون الشيكة أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وأدى إلى ارتفاع حجم النقد المتداول إلى أكثر من 30 مليار دينار وساهم في تنامي السوق الموازية. واعتبر شوشان خلال حضوره في برنامج منك نسمع أن هذا القانون أوقف كل شيء حيث جاء دون دراسة جدوى وتأثيرات على الاقتصاد الوطني معتبرا أن الكمبيالة ليست لها نفس فاعلية الشيك باعتبار أن الشيك مرتبط بالعقوبة السجنية وفق تعبيره. مصدر لبناني مسؤول يقول أن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي إلى إبطاء مسار المفاوضات على خلفية الانتخابات الإسرائيلية. وأضاف المصدر ذاته أن ثمة تأخرا في تحديد آلية التحقق وتركيبة الفريق الذي سيتولى هذه المهمة معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل تجربة المناطق التجريبية لا يعد كونه محاولة لتسويف المسار وكسب مزيدا من الوقت. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم فنات. إلى اللقاء.
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. دي سبور ماغ من توا حتى للاربعة متاع العشية، سبع دقائق بعد الثلاثة متواصلين معكم من توا حتى للاربعة. سويعة من زمان نحكيو فيها كرة قدم، نحكيو على إنجاز للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي ومنتخب أقل من 21 سنة. بعد 25 سنة منتخبنا يعود إلى نهائي الألعاب المتوسطية. أبناء نيس بوجلبان يقلبون الطاولة على إيطاليا. والرابطة الأولى قمة في صفاقس وأخرى في المنستير، دربي صغير بين الترجي والعمران. النجم والأفريقي المرة الأولى يستقبلان، هذا وأكثر من توا حتى للأربعة مع فريق البرنامج. نبدأ بأمين عباس. أمين مرحبا.
2: مرحبا كريم، مرحبا بنيس والخيال الكل واللي يسمعوا فينا كل على ديوان فهم.
1: أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا أمين، نادر، أيمن وكل المستمعين ومشاهدي سبور ماك.
1: واضح البداية بالمنتخب الأولمبي، منتخب أقل من 21 سنة، إنجاز تاريخي. نقلب الطاولة على المنتخب الإيطالي في إيطاليا بالذات 3-1. كيف شفت المباراة أنيس؟ ثم مش نحكيه تباعا على أبرز العناصر ربما اللي شدت الانتباه في التورنوا هذه.
3: الحقيقة برافو للمنتخب هذا اللي في كل مرة نلقاه جروب جديدة، بدأ بجروب بعد في التورنوا هذه تقريبا رو ترانسفورماسيون كومبليت للجروب هذا، يتبدل في ظرف وجيز، عارفوا يعملوا معناتها ستاف تكنيك واللي لاهين بالمنتخب هذا عارفوا يعملوا جروب موجين، جروب سوليد. ريمونتادا في ماتش من الاول بدا صعيب شويه، شفنا المنتخبنا في الفاز الاولى في الفاز دو بول لعبنا على الترتون، قينا كلكو ريبير نتاعنا، نعرفوا وليداتنا لا بليبار متكونين على الترتون. في الماتش بتاع اليوم نبدلوا على الغازون، ديتاي راه مهم برشا لانه الشوط الاول براتيكمون بون افيك ان سيستيم معناتها
1: ولا الشوط الاول راه بدا ايطاليا، ولكن نهايه الشوط الاول كان كل المنتخب الوطني التونسي زاد.
3: دونك علاش حكيت لك على السانتيتيك وبعد نحكي حكيت على البلوز ناتوريل، لانه بديت وفي رامزور تصير الادابتاسيون بتاع الملاعبيه، وبعد قينا لي روبير نتاعنا، بعد كما قلنا افيك ان سيستيم من الاول ان سيستيم تكتيك اللي تعمل في 3-5-2 وال 4-4-2 هو الملاحظ اللي مع أنيس بوجلبان في المنتخب هذايا، فما لا فليكسيبيليتي ستركتوريل اللي هي فريمون معناتها حاجه ريماركابل، واللي هي معناتها في لي بروجي جو مودرن شفناها ديجا برشا في الكوب دي موند هذه، هي توندونس جديده. واليوم مالغريك قلت لك جروب تكون جديد، الملاعبيه اللي هما دينوم معناتها معروفين كيف ما بن علي ولا كيف ما صادق محمود
1: ولا
3: كيف ما تراي ولا كيف ما المحرزي، هذوما هما اللي كانوا يكونوا الجروب هذايا والمنتخب هذايا. بون قعدوا 2-3 كيف ما عنان اللي ملاعبي الحقيقه اليوم كان لورلا لا ستار نتاع المنتخب. دونك من الحاجات هذوما اللي فريمون ميزت المنتخب هذايا، مع الروح مع الديسيبلين تكتيك مع سيرتو نقول هي البريزونس ولاسوندون فيزيك اللي شفناه في الجروب هذايا، رغم لي بريباراسيون نعرفوها بدات متاخر شويه. لي ماتش يميكول عملهم انيس في الفاز نتاع التحضيرات رجعوا بالنفع للمنتخب هذايا. منتخبنا براتيكمون على المستوى البدني كان افضل من المنتخبات الكل على المستوى التكتيكي.
1: فرق عمر لهنا هذاك اللي يخلي منتخبنا بدنيا افضل، ولو انه زاد راهو نحكيو على كل 48 ساعه مباراه، عند راهو 90 دقيقه كل 48 ساعه
3: هوني
1: وحراره كبيره. ايطاليا راهي دو بال هنا معناتها
3: هوني من الحاجات اللي تحسب لانيس بوجلبان اللي عرف معناتها يجنقل بالجروب نتاعو. دونك عمل جيستيون دو جروب كانت ممتازه، فما ماتشويت بدل، فما ماتشويت رجع الملاعبيه اللي دونك عرف يجاري الجروب هذا، عرف ميم حتى قلت لك في الشوط الثاني منتخبنا تبدل كاريمون في الماتش هذا. وقتها انيس بوجلبان غير السيستيم والموديل دو جو، ولينا نلعبوا بال 4-2-3-1. وقتها منتخبنا فريمون الى دوميني معناتها المنتخب الايطالي، وشفنا ريمونتادا، شفنا 3 اهداف، وشفنا بالمانيير وبالطريقه وبال في الشوط الثاني خلينا نقولوا انا اكرازي المنتخب الايطالي، وكنا على جميع الاصعده كنا اخير. دونك شوف فما برشا دينو جدد شفناهم الحقيقه اكتشفت
1: جاي لينو. خلينا نحكيوا على المباراه، في وضع انه الحقيقه نعيشوا في قتامه في معناتها دي زونت نيجاتيف بارتو، خاصه في كورتنا في منتخبنا بعد ديسيبسيون بتاع كوب دي موند. شويه امل شويه اسبوار، خاصه مع الوليدات الصغار هذوما اللي الحقيقه يقدموا في مستوى محترم، مش فقط قاعدين يربحوا، ومش حتى كاين يربحوا بالزهر، لا باديتو، ثم كوره ثم فرص. معناتها كي تتفرج الصباح صدقني تعمل عليهم كيف، معناتها في الليل تبات على اعصابك وضو مخصوص وكليماتيزور ما يخدمش وتقوم ديجا مكشبر تتفرج فيهم تنسى فريمون، معناتها والله يعطيهم الصحه فريمون، دخلوا الفرحه في وجوه التوانسه اليوم الصباح.
2: اكيد كما قلت كريم، اكيد جدا اللي فريق ليفانتيان اكيد جدا اللي هو رجع الروح في المنتخب، رجع الروح للتوانسه الكل الحقيقه، ففرحه كبيره الناس كل شيخ كما كنا نقولوا توا يعني افيك مانيير، فما روح المجموعه، فما برشا سوليداريتي نشوف في جروب الحقيقه، تحس الجروب سوليدير، ما راهو يمكن نتقلقوا برشا نحن قبل من الكيب سينيور انت يعني، اللي ساعات نحسوا ايكيبنا مفرطه، ايكيبنا ماهيش سوليدير تلمون، نشوفوا حتى رجل تاع خايبه، لكن ساعات نعملوا بريستاسيون به بخاطر نكونوا سوليدير ونكونوا نحبوا بعضنا، فما روح المجموعه. انا نشوف اللي هنا في المنتخب فما روح المجموعه، وفما الملاعبيه زاد ونيس بوجلبين الى تريبيان ميتريزي الحقيقه، يعني الحقيقه جيستيون تاعو في الجروب تحس الملاعبيه يحبوا ونيس بوجلبين، تحسهم حتى في الفرحه اليوم، حتى كي تشوف التصاور راهو معناها تصاور
1: تاكد لك شو المدرب،
2: نحكيوا عائله جروب، يعني فما جروب سوليدير راهو ذاك اللي بنيو عليه من غادي تبدا، ما نحكيوش من بعد على الفليكسيبيليتي تكتيك. اليوم كي نرجعوا في الكادو 3-1 اليوم بجوار دو كولوار كيما ذويب وكيما ريان عنان وكيما الحميدي وكيما قدام
1: سنينة
2: ضو، معناها فما ملاعبيه دو كاليتي حتى التالي زاد علاله وريان بوقديده سيرتو تري بون جوار اناكسيال بالبي جوش، نشوفوا في دي كومبينيزون، نشوفوا في حاجات قاعده تتعاود انيس، ماهيش حاجات هازار يعني، نشوفوا
3: مخدومه
2: دي سيركوي بريفيرونسييل من منتخبنا، يدخل لاتاكون رميز يتعدى لاريير، معناها نشوفوا في برشا حاجات الحقيقه اللي فرحتنا برشا، ريمونتادا قدام منتخب ايطالي اللي منتخب عتيد، دونك يعطيهم الصحه، فما فرد كاركتير وفما محبه كبيره، فما روح الانتماء اللي نكمل بها انا اللي هي لابارتنونس وروح الانتماء، حسيتها موجوده في المنتخب اللي كل سوليدير كل مع بعضهم يخدموا، يعني الجروب كل مع بعض، وتشوف حتى اللي على البنك واللي يلعب، واللي حتى كي نشوفوا حمزه العبيدي خاطر مش باش يلعب كيفاش صحابه كانوا موجودين باش يمشيوا تو نجيبوا الفينال على خاطرك، فما ديسيني الحقيقه تنجمش تتكلم عليهم في الكوره، فما يبداو موجودين لفاكتور هذوما راي الجمعيه ذيك باش تنجح. افيك لازم نقولوه ليانيس بوجلبان خدم خدمه كبيره، خدمه ممتازه جدا كما كنا نقولوا، سيرتو حتى في الانيماسيون اوفنسيف اليوم راهو من سيستيم دو جو، سيستيم دو جو تتبدل برشا حاجات اليوم، الفلكسيبيليتي كريم راهو اليوم الحقيقه
1: منتخبنا زاد راهو خطرنا كيبدا عندك 15 16 دور ما بيناتهم الكل
2: أكيد.
1: مع تعادي لا تكون يولي ميليو، والميليو يولي ريجيسور يولي بيفو، والبيفو يولي على اليمين
2: اكيد،
1: لكن معناتها فريمون ما تلقاش حتى خاطر ما عندكش دي دوبلور انت ديجا.
3: اي فوالا هو شوف راهو زاده فما جيستيون دو ماتش اليوم، كيف تبدا بالوجه نتاع الشوط الاول هو كان متوسط، ومن بعد كيف ما قال امين الروح سي فري واضحه وكاركتيريزي معناتها في الجروب هذايا واضحه اللي هي خدم عليها انيس واللي هي عطات
2: الكوليكتيف
3: فوالا عطات الفروي نتاعها معناتها جروب سوليدير، ومن بعد انيس يعمل شونجمون تكتيك وكور دو جو يعمل كوتشينغ صحيح، يدخل شعبان ويدخل الحميدي فوالا، دونك شوف
1: هو ديجا ما خلطش على الماتشات الاولى بسبب الفيزا،
3: بسبب الفيزا فوالا القراءه نتاع
1: واللي الارجح مش يكون
2: جيستيون في الماتش كور دو جو فوالا، كور دو جو في وسط اللعبه وكور دو جو يعني تبدل انت تبدل كور دو جو ديسبوزيتيف راه مش ساهل، سيرتو توا اليوم مالغري نحكيو على ليكيب ناسيونال هما ليليت الملاعبيه اللي 21 لكن يلعبوا كل سينيور
1: شفناه
2: وعندهم النيفو.
1: شعبان كي باش يدخل مكان ذويب ثم ملاعب اخر خاطر ذويب ايبويزي كمل ما عادش ينجم، شفناه ما عادش ينجم يجري بوسنينه ولا نسيت شكون لاعب مع فريمون اللي خرج ورقد معناتها فريمون بالتعب، دونك بدل لا ولا شعبان دخل في بوست اخرى وذويب كمل وذويب مارك الهدف الثالث معناتها فريمون معناتها إلى بيان جيري
3: إلى بيان جيري
1: إلى بيان جيري.
3: شوف فما ملاعبيه الحقيقه، شوف رغم الجروب الجديد رغم اللي فما ملاعبيه ما نعرفوهمش، باغ اكزومبل نحكي ذويب ملاعبي ظاهر بوتونسيال كبير برشا.
2: انيس سامحني
3: فما بلاعبيه ما نعرفهمش قبل راه
4: ظاهر
3: دربالي لا يدروا نتاع الاسبيرونس وليد صغير
4: ان طونك الي مش نجي دربالي
2: اليوم البوليفالونس انا باش نجبد
4: دربالي افضل اللاعبين
2: بوليفالونس
4: مستغرب انا ما خدتش مازلنا ما شفناهش في ليكيب سينيور في التراجي الحقيقه من افضل اللاعبين بسم الله وما شاء الله عليه بسم الله وما شاء الله عليه يعطي الصحه معناتها مستوى كونستون من اللي بدات التورنوا شفناه اليوم معناتها كلم لاعب اللي عادت هجوميا ويدخل الوسط يعطي كوره
3: وعنده واضح لاعب
4: ذويب شفناه في ريجستر اتاكون شفناه في ريجستر الي دروا في الشوط الثاني
2: جوارد كلوار
4: وكانوا نجح اكثر في كجوارد كلوار ولا تحت اتاكون
3: هو نجح سورتو في الماتش بتاع اليوم كي مشى على الكلوار خاطر هو ساقه نظيفه يحب يلوج على لونجل يلوج على انه يفتح الزاويه باش يشوط خاطر عنده كاليتي دفراف قلنا اللي ذويب اليوم ظهر بوجه ممتاز خير من الماتشات الاولانيين كي لعب اتاكون والا لعب ورا الاتاكون دونك يظهر لي اكثر بوست حسب اللي تفرجنا والسينيور حاجه اخرى او امين يعرف راهو كيب سينيور حاجه اخرى أكيد. تنجم في بوست اخرى تنجم تترشق كما نقولوا بلغتنا اليوم ذويب ممتاز على الجهه اليمين عجبني الوليد الدربالي لير دروا ممتاز وممتاز جدا عنده كاليتي دفراب زاد كل مره منتخبنا معناتها يوحل ولا يتبلوكا يعطي الكره ويكمل الاكسيون بالتير نتاعو الوليد زاد العبيدي اللي في الوسط هو اكتشاف انيس
4: بوجبالي
3: اكتشاف انيس بوجبالي ما كانش موجود
4: يغيب في النهائي وضربه موج على حكايه
3: ما كانش موجود حكى امين على قديده وحكى على علال
2: لاك سنترال
3: نحكيو على جارديان زيدا بسبيس ممتاز هذوما راهم بون عليله كان موجود قديده كان موجود في الجروب خاطر قديده انتداب جديد للاتحاد المونستيري الحرش اللي حكينا عليه البارح واللي مستواه قاعد يتحسن وقاعد يتطور وقاعد يعمل في حاجات عنان الور لا ولا ماتوريتي ولا ملاعب يلعب برشا سينيور عمل سيزون عامله في ليتوال سيزون كامله في ليتوال وبارمي
4: واضح لي واضح واضح حتى بيرو بيس واضح انه عنان وافضل لاعب فيه
3: انه لعب سينيور
2: يعطي كونفيونس اصحابه
3: تحكي على في صغر سنه في الكاتيجوري داج هذا تحكي على ملاعب خبره ملاعب اكسبيريمونتي فوالا دونك شوف الجروب الجديد اللي تعمل اللي عملوا انيس بوجلبان في الظرف الوجيز هذايا خاطر حضر بجروب لقى روحه اوبليجي يبدل لو جروب هذا في ظرف وجيز نحكي ولينا نحكي على فليكسيبيليتي تحكي تكتيك ولينا نحكي على اسامي جديده في المنتخب اللي ظهرت
2: انا عجبك
4: كريم انا تو نحب نجيكم مش حاجه باش نختموا بها كملوا باش
2: نحبكم تختموا على الفليكسيبيليتي تكتيك تاع انيس بوجلبان اللي ما خليش روحه معصور انه يلعب ثلاثه في اللاكس ولا بزوز خاطر عنده لي بروفيل يعني موجودين تاع لي جوار دو كولوار ولا انك نجم تلعب بدوز اتاكون ولا تلعب لي كولوار وتحتهم 9.5 اليوم ما شفنا سيرتو الحقيقه رينا انا اللي كنت تحكي عليه يعني استاس ويعطي كونفيونس لاصحابه اللي معناه بلان في كونفيونس
4: يلعب العنان.
2: تعطي العنان يا اخو يدريب لي باسي يعطي الباس كوريكت حتى وقت اللي لازم يلعب رومي صحيحه يعطي يعني بالرسمي ان تري بون جوور ملاعبي الحقيقه اللي اكتشاف مش اكتشاف
3: كلمة فقط باش نزيدك على زوز حاجه
2: اخرى برك حاجه برك الحقيقه حمزه عندك ثلاثه ملاعبيه اللي انا ذويب ما خاطر ما شفناش برشا نحن اليوم الحقيقه اكتشاف ذويب انه سيرتو في الكلوار دروا
4: والمورفولوجي زاد
2: راهو البوليفالونس في التير الاخرين انا هو ينجم يلعب على اليسار وعلى اليمين وينجم يلعب اون بوين
4: انا شفت المورفولوجي نتاعها من الاولاد كلهم معناتها دي جوار دو تاي معناتها تبارك الله معناتها القدام ولا التالي راهو
2: وحاجه اخرى اللي عجبتني برشا اللي تشوف اليوم عليلا من البنزرت ريال بقديده من مستير ذويب سي اس اس رين عنان من ليتوال حمزه العبيدي من الكلوب لرير دروا من الترجي فما
4: الحميدي
2: الحقيقة معناها حاجة ممتازة جدا
3: اللي هو الترجي
2: إلا إذا كان محلاها معناها المليومة النوادي نتاعنا كل ينفعوا المنتخب صحيح. حاجة ممتازة
4: السؤال
2: جدا
4: السؤال الأهم تو ثم ملعبية من هذوما اللي معناتها يلزمهم ياخذوا معناتها طونجو في النوادي نتاعهم خاصة نحكيو على ملعبية اللي يلعبوا في البطولة التونسية يلزمهم ياخذوا دي طونجو في البطولة نتاعهم وما نسبقوش عليهم ملعبية أجانب ولا ملعبية بليز أو موا أكبر منهم في العمر يلزمهم بالحق معناتها اليوم هذوما دي بروجي للنوادي باش يستنفعوا بهم بعد كي باش يبيعوهم ويسوقوهم وكذلك حتى المنتخب الوطني التونسي المنتخب الاول دونك ثم ملاعبيه والا لا وثم ملاعبيه من هذوما نجموا نشوفوهم في وقت قريب مع المنتخب الاول والا لا
3: بون شوف انت
4: خاصه قلت انه عندنا مشكله نتاع ملاعبيه كومبيتيتيف والا لا ودون دو تروا سومان عندنا معناتها كونفوكاسيون للملاعبيه في تصفيه كوب دافريك وهذوما مازالوا كومبيتيتيف ويلعبوا غيره
3: انت قلت يلزمهم انا ما نقولش يلزمهم، انا نقول ينجموا يكونوا في ليكيب سينيور، ينجموا ياخذوا طون جو في ليكيب سينيور نتاعهم. دونك ملاعبي باش نزيد نحكي شويه على زوز ملاعبيه، خاطر ذكرت عنان وذكرنا ذويب وحكينا على بسباس ودربالي وعبيدي، فما زوز ملاعبيه اخرين اللي هما انا حسب رايي نحكي على الوليد بوسنينة اللي عاون بدرجة كبيرة في أنه حتى لا فليكسيبيليتي تكتيك تنجح في بوجل مع بوجلبان، اللي هو الملاعبي اللي لعب على الكلوار اللي صار، لعب يدخل كتروازي كجوار دو كلوار ويعمل فيل الفيل رول متاع إكسونتري، وقت تحب منتخبنا يولي ب
4: 3-5-2
3: يولي هو كاريمو طونك
4: إكسونتري.
3: دونك وينجم ملاعبي، معناتها أنا شفته في مصر وقت في الكوب دافريك في يوفان، يظلي في اليوفان شفته في مصر ملاعبي بوتنسيال فيزيك ويلعب ممتاز ويلعب في بولونيا الحقيقة. كي تخل في الماتش الثاني بدا يعطي توازن تكتيكي مام حتى للجروب هذي والمجموعة هذي. بون اليوم ماتش
4: هو يلعب في بولونيا، نحكيو الملاعبيه اللي في تونس
3: فما شعبان، لوليد شعبان الحقيقة، لوليد شعبان لاعب اساسي اللي كي تخل اليوم ملاعبي
4: الارجح باش يكون اساسي مكان حمزة العبيدي لانه مام بوست
3: بيفو،
4: معناتها وحمزة ما يلعبش ماتش
3: ملاعبي ريكز. بون انا
4: نقولوا الارجح لانه راهو الكل في الكل عندنا 15 ملاعبي،
3: دونك ملاعبي ريكز ملاعبي مرتاح تريزاليز، حتى كي تخل تريزاليز وديجا في الزوز بونتويت كان عنده بار ولا ساهم فيهم بدرجه
4: كبيره، هذوما يلزم ياخذوا طون جو في جمعياتهم.
3: بون شوف عنان موجود بطبيعته في الاتوال وباش يلعب سو
4: علاله موجود،
3: نحكيو على علاله يلعب تيتولير بارونتير في
4: الحرش موجود،
3: الحرش موجود يلعب، شكون قعد اللي ينجم ياخو طون جو في جمعيات ذويب ينجم ياخو، انا الدربالي الحقيقه لري دروا ليسبيرونس كل عام تعمل في دو تروا ريكروتمون في في لي لاتيرو،
2: لكن انيس قدامو دراغر وبن علي
3: دراغر وبن
2: علي لازم التايمينغ الوقت اللي يدخل
4: مش دراغر توا موسى
3: مش مشكل كي ياخو شويه وقت
4: معناتها في الاخير
3: شوية شوية.
2: يدخل في
4: الاخير
2: يكون موجود يعني
4: دقيقه ما نحكيوش فوق بعض في الاخير انت حتى بوزاين خليته علاش لانه دراغر مصاب كنت نجم تستغنى على بوزين وقت اللي كنت تستغنى عليه، وقت اللي عندك وليد جون نجم يكون تروازيام تو بور لو ماما نجم يكون دوزيام بعد يولي تروازيام وقت اللي يرجع دراغر مثلا، واذا كان وعلاش لا يفك البارح شفنا لارير جوش نتاع البارسا نمرو 12 حتى تشوف عمره الراجل قدامه بالدي فات بالدي وجابوا له كانسيلو، كانسيلو مازال ما ملعبش وفكك بلاست ويوزع باليمين وباليسار وتيتولير ولعب ماتش كامل والناس تفق
2: حاجه بركه هنيس حاجه
3: جيت نكمل
4: شوف الناس ما عندك باش تخمم
3: نحكي على الوليد قديده اللي حكى عليه
2: ريان بوقديده،
3: ريان بوقديده ما كانش يلعب الشامبيونات بتاعنا خذاوها
2: كانوا
3: خذاوها من فرنسا. دونك الملاعب هذايا من الملاعبيه اللي فاسيلمون تنجم تلقاه تيتولير في الاتحاد المنسي
2: لا وينجم يكون لا
3: بالمرتاح
2: ويلعب باليسار
3: وغوشي ما خرج الميلادي ما خرج ديغي ما خرجوا برشا ديزاكسيو من الاتحاد المنستيري القيمه الفنيه اللي عنده ينجم يلعب بالمرتاح.
4: ثم ملاعبين نجموا يكونوا تتوقعوا انه نجموا يكونوا في الكونفوكاسيون الجايه للمنتخب الاول اذا كان بطبيعه حافظوا على الكومبيتيسيون ولعبوا وبقاو كومبيتيتيف على الاقل دو تروا ماتش قبل الكونفوكاسيون الجايه.
2: انا حاجه برك كريم انه راهو في السينيور ليكيب سينيور راه ما تنجم معناها فما برشا حقائق اخرين في ليكيب سينيور ماهيش معناها اللي شفت اليوم الملاعب يتالق ويعمل بيرفورمانس باهيه راه لازم مش لازم بار اوبليغاسيون راه ديما ليكيب سينيور عندها حاجاتها وعندها امورها
4: كيما في الترجي
2: اليوم شو كيما نقولوا حمزه العبيدي في الكلوب ولا ذويب موجود لهنا يعطي حل من الحلول الجديده ليكيب سينيور ما تنجمش تمبوزي ديريكتومون وتختار له الوقت الباهي انه هو باش ينتجري في الجروب ويدخل في تبدا ماتش باهي كيما نعرفوا نحن تبدا
4: رابحه
2: اوكي لكن بشويه بشويه ياخذ الخبره نتاع ليكيب سينيور راهو اليوم هذا كله صحيح لكن ليكيب سينيور راهو عندها حاجه اخرى انا اشوف فيهم باغ اكزومبل الريال
4: جول راهو في ليكيب سينيور جبنا برشا من
2: يوسف الحرش تاع
4: المستر جبنا برشا ما يستاهلوش انهم يتواجدوا في المنتخب وعلاش نقول ما يستاهلوش لانه بعد ما عودنا شفناهم الاج دو سيزون دي سيتون ولعبناهم في ليكيب سينيور فما حتى شكون هزيناه كوب دي موند وما شفناهمش يكوروا معاه
2: صحيح
4: معناتها راهو تجربه تقول لك ما بارفوز انت كي تعيط للملاعبي ولا زوز حتى كي تلعبوا دقيقه ولا دقيقتين مع ليكيب سينيور بالنسبه لي هذيك موتيفاسيون
2: نحن خليل العياري اللي ما لعبش جمله في الكوب دي موند ما باش نعطيك اكزامبل صغير اللي هو كنا نشوفه فيه ينجم يكون حل من الحلول
3: كما حمزة عبد الدين
2: في اليوم في الكيب سينيور ما لعبش حتى دقيقة في اللي ماتش
4: حتى مع بيزي ما لعب حتى دقيقة.
2: لا نحكيو مع كي جينا مش مش لعب في بيزي كي جي وقتها هو ديجا خذيته بيزي حاجة كبيرة
3: حتى حمزة عبد الدين كي مشى لعب في الكيب ناسيونال نتاع مصر وكوب دي موند
2: ما لعب حتى دقيقة
3: في المنتخب في برشلونة.
2: هذيك هي حقوق احكامها ساعات لازمك تلقى الزيد المدرب اللي عنده لوداس واللي عنده يعني مش شجاعة الكافية انه ينتجري وليد صغير
3: جست نجاوبك على سؤال اسكو تنجم تشوف ملاعبية من هذا في الكيب سينيور ولا لا شنو نقول لك قول لك في الفترة القصيرة الجاية صعيب اونيت مو صعيب لو سول اللي نجم يكون
4: عنان
3: لا اللي هو ماهوش موجود في المنتخب هذايا اللي هو عمر بن علي الموجود يلعب في ألانيا سبور
4: هذاك ولا سينيور
3: لا هذاك سينيور اما
4: ومحترف في تركيا
3: في بارتي من الجروب هذايا نقصد اللي في بارتي من الجروب هذايا بون
2: فما ريان عنان يربح دي بوان يربح دي بوان
3: قاعد يقرب اما قاعد يقرب للكيب سينيور قاعد يقرب فوالا اما مش باش يكون
4: واضح
3: في الفتره معناتها القريبه هذه باش يكون في الكيب سينيور
4: واضح هو المفروض كنا اقل وقت باش نحكيوا على المنتخب هذا ولكن تلمو معناتها فريمون فرحونا ويعطيهم الصحه الاولاد ويعطيه الصحه نيس وستاف الكل اللي مع نيس وحتى المسؤولين والناس كل الناس اللي موجودين مع المنتخب هذا والمشرفين المنتخب هذا يعطيهم الصحه راهو كي ثم حاجه باهيه بارفوا
2: اكيد
4: معناتها بارفوا ثم حاجه باهيه مش ديما مالوروزمون رانا نقولوا بالعكس ومعنا حتى مزيه وهذا معناتها حاجه تفرحنا وماذا بينا اللي يشوفوه في المنتخب هذا يشوفوه في بقيه المنتخبات وخاصه منتخب الاكابر. فاصل ثم نتواصل الحديث على بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكرة القدم لافون تاع الدوزيام جورنية.
5: بوبليسيتي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: بور تروفي لو ماجازان لو بلو بروش، رونديفو على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
7: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bellaab en ligne. Ken jaw gaming, streaming wala scrolling, ma al Max Box 5G, andek internet très haut débit, min ghir hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. مش فخرة أما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: مرحبا بكم من جديد في سبور ماغ. نحكي على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مش نحكي خاصة على مباريات السبت لأنه نهار السبت عنا الاميسيون غدوة سبور ماك تتواصل معكم ثلاثة حتى الثمانية متاع الليل. غدوة فيها نقل مباشر المباريات وفيها حتى بريفيو متاع مباريات يوم الأحد. إذا بقى لنا وقت أكيد نحكي على ماتشوات الأحد. نبدأ النادي الأفريقي أمل حمام سوسة. أمل حمام سوسة مباراة أولى كان تعادل على أرضية ميدانه. النادي الأفريقي يعود بفوز ثمين وثمين جدا في دي كونديسيون صعب برشا في المتلوي. والظهور الأول لبطل تونس أمام جماهيره في ملعب حماد العقربي برادس. غدوة المباراة 4:30 متاع العشية تحكيم حسين بولاريس وفي الفار منتصر بالعربي. نبدأ بك أمين. مهم جدا رأوا أنه فريق يبدأ هز لقب وأول مصافحة ليه بعد نهاية موسم الماضي مع جماهيره خاصة هو بطل موسم الماضي وبالتالي هذا يعطي ممكن مسؤولية أكثر للاعبين مش فقط الفوز حتى البريستاسيون مطالب بها النادي الأفريقي في مثل هذا هذه المباريات.
2: أكيد ظهر لي النادي الأفريقي اليوم في مشواره في الحفاظ على اللقب نتاعه أكيد جدا. اليوم 3 بوان في النجم في المتلوي مهمش سهلين مهمش دونيين ما تنجمش في ظروف كما شفناها نتاع سخانة أنه يروح بريزولتا بوزيتيف و 3 بوان من المتلوي بالذات معناها حاجة ممتازة. لكن حاجة برك نقولها انه التروا بوان هذيك ما تحسها كانك تجيب تروا بوان هذوما نتاع
4: كونفيرميهم
2: في بلادك اللي هما امل حمام سوسة. اكيد جدا النادي الافريقي لازم يحضر ماتشو راهو اليوم عاش فما ماتشو سهلة. اليوم على الورق النادي الافريقي هو اللي الاكثر يعني اللي معناه نقول هو اللي باش يربح واللي هو باش يكون باش يدوميني. لكن الكره ما فيهاش احكام مسابقه. لكن النادي الافريقي بعد الانتصار تاع المتلوي لازم يكونفيرمي الماتش نتاعو بتروا بوان نتاعو ضد حمام سوسه باش يكمل يحافظ على اللقب.
4: الافريقي مباراه مهمه، مش فقط مهمه لانه اول مباراه في الموسم كبطل تونس الموسم الماضي، اول مباراه يستقبل فيها في أرضية ميدانه، ولكن زادت تجي قبل أسبوع من مباراة مهمة جدا، مباراة التشامبيونز ليج والدور التمهيدي الأول. والنادي الإفريقي جماهيره تطالب بالوصول مبدئيا إلى دور المجموعات على الأقل، ثم للحديث بقية. وبالتالي بين أنك تخمم في الماتش هذا وماتش جوليبا، ينجم النادي الإفريقي يلقى روحه يفكر أكثر في جوليبا، يستسهل المباراة ما يستسهلش، برشا أسئلة تنجم تتطرح دون سوسونس أنيس.
3: بعد عودة للتشامبيونز ليج بيان سور فما تفكير، ما هوش تفكير كبير في ماتش جوليبا، لكن قارين له حسابه الملاعبية ومحضرين له ستاف وملاعبية وجماهير وإدارة في بالهم اللي دون اون سيمين عندهم أول مصافحة إفريقية، واللي هي مطالبة للكلوب كبطل تونس أنه يتجاوز الجوليبا باش يكون في على الأقل في الدوزيام تور، أون أتوندون إن شاء الله يكون في دور المجموعات. بون بالنسبة للماتش أنا حسب رأيي أول حاجة كما قلت أنت مصافحة أولى أمام جماهيره، كيف كيف ينتظروا نكونغ المهاجم الجديد باش يسجل، عودة الخضراوي اللي ماتش ما لعبش كان سوسبوندي ورجع، دونك مش يلقى روحه النادي الافريقي بالماتش نتاع
4: مش الاول على نكونغ مش الاول ما تنجمش تلوم عليه
3: ماتش ولا ما تلومش عليه
4: تلوي معناتها دي كونديسيون 50 سخانه معناتها كي تربح فريمون قدم تروحك وروحتك هاو كملنا. ولكن ماتش كيما هذا ينجم يكون مثلا الجمهور الافريقي مصافحه اولى ليه مع هونغ كونغ، ينجم يمركي مثلا يدخل في الكومبيتيسيون، يدخل في البطوله، يدخل في صراع سباق الهدافين، لما لا؟ لانه النادي الافريقي جابه بمكان شواطي وكان هدف البطوله الموسم الماضي. ما ننساوش
3: هو شوف الماتش هذايا هو اللي باش يعطيك فكره مع على مدى جاهزيه الكلوب افريكان السيزون هذايا، خاطر يجي كما قلنا قبل بجمعة من ماتش مهم اللي هو جوليبا باش يلعب على بلوز وأرضية تعود عليها النادي الإفريقي أمام جماهيره. هوني ماتش هذايا تلمو مهم بورانشيني كيف ما قال أمين فيكتوار أخرى باش يولي عندهم معنى ثلاثة نقاط اللي جاوا ضد المتلوي، واللي هما ثلاثة نقاط هذوما يخليوك تمشي مرتاح للجوليبا. دونك علاش أنا نشوفه الماتش هذايا
4: جيك جوليبا
3: اي جيك جوليبا
4: جيك جوليبا مش
3: جي جي جوليبا
4: معناتها ديجا المباراة اللي بعدها مش تكون السبت اللي بعده
3: بعده في ملعب حمد العقربي. دونك علاش نشوف في الماتش هذايا تري تري امبورطون من الريزولتا ومعاه زاده باش نشوفوا الوجه الجماعي والوجه الفني الجماعي للكلوب مع ماهر الكنزاري، وشنو حضر وشنو جهز وشنو ما الافكار اللي جا بيهم ماهر الكنزاري اللي تنجم تبدا تطبق ابارتير من الماتش هذايا.
2: اكيد جدا مش نكمل معاك انيس اللي مو يعني ماهوش اختبار اليوم مش حمام سوسه، الاختبار الحقيقي للنادي الافريقي هو ماتش جوليبا المالي، خاطر لازم يحضر الماتش هذاك.
4: اما حتى الماتش هذا نجم يكون
2: أكيد
4: مهم
2: جدا، انا قلت لازم فماش حتى ماتش سهل كريم
4: الماتش هذا يخليك تدخل في معناتها بالنسبه للجمهور الافريقي يقول لك الله يقدر معناتها فوبارا باش تدخل ماتش جوليبا باقل باقل ممكن معناتها
2: نحكيو على
4: التركيز حتى المعنويات غيره معناتها مهمه حتى المعنويات اليوم
2: اكيد جدا. شوف الماتش لو مهم مهما كان الاطار نتاعو اللي هو جوله ثانيه من رابطه من الشامبيونات يعني، لكن راهو الكابيتال كونفيونس تبني بالربح، الربح يجيب الربح، ويقول لك قد ما تربح قد يعني ما يكون عندك الاجواء الطيبه وقد ما تكون تخدم في راحه اكثر. دونك هوني باش نجم تخدم وتحضر ماتشوك نتاع الشامبيونز ليج اللي هو ما نصورش تو يخموا فيه، خاطر تو لازم يخموا في ماتش حمام سوسه اللي
4: حمام
2: حتى ماتش سهل.
4: حكيت على حمام سوسه، حمام سوسه شفناها مع الاتحاد المونستيري، لانه ماهوش روبير برشا زاد ماتش الاتحاد المونستيري حمام سوسه، لانه الاتحاد المونستيري منقوص من اللاعبين المنتدبين ومازالوا ماهوش جاهزين حتى في الماتش الجاي. شفنا شوط اول حمام سوسه كانت افضل بكثير من الاتحاد المونستيري الحقيقه، ولكن الشوط الثاني كانت دوميناسيون توتال للاتحاد المونستيري، وبالتالي فسرها المدرب انذاك المويبي يقول انه فيزيكمون ليكيب راجعت مخر مش حاضره. جمعه زايده بارابور الاسبوع الماضي تنجم تعطي اكثر جو في ساقين الملاعبيه نكونوا مش ميتون 70 دقيقه ينجم يكون بالبريستاسيون اللي ظهروا بها الماتش الاول امام ولا ميتون الاول امام الاتحاد المونستيري.
2: اكيد اكيد جدا كريم. شو الفريشور فيزيك راه اليوم من جورني لجورني باش تتحسن قد ما تلعب قد ما عندك سخيف فيك سخيك يعني كره قد ما تتحسن انت حتى في الكره. دونك نتصور اللي حمام سوسه يسرتو يوسف المهبي يعرف انه ماتش لا يعرف روحه مش يلعب ضد افريقي في رادس بيلعب ضد بطل تونس. دونك انا نتصور الكريتير اول كريتير الفريق امال حمام سوسه هو ديسبلين تكتيك. لازم يكونوا تكتيكمون يعني ديسيبليني, لازم يكون البلوك نتاعهم كومباكت ما يخليوش مساحات للنادي الافريقي وسي زياده في النادي الافريقي باش نشوفوا كيفاش طريقه اللعب تاع مير كانزاري شنو ما حاجات لي سيركوي بريفيرونسييل نتاعو نشوفوه كيفاش لانيماسيون اوفنسيف مع مير كانزاري. اليوم نتصور باش يكون ماتش حلو وان شاء الله نشوفوا ماتش مزيان.
4: حمام سوس
3: شوف كريم
4: تتوقع منه سوربريز سوربريز على الورق لانه حقيقه الميدان دي ما حقيقه اخرى حتى نحكيوا على ما قبل المباريات مع احتراماتنا لجميع النوادي.
3: الماتش الثاني في الشامبيونا ديما صعيب برشا على الفرق اللي خسرت الماتش الاول وباقل درجه الفرق اللي عملت دي ماتش نول. بون عمل الماتش نول حمام سوسه اما على ارضيه ميدانه بون ريال حسابيا بون مش حسابيا معناتها المنطق يقول تعادل على ميدانك عباره عن ماتش ديفيت عباره عن خسارة.
4: لكن المنافس هو الاتحاد المونستيري
3: هو الاتحاد المونستيري كما قلت امواندريب بلي نوفو ركرو بتاعه. دونك شوف الماتش راهو باش يكون صعيب على الاطار الفني وحتى على الملاعبين اي سورتو فما ديفايونس فيزيك حسب ما حكى
4: المويبي
3: الاسبوع اللي فات. دونك مع ريزولتا خايبه اخرى بعد النول نتاع مستير بيان سور مش تولي الاجواء ماهيش تلمو ماهيش باهيه. دونك هذاك علاش انا نشوف اللي حمام سوسه لوبجيكتيف نتاع الماتش هذايا انه ما يخسرش. دونك مش نشوفوا حمام سوسه تكتل دفاعي مش نشوفوا يحاولوا يغلقوا لو ماكسيموم المساحات ومش يلعبوا لي ترانزيسيون رابيد. والكلوب هنا قدام امتحان امام فريق كيفاش باش يتعاون مع فريق متكتل دفاعيا وما فماش لي ديسباس واللي هو نجم يكون ما فماش شوات واللي هو نجم يكون لو موديل هذا هو موديل جوليبا. دونك علاش
4: يكون زاد هذا الموديل نتاع عديد
3: الفرق
4: يكون زاد الموديل نتاع عديد الفرق اللي باش يستقبلها النادي الافريقي في البطوله.
3: هذا هو كما على ملعب على ملعب محمد العقربي
2: اليوم النادي الافريقي بشخصيه البطل. يعني اليوم اي من فريق باش يمشي النادي
4: الافريقي خاطر عندنا برشا مازالوا سبعة معناتها عملنا سبعة ماتشات لا انا قبيله نعملكم هكا نعملكم هكا بيديرا ومازالوا سبعة ماتشات وخاصة ثلاثة ماتشات أخرى نهار السبت. دونك حكينا بما فيه الكفاية على مباراة النادي الإفريقي والأمل الرياضي بحمام سوسة. مباراة أخرى النادي الرياضي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي الحكم محمد علي قروية وفي الفار نلقاو برونو إستيفيس البرتغالي. الترجي الجرجيسي بفوز ثمين المباراة الأولى يعرف يسافر هذه في السنوات القليلة الماضية ويعرف خاصة يسافر إلى ملعب الطيب لميري بصفاقس كان فاز الموسم الماضي موسم قبل الماضي كذلك أزاح النادي الصفاقسي من نصف نهائي كاس تونس الموسم الماضي والنادي الصفاقسي بحلة قديمة جديدة والنجم نقوله جديدة لأنه عديد اللاعبين وخاصة المنتدبين الجدد اللي أصبحوا زايدين بارابور لكيب متاع الموسم الماضي وعائد كذلك من تعادل المباراة الماضية أمام البقلاوة. كيف تشوف المباراة هذه؟
2: أكيد هذه مباراة نتسفيقسي وترجي جرجيسي ديما فيها كما نقولوا شارم سبيسيال. دونك اليوم خلينا نتكلم عن ريفاليتي اللي كنت تحكي عليها أنت كريم إنه سي اس اس عملوا ضد جرجيس خسرنا خرجنا في الكوب وسي زاد خسرنا أول جورني
4: خسروا أنت تول أنا تخدم في الديوان أو خاطر نعرف ديما أونسيان جوار ولد سي اس اس ولا بارتونوس
2: أنا البارتونوس تاعي نادي
4: سي اس اس أوكي أنا قلت لك في اللونتي ما حبيتش نقول لك في الأوف
2: الناس كله ما عنديش مشكل دونك ما
4: حبيتش خاطر الناس اللي تسمع الناس تسمع
2: غلطة لازمني نقول وقتاش تنجم تقول علي وقت اللي أنا نبدا المجد سي اس اس وتبدا الأمور هي مش مش مش
4: صحيحة. أنا نحبك تعطيني الصحيح
2: أنك تقول الأمور كما هي. دونك انتمائي معروف هذاك ما فيهوش كلام باش نكمل فكرتي ضيعت لي شويه الفكره كريم.
4: تفضل
2: دقيقه على الترجي الجرجيسي. الترجي الجرجيسي يعني فريق يعرف يسافر يعرف فما الكونتينيتي نتاع المدرب ساعه تاع مناول مع تدعيم الفريق بالعديد والعديد من الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس خاطر باش تشارك في كاس الكونفدراليه. دونك عملت برشا ديريكتومون سيبلي في بلايص معينين. اليوم الترجي الجرجيسي حتى ماتش الاولمبي البيجي كريم اليوم يمكن ربحت في يمكن في 98 لكن راهي لا دوميني على الماتش كامل وبرشا ديكوزيون يعني
4: وباجا دور منتدبين
2: وباجا دور منتدبين دونك هوني نتصور يا شوف وقوت ترجي جرجيسي من عملية ونعرفوها في الترانزيسيون في الترانزيسيون فونسيف يعني تعرف تتوقف التالي لكن في التحولات الهجومية ديما مختلط ترجي جرجيسي مع العبيد اليوم وخليل القصاب يعرف يعطي الباس الأخرى ادم التاوس على اليسار فيها دي زيليمون باهين فيها دي زيليمون
3: اللي نجم التاوس على البنك
2: التاوس على البنك ينجم يتو يحضر فيزيكمون ويلعب دونك سيف الاحول في الكاش دونك اليوم فما الخبره وفما معناها الفريق ممتاز فريق باش يشارك مشارك افريقيه محضر روحه حسب امكانياته
4: اللي باش يبقى في صفاقس
2: باش
4: يقعد الجمعه الماتش
2: نهار الجمعه حاجه اخرى نجي للنادي الصفاقس اليوم سي اس اس شوف لها ضد ستاتيونيزيان اوكي اكيد جدا حتى واحد ما عجبته ما عجبه الفريق حتى واحد ما سرتو الشوط الثاني وسرتو كما كنت قبيله قلتك فما فريشور فيزيك ما عادش فما يعني فما شوت فيزيك صارت في النادي الصفاقسي ماهيش مقبوله اوكي بالديبي سيزون اوكي سخانه لكن راه ما تنجمش تكون الفريشور تجي للاستاد وتي عند سي اس اس زوز نلعبوا فرد وقت وزوز نلعبوا فرد
4: معناها هوني شو بدات التحضير نتاع الموسم قبل
2: اوكي معاك لكن اليوم النادي الصفاقسي انا اللي قلقني برشا من الاستاد انه نلعبوا بخمسه لتيلي وثلاثه بيفوات ونايتي برينابل لتيلي بالتكتل نلعبوا بثمانية لتيلي خمسة مدافعين وثلاثة بيفوات يعني وكنا برونابل بامال دو فوا يعني استاد كنت دوميني دوزيام ميتون إلى دوميني
4: خلينا في الماتش هذايا
2: اليوم الصفاقسي مطالب انه يجيب ترو بوان مطالب هو بثلاثة نقاط لكن
4: مطالب بريستاسيون لا ولا فقط ثلاثة نقاط
2: لكن انا نحب اول حاجة في البطولة نحب ترو بوان اول ترو بوان يجي ومن بعد نحكي على البريستاسيون
4: واضح نادي الصفاقسي يستعد كذلك للسفر لنيجيريا مباشرة بعد المباراة هذه لمقابلة نادي شو ستارز النيجيري كذلك ترجي الجرجيسي عنده مباراة أخرى مهمة نهار الجمعة مباراة من فريق سنغالي في ملعب الطيب المهيري أنيس كان يحكي توا أمين يقول لك قوي برشا الترجي الجرجيسي في اللي ترانزيسيون هذا اللي نعرفوه على الأقل ما وصل ماضي لأنه تبدل برشا راهو سنة ترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي كذلك دون خدمات أسرع مدافعيه لأنه تقريبا أكثر مدافع كان يعاون في الترانزيسيون بتاع الفرق الأخرى خاصة وقت اللي يلعب في المهيري وقت اللي تبدأ ضغط بكار كان أسرع لاعب أكثر لاعب يرجع يفك كرة يغطي على علي معلول اليوم يغيب هشام بكار بداية الإصابة وهذا زاد معطى مهم جدا بالنسبة لدفاع الفريق هل سيتغير مش يحافظ على الخطة مش يلعب الكات
2: روات
4: مش يرجع الكات كات دولوزونج اللي يحبها نبيل, نبيل واللي يتقنها نبيل وعلي معلول واللي هو ظهير أيسر يعني بلوزير شواء قدام نبيل الكوكي في هذه المباراة
3: صحيح هو أول حاجة بالنسبة للشيماء كل شيء وارد تو ديبان المعوض بتاع
4: بكار
3: فما الوليد بن علي لما حالة منعرفه ملاعبي ممتاز
4: ونجم
3: ما هو جاهز مازال
2: مازال
3: كروازي أما الأقرب نتصور بيشارج على الكتكد اللي هي تنجم سيرتو عندك ماتش كوب دافريك مع ان ادفيرسير احنا
4: ديبلاسمون
3: الاول بون ديبلاسمون الاول ينجم يواصل خاطر باش يلعب ايور والاكستيريور نجم يواصل بثلاثه اما شكون ينجم يعوض بكار هوني الاشكال الكبير
2: انيس هذا سامحني انيس هذا لازم يلقى الحلول المدرب
4: عندك ثلاثة شهور يغيب
2: لا ما تنجمش يغيب ملاعبي اكيد جنب بكر قيمه فنيه ممتازه وقيمه ثابته في الفريق لكن راهو نبيل كوكي لازم يلقى الحلول لازم يلقى الحلول ولازم لازم يتعدى ترجي جرجيسي باش خاطر من بعد مشي طلع في نيجيريا دونك راهو معناها لهنا لازم تكون فما حلول موجوده فما افكار
4: الحل في الاربعه في المحور ويرجع لمعلول على الكظهير ايسر وتلعب دو بيفو مثلا
3: شوف ماني قلت لك المشكل تنجم تلعب الكاتكادو اذا وينجم مثلا معلول يكون كومبليتمون جور دو كلوار ما ينجمش
4: ما عندك شارير جوش
3: ولي ما عندك شارير هذه هو هذا علاش قلت لك سالت لك على بن علي خاطر بن علي نعرفه الوليد عنده امكانيات
2: علاش معلول ما ينجمش يلعب شارير جوش انا شنو نشوفه في الشارع الرياضي سامحني انيس نتفاعل معاك الشارع الرياضي يقول اللي عليه معلول ما ينجمش يلعب
3: لا ينجم مش ما ينجمش
2: سامحني الولي نادي الصفاقسي بدات انها تلعب بثلاثه على خاطر علي معلول باش تعطيه ليبرتي معاك سي فري لكن علي معلول راه تو دابور ان ديفونسور اول حاجه ونجم يلعب بربعه ينجم يكون ظهير ايسر.
3: شوف
2: على ما ايش
4: عوض يعمل سته طلعات يعمل ثلاثه في الماتش
2: الحقيقه يعني
3: دونك ينجم يلعب ظهير ينجم يلعب بيك سونتري ينجم يلعب دومي
4: ميكرو ميكرو ميكرو
3: ينجم يلعب ظهير ينجم يلعب بيك سونتري ويلعب دومي على اليسار ينجم يلعب لي ترو بوست بالخبره نتاعو بالكاليتي التكنيك نتاعو
2: البوست اللي
4: تعملها بس اخرين
3: بالنسبه لارير خاطر اذا باش يلعب كريمو ارير مش نقص له على البور مش نقص له لا مش على بالخبره ينجم يجري البوست هذيا وتقولها كوم الفو اما مش نقص له من لابور اوفنسيف نتاعو ونعرفوا علي معلول لابور نتاعو اوفنسيف اللي هو الموسم الفارط كان براتيكمون هو البريمي اسيست مان في
2: الاسيست مان ويحب باش عليه يجي من تيري يعني
3: جوست فقط الماتش هذيا هو انا نعتبره رساله للزوز فرق اما رساله اطمئنان سيرتو للسي اس اس والا رساله
4: شك قبل مباريات الكاف
3: وتخوف خاطر حكيت امين وركزت على الروندمون اللي ما كانش
2: موجود
3: وكم الفو في الماتش الاول دونك هذه هو رساله واضح. وبالنسبه
2: زيد الثقه
4: بالجماهير
3: بالنسبه للجرجيس كيف رساله اسكو الفريق هذا ينجم نجم ينجم في كأس الكونفدرالية الإفريقية يمشي بعيد ولا لا
2: تكون عنده
4: كلمه كومونتير يقول لك عليه معلول حتى وقف نجم يلعب محب للترجي يقول لك البطوله ضعيفه برشا حتى وقف يخرج لك جوار خرج لك جوار الناس قاعده تتبع الدور الاول في الكاس الكاف اصعب من السي اس اس لجرجيس اصعب من السي اس اس صحيح خاصه انه الفريق السنغالي بوم فريق سنغالي بلوز اوموا يسلكها من بعد في التور الثاني الادفيرسير باش يكون اصعب بالنسبه للترجي الجرجيسي الصعوبيه خاصه انك الروتور تلعب في السنغال الروتور تلعب في السنغال ماتش اخر نحكي على اتحاد المونستيري الملعب التونسي الملعب التونسي شوط ثاني متميز امام نادي صفاقسي الاتحاد المونستيري دون منتدبيه الجدد ما لحقوش يتأهلوا قبل المباراة ولكن عودة محمود غربال اللي كان غايب المباراة الأولى يرجع من إعارة في أوروبا كان موجود كان غايب المباراة الأولى دونك حل إضافي وحيد ينجم يتزيد بارابور المشلول بالنسبة للاتحاد المونستيري
2: أكيد جدا ظهر لي مباراة اتحاد المونستيري ملعب التونسي أنا نذكر حتى عمني ولا نيس كانت من أجمل المباريات الموجودة في رابطة محترفة الأول ما بين الستاد والمستير أنا اللي شفته على الماتش اللي فات كنا تفرجنا على استاد سي اس اس ظهر لي دوزيام ميتون استاد تونيزيان عملت دوزيام ميتون معناها ممتاز جدا نحكي انيماسيون اوفنسيف نحكي يعني في الكولوار سيرتو لونترونور تاعها البرتغي معناها اونترونور ممتاز عمل تروا شونجمون الماتش اللي فات اللي هما دخل الاني ميتو معناها تبدلت وجه الملعب التونسي بنسبه 180 درجه دونك اليوم شوفوا بركات الحميدي بدا على البنك كيف رياحي عنده لي زاتاكون تاعو عنده يعني عنده شوال الملعب التونسي فريق ممتاز اونتر بارونتيز نيس وكريم الماتش اللي فات قعدت انا مع جمهور ستاد ضد نادي صفاقسي نحب نشكر برشا جمهور البخلاوة على حسن الاخلاق والتربيه الممتاز
3: الحقيقه
2: ما لقيت حتى قلق
4: وان شاء الله جديد
3: والله على جميع
4: الجماهير جمهور البخلاوة جمهور راقي جدا جمهور ما نحكي على كل الجماهير ان شاء الله الجماهير الكل كيما الجوله الاولى كيما الجوله 26 و27
2: ميرسي بوكو والله ميرسي
4: والله ان شاء الله كيما الجوله الاولى كيما الجوله 26 و27 لجماهير كل النواتي
2: اكيد ان شاء الله
4: خاطر الجوله الاولى ديما تبدا برود شويه الدنيا هكا
2: اي اما الحقيقه كان
4: سهله الامور
3: فماش هواء والنسبه وتخصص خوف
4: سهله الامور سهله دونك باش نكون واضحين
2: اكيد كريم في بال فماش اونجو كبير دونك باش تكون مباراه كيما ان شاء الله نلقاو فيها يعني نشوفوا فيها فولوم دي جي بي نشوفوا فيها يعني ملعب في مستوى مجانيات التيران براتيكابل ان شاء الله نشوفوا مباراة ممتازة
4: واضح الاتحاد المنستري دون منتدبين جدد ولكن بمن حذر بيروح الشوط الثاني امام في المباراة الماضية امام الحمام سوسة يستقبل البخلاوة للبخلاوة زيادة الحقيقة عملت بريستاسيون ممتازة جدا امام نادي صفاقسي خاصة في شوط المباراة الثاني
3: صحيح ماتش صعيب برشا على الاتحاد المنستيري زوج فرق عملوا ماتش نول الماتش اللي فات يعني الحاجة فقط نزيدها على الملعب التونسي الحقيقة الفريق هذايا شفت فكرة شفت ايدي جو واضحة شفت ان بروجي جو واضح مع المدرب توتزي سيرتو الشوط الثاني اللي نجم يسابليك في الخطة نتاعو وبالافكار نتاعو بالنسبة للاتحاد المنستيري الحقيقة مازال ما أهلش الملعبية متاعه مازال عنده دي زونديكاب مازال عنده مشاكل دونك ماتش ما هوش بش يكون سهل برشا يفور يزم يتعمل من الملعبية عمناه والخمسة ملعبية يظل موجودين السناء ملعبوا أول ماتش دي جوار كادر خرجوا دي جوار بيلي خرجوا ما مش موجودين تعويضهم مش سهل دونك مازالوا ما مش متأهلين بون لا محل الاتحاد المنستيري عودنا راهو عودنا في السنين الأخرى على ميدانه يعمل في ماتشوات كبار يعمل في مستوى فني محترم محترم جدا حسب لي ماتش ميكو
4: بقلاوة لم يفوز في المنستير منذ 2018
3: ولا وماتش صعيب على ميدانه الاتحاد المنستيري ديما ماتش صعيب مهما كانوا الغيابات مهما كانوا لي زابسونس دونك بالنسبة للمدرب البلجيكي يظلي هو مدرب جديد للاتحاد المنستيري بيان سور في البيريود هذه نصوروا خدم كيفاش ينجم يجيب لي 3 بوان نتاعو من الماتش هذايا مع ممكن زاده يستغل اللي هو لاحظناها برشا في ماتش سيس ضعف الدفاع
2: محور دفاع
3: محور دفاع الملعب التونسي دونك فما نقاط ضعف يحاول يخدم عليهم يحاول يوظف الملاعبيه اللي سوا ديزون لعبوا عمليه كيما القنوني كيف ما
2: ما نعرفش اسكو الروج باش يلعب هو والعبيدي تاع لاك سنترال تاع
3: استفيزيون الروج كان بليسي ما نعرفش رجع ولا
2: لكن العبيدي ذا اللي باش يرجع يلعب الملاعب يلعب في لاك سنترال تاع استاتونيزي
3: تاع استاد ممكن يعطي يعاون استاد في الماتش هذايا بون ننتظروا ماتش الحقيقة شيق الحقيقة
2: سري وباش يكون سري
3: باش يكون سري برشا مش سهل على الزوز فرق اي سيرتو على الاتحاد المنستيري هذايا حسب ما نشوف
4: واضح مباراة أخيرة باش تكون مباراة المستقبل هذه بمرسى والتقدم الرياضي بساقية الجزائر شخصيا ننتظر برشا في المباراة هذه لأنه معناتها أول مواجهة ما بيناتهم في الرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقية الدير عاد من فوز في المباراة الأولى مستقبل هذه بمرسى عمل ميركاتو ممتاز وبرستاسيون باهية حتى في المباراة الأولى مباراة منتظرة إن شاء الله البلوز تعاوننا باش نشوفوا ماتش باهي خاطر من المنتظر إن شاء الله نشوفوا ماتش باهي
2: أكيد الحقيقة اليوم مباراة مستقبل مرسى وتقدم وسقية الدائر أكيد شكون مباراة ممتازة باش تكون مباراة سيرتو لونجو فيها المستقبل مرسى خاطر تقدم سقية الدائر صحيح خذت أول 3 بوان عندها في الشامبيونات دونك باش تمشي بأكثر راحة اليوم عماد بن يونس لازم يجيب أول 3 بوان أكيد جدا مالغري اللي البريستاسيون كونتر سي أبي كانت ممتازة كان فما لعب ضيع ضرب الجزاء أكيد جدا لكن راهو اليوم ريزلتا حبينا ولا كرهنا اليوم لازمك تربح اول ماتش هواتك كدوميسيل باش تبدا تلعب باش تخدم مرتاح وتكمل تخدم يعني بعد الميركاتو اللي عملوا عماد بن يونس جاب لاعبيه دو فالور جاب لاعبيه باهيين كسوا بالكوتا ولا اوركوتا كسوا الحمروني معشا نشوفوا العمراني التالي اللي هو باش يلعب توا نتصور مستقبل مرسى لازمو 3 نقاط قدام معني مش اجبارين لكن باش يقعد يلعب مرتاح باش عماد بن يونس يكمل يخدم في راحه وباش ينجم يعمل جيستيون صحيحه للجروب نتاعو كيف بالنسبه لتقدم سقيت الدير اليوم بعد 3 بوان اللي عملوهم نتصور باش يمشيو برشا راحه لكن ما ديما ساقين في القاع راه اليوم تاخذ 3 بوان في الرابطه المحترفه الاولى في اول ماتش عندك في الرابطه المحترفه الاولى حاجه تاريخيه لكن ديما ساقين في القاع وديسبلين تكتيك ديما نقول وانا الحقيقه معجب برشا بيسري بالكحله وبالتاريخه اللعب نتاعو والكونتينيتي اللي عملوها المسؤولين تتقدم سقيت الدير دونك باش يكون ماتش حتى هو سري لكن عندي لست بقيه صغيره للمستقبل مرسى
4: واضح من بعد باش نجيكم برونوستيك مانيش مراتيكم كيفاش تشوف المباراه هذه لانه مازال شويه وقت نحكيو على مباراه العمران والترجي الرياضي
3: بون ماتش بالنسبه لي اصعب برشا للمرسى بارابور التقدم ساقيت دير كما قلنا الماتش صعيب الماتش الثاني صعيب سيرتو للفريق اللي خارج من ديفيت اللي جاي من ديفيت المرسى عمل ديفيت كونتر سي ا بي بالنسبه للتقدم ساقيت دير بون باش يلقى دفاع منظم افضل من المنظومه الدفاعيه اللي شبت العمران اللي خليت له المجال باش يسجل زوز اهداف في 4 دقائق لعب دونك باش يلقى فريق اكثر كوستو اكثر منظم مع عماد بن يونس شفنا في الشوط الثاني سيرتو مع ضد سي ا بي
4: ضيع بينالتي
3: ضيع ضربه جزاء فريق يقرا له الف حساب دونك اهم شيء انا حسب رايي بالنسبه للتقدم في الماتش هذا ما يخسرش نقطه نعتبرها ايجابيه واكيد مستقبل مرسى لا مفر امام لي 3 بوان
4: سيدي المباراه الاولى من مباراتين هلا حد انت ماتش هو ماتش باش نجمو نحكيو ليتوال النجم المتلاوي في سوسة نهار الأحد خليل جري وفي البار وسام بن إسحاق المباراة هذه زوز فريقين ما قدموش مردود سيء الحقيقة في المباراتين الأولى أمام النادي الإفريقي وإلا المتلاوي وإلا أمام الترجي بالنسبة لإتوال والاثنين مطالبين بالنتيجة وخاصة لإتوال أمام جماهيرها اللي ضحت بارشا صيف السنة وما زالت تنتظر في الفروي متاع ذاك التضحيات متاع صيف كامل

0: كثرة الانترفنون وتشعب الاميسيون وجمال الغرافيزم اللي يحتوي على دي ميلي دو ديتاي. جي تي اي 6 واضح انه باش يكون خير خليفه للسانكيم اوبوس وباش يعرف نجاح باهر عكس ديفوزيون اللي عملتها نتفليكس البارح واللي صار لها بلونتاج بعد عده دقائق من بدايه البث كما صار قبل وقت ديفوزيون تاع الكومبا دو مايك تايزون اي جيك بول. لكن زاد هذا الحدث يوري لامبلور دو لاتونت وقداش ناس تستنى ومتعطش لخروج سو جو اكسيبسيونيل والمنتظر في 19 نوفمبر 2026 على البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريز. يمكن من الان اكتشاف المقطع على اليوتيوب في انتظار خروج جي تي اي 6. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديو ان اف ام. ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: ديوان افام ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان افام عسلامة. الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة في منصلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن، وفق ما أكده مدير والمرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي أطرابلسي. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية، وفق تصريحه للديوان فم. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يعلن اليوم عن أحدث منصة رقمية جديدة وموحدة للوزارة www.e-industry.gov.tn ودخول حيز الاستغلال، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي الهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدمات الوزارة. وتمثل هذه المنصة محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية من خلال توفير فضاء إلكتروني موحد يتيح للمؤسسات والمهنيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إمكانية النفاذ لعدد من الخدمات الإدارية عن بعد. وزارة الخزانة الأمريكية تقول أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، كما تؤكد استهدافها أي مصدر للإيرادات غير المشروع للنظام الإيراني بالتعاون مع أجهزة الحكومة والحلفاء. وقالت الوزارة أن الإقصاء الاقتصادي وسع مخاطر العقوبات على جهات تختار الاستمرار في التعامل التجاري مع إيران، متعهدة بقطع كل شريان اقتصادي متبقي لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل

0: نهائي حسب الوزارة. الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبة جديدة مرتبطة بإيران استهدفت كيانا وفردا، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الخزانة الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات في ظل استمرار الحرب. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فان تايم كونها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل، انتوما معنا في ساعتنا الثانية من فان تايم. اليوم آخر الأسبوع، اليوم نهار الجمعة، نحبكم تكونوا بحذنا، تونسوا بينا ونتونسوا بيكم كل عادة. وكما تعرفوا أنا ياسر نحب نعرفكم على أصوات تستحقوا أنكم تعرفوها، وهي تستحق أنكم تسمعوها أكثر وتعرفوا تجربتها، تعرفوا مسيرتها. اليوم بحذية صوت جميل متمكن، طابعه غربي هو لكنه يتقن التونسي ويتقن الشرقي، حضور مشرق الحقيقة وشخصية حلوة وانتم تحكموا. تربيت في دار كلها موسيقى، اليوم نحب نعرفوها أكثر ونتعرفوا على صوتها أكثر. نرحب برشا اليوم في فان تايم بأميرة القلعة. يا عسلامة أميرة،
3: أهلا بيك ريم، شنو حوالك؟
2: مرحبا بيك.
3: يعيشك وبيك.
2: مرحبا بيك أميرة. توا في التقديم أنا قلت اللي أنت من عائلة فنية كبيرة، والفن دونك حليت عليها عينيك، تربيت عليه من أول نهار.
3: الحقيقة تولدت في عائلة فنية، الله يرحمهم هما الكل،
2: يرحم
3: الوالد الله يرحمه أحمد القلعي، كان عازف عود كبير معروف
2: بالطبيعة في تونس، عمي أحمد القلعي الله يرحمه،
3: عمي رضا القلعي. دونك فوالا تولدنا نلقى روحنا الحقيقة غاطسين في الفن ملي احنا ملي احنا صغار.
2: سي رضا القلعي بالطبيعة معناها عازف الكمان اللي التوانسة وقتها تعلمنا نحبوا عازف، معناها نحبوا موسيقي مش مغني بالضرورة، ما فماش كان المغنين مشاهير. الحقيقة رضا القلعي تاريخ كبير الله يرحمه وينعمه، وسيد أحمد القلعي كيف شقيقه اللي هو الوالد أميرة الله يرحمه، اللي هو العازف العود الكبير كيف مدرسة من مدارس العود، وهذا معروف في العالم وفي العالم العربي. دونك بالضرورة أنت تولدت تسمع في الموسيقى، تولدت دوبة من صغرك معناها الدندن، وإلا هما يحبوا يعلموكم الموسيقى ويهزوكم تتعلموا تعزفوا كذا، ولا الغناء هو كان قبل معناها؟
3: هو يجب أن نبدأ من الأول.
2: قل.
3: كيفش نحكي معناتها على عائلة القلعي. العبيد الكل تعرف كيف مثلا عمي رضا الله يرحمه، الناس اللي حاضر التعليف اللايف تقول كي نطقها
2: الكمانجة
3: معناتها تو لامبريسيون الكمانجة بالحق قاعدة تحكي. بابا الله يرحمه زاد كيف كان إلى إيتي إلو أحسن عازف عود في البحر الأبيض المتوسط أن سارتان مومون. دونك هذيك الكل أبار غرام زيدا مسؤولية اللي معناتها الحاجة هذيك سيتان باتريموان اللي لازمو زيدا يتعدى، ما لازموش يقف غادي. دونك كانت عنا الكلنا احنا حتى أولاد عمي ولا احنا معناتها كانت عنا كالمسؤولية متاع الفن ما لازموش يقف غادي، كان لازمو يكمل بالرغم من رفض العائلة. معناتها هو الحقيقة مون بير الله يرحمه إلي تي كاتيغوريك، قال لي الفن لي عنده أسبابه، مي الحق درت ورجعت حاجة في الدم. ملي احنا صغار في الدار الفنانين تدخل وتخرج، بابا خاطر كان يلحن وكان معناتها كانت لما زيدة في دارنا ما فهميش فنان ما دخلش للدار، ما فهميش مطرب ولا مطربة ما دخلتش للدار. ملي احنا صغار واحنا نشوفوا في البرايف وفي الغنيات اللي قاعدة تتلحن هذيك الكل قدامنا، دونك هذيك زيدة هو اللي خلينا نزيد ونحبه ونقربه أكثر، معناتها نشوفوا الفن من أمه معناتها من السوخس نتاعو. دونك فوالا
2: كيفاش يتمارس، كيفاش اللحن، وكيفاش تخدم على الغناية، كيفاش ولد الافكار هذا كل اي بورتون ما حبوكمش تمشيو في ثنيه الاحتراف.
3: لا احنا سورتو كابنيت معناتها كابنيت هو ريم انت تعرف، مش انا باش نقول لك اللي هو الميدان صعيب،
2: هو كذلك
3: صعيب للراجل فما بالك للمراه. صعيب وحساس معناتها بك ما تعرفش تنافيغي فيه كما يلزم، ما لازمش العبد يحط روحه في اي بلاصه، ما لازمش يتعامل مع اي ناس برشا حاجات. فهمت،
2: فمن باب الخوف عليكم ما كانش
3: من باب الخوف، من باب الخوف كان
2: حتى اولاد عمك حتى حد كيف ما كمل في ثنية ولا عازفين ولا
3: اولاد عمي يمارسوا الفن ولكن في العائله ما تعداوش
2: للاحتراف.
3: عندي عمي قدم له تحيه كبيره سمير القلعي اللي هو يكتب البرشة فنانين، يكتب الكلمات ويلحن وكل شيء. هو الوحيد يمكن اللي استمر في الحكاية، مي الكلنا من الحقيقة معناتها الفن كي نتلقاو في الدار وكل شيء نعملوا جو اوني سوفيزون اوني اوتو سوفيزون
2: معناتها نجموا تعملوا تقيموا فرحكم وحدكم
3: تبارك
2: فهمتك أميرة. دونك انت قعدت مدة معناها خذيت بالكلام وخفت يمكن، ولا ما نعرفش انت تقولي ما قعدت مدة ما تشجعتش على أنك تمشي للموسيقى كممارسة كمحاولة الإنتاج كأنك تعيش منه مثلا، لكن توا بعد 10 سنين يمكن قررت أنك تتوجه للموسيقى.
3: جملة هاو باش نفسر لكم ساسي باسي. احنا رانا من قبل ملي احنا في الدار نغني ونعزفو كل شيء مغرومين برشا، ولكن كل عبد عنده قريت وعنده الكارير اللي باش يعملها بعيدا عن الفن.
2: دوك ما قريتش مثلا بعد الباك في المعهد العالي للموسيقى؟
3: ما قريتش، انا عملت اركيتكتور دانتيريور، خرجت من المعهد العالي للفنون الجميله في تونس. وقعدت نخدم معناتها من 2012 حتى 2019 قعدت نخدم في الميدان هذيك. وفي نهار من نهارات قررت على غفله، رانيا على غفله، جي توت اريتي وبديت نخدم في الفن على غفله، معناتها سيتي اوت اوف ذا بلو، معناتها
2: حسيت روحك تخدم في حاجه اما مانيش مش بمحبه. يمكن
3: عملتك العامين اللي انا نعم فيهم الزوز، معناتها نخدم ماك تعرف وقت ليل وكل شيء، ومن بعد لازمني نقوم 8 متاع الصباح نشد البيرو، ومن بعد نروح الناس ترتاح ترقد، وانا ليه مبدل لازمني نمشي نخدم. عن سخت ماما قلت لي لازمني نختار، وكي اخترت الفن،
2: اخترت الفن
3: حاجه اقوى مني
2: به. دونك التكوين ما كانش موسيقى بالكل، توا كيف تمارس في الفن ما قلتش فوالا هذا كاش نصلك التكوين
3: في الدار. على خاطر الوالد كان يقري زاده في المعهد العالي الموسيقى، معناتها احنا من السورس، وحاول يعلمني شويه عود. الحقيقه انا ما كملتش، عملت الاكثر كلافيي وبيانو شويه وكل شيء، مي احنا تكوننا بالكدا في الموسيقى في الدار، خاطر معناتها كل شيء موجود
2: لك. حياتكم اليوميه معناتها
3: حياتنا اليوميه
2: صح. بيه دونك وقت اللي حسيت لا ريفيلاسيون هذيك وقررت انك تتوجه للموسيقى، شنو هو اول حاجه عملتها؟ شنو قررت تعمل؟
3: اول حاجه خرجت اغنيه. ما انا ديجا ما خرجت من خدمتي الاصليه ك
2: اركيتكت انتيريور
3: الا ما انا مش نصور في كليب سيئ، معني انا قلت اوكي اذا كان مش ندخل في الميدان يا ما ندخل من باب كبير ولا مش لازم،
2: خاطر في العاده الانتاج نعرفوا اصوات تقعد تعيش معنا ونراوها، وحفلات خاصه وديزيفينمو ويغني وكل شيء، ومن بعد باش يخلطوا للانتاج نقعد نقول لهم وين الانتاج وين الانتاج حتى ينتجوا اغنيه.
3: صدقني ريم خليت ريسك كبير، ما يعرفني حد، مانيش دايره برشا، معني ما يعرفني حد، كتبت اغنيه ولحنتها وصورتها وخرجتها. هذيك معناتها pour dire voilà je suis là، معناتها من غير ما انا عندي حتى خلفيه كبيره فنيه، بيسكو كيما قلت لك انا بابا قبل ما يتوفى قالنا عايش بنيتي لي il m'a fallu معناتها من 2008 الله يرحمه توفى حتى يمكن 2017 جو كرو باش انا بديت نغني، معناتها خليت برشا وقت باش قررت اللي انا مش حتى قررت مش قرار حاجه اقوى مني عملت لي هكا يا ريم، قالت لي سي بون
2: رجعتك للثنيه اللي فيها الغرام الاولاني.
3: هذيك
2: قعدت تقاوم في غرامك، تقاوم
3: نقاوم نغني في الكوجينة، وذيك هو ونكتب نكتب نكتب كتب برشا غنيات وكل شيء، مي في الاخر غلبتني. ما نجمش نكون الا فنانه، صحيح باللي باش يكون ما كذبش عليك ديما نخمم اللي انا باش نرجع اون طونك اركيتكت دانتيريور، وراني قاعد ديما نخدم شويه هكا منه وما غاديكا، مي الحق الفن غلبني ريم.
2: به احنا بالعكس معناها نربحوا فنانه ونربحوا حضور ونربحوا موروث معناها موسيقي، ما لازموش كما قلت انت ما لازموش يذيع، ولا الفن الحقيقة في دار القلعة ما لازموش يقف مع معناها مع مغادرتهم لنا الفنانين الكبار، نحكيوا على سيريزا القلعة وسي أحمد القلعة، ومن قبلهم يظهر لي أبوهم زاد كيف جدكم.
3: هو أبوهم هو اللي غرمهم، أيوه كان مغروم برشا، ما كانش فنان قدر ما هو اللي حبهم يوليو فنانين، خاطر هو مغروم زيادة بالعود شوية
2: الله يرحمهم الكل. دونك انت قررت انه اول حاجة نعملها باش نعمل غناية وننتج غناية، خاطر فماش منتج فانت صرفت على الغناية متاعك. بيه قلت لي كتبت ولحنت، تكتب وتلحن معنى أمير،
3: نكتب ولحن. عندي برشا غنيات الحقيقة أغزر لي باش نبدأ نحكيه شوية عن احنا على الميدان هذي اللي هو ميدان صعيب، وميدان إذا كان ما تصرفش عليه ما تنجم تعمل حتى شيء، معناتها يا اما انت تويكالي وعندك فريق انتاج وكل شيء، والا لازمك تصرف عليه. دونك الحق ما نكذبش عليك، معناتها ندور في حوالي باش نعمل ان برودوي ولا حاجه باش معناتها باش نخرجها، وديما فما هدف، معناتها كي خرجت الاغنيه الاولى خرجتها rien que pour dire voilà qui je suis là voilà mon style voilà mes paroles voilà ma musique. ولا البرودوي الثاني اللي هو جرجيس اللي تعدى توا اللي هي موروث عائلي، اللي انا حبيت نعمل ان هوماج للعائله باش خرجت الاغنيه هذيك معناتها ديما فما هدف
2: باهي واضح. احنا خلينا جرجيس اللي سمعناها قبل ما نبداو الحوار مع بعضنا نحكيوا حكايه جرجيس ومن بعديك تنرجعوا الاغنيه الاولانيه. جرجيس اللي لعبت تعرفها مقطوعه موسيقيه مهمه وفي الموروث معناها بكلنا نعرفوها وبكلنا نذكروا هكا الايماج في التلفزه الوطنيه لسي رضا القلعي على الكمانجا والتفاعل نتاع الجمهور. حفلات معروفين برشا فما نواري بلون فما اللي بالكولور نتذكرهم مليح الزوز نتفكر اللي تفرجنا عليهم بالكدي. فمقطوعه شهيره جدا. انت شنو خممت تعمل اميره؟
3: انا الحقيقه حبيت نغني حاجه لعمي قريبت لي مي فيها بارول. مثلا خممت في جربه مي جربه ما فيهاش برشا بارول ا شانتي دونك جرجيس وانا نحبها برشا سورتو كي غنيتها سيده نعمه
2: الله
3: يرحمها. دونك حبيتها برشا الاغنيه مالغري اللي هي حكايه موجه وحكايه كبيره واحنا نعرفوا التاريخ نتاع الاغنيه. دونك قررت باش تكون هي اغنيه جرجيس الاغنيه اكثر اغنيه نحبها لعمي.
2: باهي
3: جي بخي لا دي.
2: شنو عملت؟ سجلت
3: مشيت اول حاجه ساعة لصديقي وزميلي وعشيري خالد الكلبوسي اللي نقدم له تحيه كبيره كبيره كبيره الفنان خالد الكلبوسي اللي هو معناتها حكيت له على البروجي قلت له فوالا نحب الاغنيه هذه ونحب ان ارانجمون اللي ما يبعدش على
2: الاسكري
3: ما نحبش نعمل حاجه ديكالي برشا. نحب نحافظ على البلو برينت نتاع الاغنيه معناتها على دي ان نتاع الاغنيه ما نمسش فيه برشا معناها وكان ذلك كذلك. عمل لي
2: التوزيع
3: نتاع الاغنيه وتصورت في جربه ما تصورتش في جرجيس تصورت في جربه.
2: باهي
3: فوالا
2: باهي اجا نقولك خلينا نمشي. وعزيز كان هكا يظهر لي عندك فاصل اشهاري نجمو زاد نسمعو كالعاده كيما عودناكم لاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين تنجموا تسهروا في المهرجانات اليوم اذا كان مازال فما عروض بحذاكم. باش نرجعوا اكيد نكملوا الحوار مع اميره نرجعوا نركزوا مع حكايه جرجيس المقطوعه الاصليه على الكمانجه تلحين سي رضا القلعي ونسمعوا الحكايه والربريز نتاع اميره سورتو ثم نواصلوا حوارنا ما تبعدوش بعيد.
0: أجندة كولتوريل.
4: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الجمعة 28 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان مدنين الثقافي الدولي دورة 46 اللي قدم لنا مسرحية تونسي ونص لنبيل كلاب. الأيام الثقافية بيتينات قدم لنا عرض الاختتام اللي تحييه سحر مجيد. مهرجان العنب بجرومبيليا الدورة 64 قدم لنا الليلة سهرة عشاق المحفل. المهرجان الصيفي بالناظور زغوان الدورة 25 يقدم الليلة فيلم ثنية عيشة. مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 يقدم لنا سهرة راب مع الفنان سنفرة. وآخر عروضنا لليوم يهزنا للبرنامج الثقافي بدار الشباب بقربة وين نلقاو مسرحية بارانويا. وصلنا لختام جولتنا. هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندة كولتوريل.
1: فن تايم.
2: مرحبا بكم. احنا في حوارنا مع أميرة القلعي صوت مميز من وصوت مش صوتك هو راي تلحن وتكتب كيف كيف واول ما بديت في الفن بديت تنتج وهذه خطوه مش متعودين بها باش نحكيوا على الانتاج هذا لكن سورتو بدينا نحكيوا توا على حكايه مقطوعه مهمه واغنيه تعرفوها على كمانجة سيريزا القلعي الله يرحمه تعرفوها بصوت نعمه كيف كيف السيده نعمه الله يرحمها. فأميرة وقت اللي قررت انك تعاود تعمل اون ريبريز تشبه لك شويه ولكنها وفيه الروح المقطوعة الأصلية وفاء لعمك الساعة لكن الحكاية يمكن أكيد فما شكون يعرفها لكن نحب نعاودوا نعرفوا العبيد اللي ما تعرفش حكاية غنية جرجيس راي حكاية طويلة برش.
3: هي الحكاية أنا حاولت نتقصى من عند أولاد عمي بالضبط حاولت نتقصى على الحكاية من عند ميكوزان وكل شيء شنو اللي صار بالضبط وحكيوا لي الحكاية. هو عمي قعد في تونس ومرأة قاعدة تنسج في حاجة في هذا وتقول ناكيتي من جرجيس وبناويتا دخلوا النصارى وكسروا زاويتا. عمي بحذيه صاحبه الحق ما نستحضرش شكون قالوا شنية الحكاية هذه محليه الكلمتين اللي قالتهم دونك حكي له الحكاية متاع البنات في جرجيس اللي خبيهم هو هي ستون ليجاند أوربان راوين التوراني منيش متأكدة للواقع هذه صارت جملة ما يقولوا لي فما معناتها وقتها فرانسيس مش يدخلوا وقتها الجرجيس وكذا وخبيوا البنات في زاوية وبعد زاوية ذيك تم هدمها معناتها إلى آخره حكاية طويلة عمي عجبته ياسر وكمل كتب عليها الغنية الكل ناري على جرجيس وابن ويتا جاءوا النصارى وكسروا زاويتها ومن بعد تعاودت مرة أخرى تهذبت مع السيدة نعمة الله يرحمها ناري على جرجيس وابن ويتا جاءوا الصبايا وشعلوا زاويتها دونك علما وأنا زدت زيدا مرة أخرى كي جيت زدت هذبت وقلت عيني على جرجيس ما حبيتش كلمة ناري على جرجيس دونك زدت بدلتها
2: بعدنا على الحكاية اللي هي يمكن فيها شوية وجيعة ولا حساسية
3: بعدنا على الحكاية الحساسة احنا قعدنا في أغنية اللي هي معناتها موروثة اللي بالنسبة لي أنا ما حاجة تعز عليها وحبيت نعاودها وحاولت نحافظ على السكليت متاع والروح متاع الغنية من غير ما نمس من حتى جهوية ولا من حتى حد ولا من حتى ولا صار هكيكا مشيت أنا باش نصور الغنية مع المخرج قلت له باش نمشي نصورها في جرجيس قال لي أميرة سي با بوسيبل قلت له علاش سي با بوسيبل باش نصورها لازمني نلبس جرجيسي وكذا قال لي اميره لو كان ندخلوا الجرجيس حاشيك تو يعرضونا بزلالت
2: عليه
3: على خاطر الغنيه هذه
2: هما في جرجيس ما يحبوهاش الغنيه
3: ما تغنيش
2: مرفوضه
3: مرفوضه
2: معناها احنا
3: تو
2: نجم نكونوا قلقنا للناس اللي تسمع فينا في جرجيس ما في باليش ما نعرفيش الفكره
3: الغنيه هذه مرفوضه تماما انا عمي باش نحكي لك انكدوت انا عمي في عام العوام وقت اللي مشى عمل حفله في جرجيس وقت اللي وصلوا لغنيه جرجيس
2: نحكيوا على سيري ذا القلعه
3: سيري ذا القلعه الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: وقفت الحفله وهما هو يجري وهما يجري وراه معناتها وكلت ريحه ومش هو بركره برشا فنانين نحبش نسمي برشا فنانين في حتى في فروحات في اعريس وكل شيء اللي يغني الاغنيه هذيك راهو يروح ميك الريحه
2: ما كنتش نعرف انه فما حساسيه موضوع لكن بالها انت كي تعرف هذا علاش اميره قالت تخدم الاغنيه قولي
3: لحظه الاغنيه نحبها
2: اي
3: والحكايه هذيك قديمه واحنا تجاوزناها
2: وبدلنا الكلام
3: معناتها تم تهذيبها مارتين
2: بي
3: دونك يظهر لي ما انت ما عادش حساسيه احنا ما عادش نحكي ولا عام 60 ولا 70 رانا احنا توا ان 2025 نورمالمون ما كنتش نتصور ونزيد نحكي لك اكثر لي ديتاي نتاع الحكايه دونك قلت له شنو نعملوا قال لي نمشيو نصوروا في جربه ونلبسوا جربي ونصوروا في جربه اي توتي غا بيان مشيت صورت جربي وصورنا في جربه وكل شيء وخرجت الغنيه وما راني ان الا انه جوجيس تقسمت على ثمين الساعة ناس تقول غنايتنا شو مدخلك تغني فيها
2: هي غناية عام
3: غنايتنا وموروثنا وكتبها فلين وعملها فلتين وشكون قلك غنيها وانت شكون شاورت وش بيك تغني في غنايتنا ولبس الجربية دي كم هيش لبستنا
2: وليت فما مشكلة أخرى
3: والشق الآخر الغنية هذه ما تتغنيش ما تتعديش شبيك تغني فيها ووصلتني حتى ريم تهديدات بالقتل
2: كبرت الحكاية
3: مساجات كبرت بالقداء تهديدات بالقتل بالمساجات وبعد التهديدات
2: شنو عملت انت كي صار هذا
3: انا ما عملت حتى شيء هبطت اعتذارات في الراديو متاع الجنوب الكل معناتها اعتذار حتى على صفحات التواصل الاجتماعي نتاعي راني من راهو هكا راهو كذا راني ما قصدت حتى شيء راهو الغنيه هكا راهي حكايتها هكا راهو سامي دونك خرجت ثلاث ولا اربع مرات في الراديو نفسر في الحكايه مي بعد ذيك شنو صار بعد ذيك يمكن تخلي 15 دعوه باش نجي نغني في اعريس في جرجيس
2: اي
3: تجيد قالوا لي ما تمشيش ما مشيت لحتى واحد
2: اي فهمتك الحقيقه
3: على خاطر ولا استقطاب باش انا نمشي غاديكا الاغنيه بالحق انا ما كنتش باللي تصورته باللي حكيو لي ما كنتش نتصور اللي الحكايه كانت ديليكات للدرجه
2: باهي. خليني نقول لك اللي انا ما نعرفش اللي هي بالحساسيه هذيا الموضوع الحقيقه وننزه العكيره معناها والاهل في جرجيس انه تنجم تكون مدعاه للعنف معناها الاغنيه ولا لهالدرجه هذه نجموا نفهموا انه هي موروث عائلي واللي هي الحقيقه اغنيه كلمات سي رضا القلعي ومعزوفه الناس كلنا نعرفوها وتفرجنا فيها مئات المرات في التلفزه الوطنيه وموروث تونسي معناها مش كان للعيله كهول تونس الكل. ما كنتش نعرف انه فيها موضوع بالحساسيه هذه ما نعرفش اذا السيده نعمل فيرسيون تاعها تقابلت زاده بمشاكل ولا لا ولكن الحقيقه هذه خليكش اميره معناها بعد ما وليت اعتذارات وليت معناها ما تعرفش شنو تعمل ما خليكش تندم على الفكره اللي عملتها بتتحقني غنيت حاجه اخرى.
3: والله لا با دي تو الحقيقه معناتها باللي باش يكون اغزلي انا تفهمت الموضوع وفي الوقت هذاك انا بديت تجيني دوتر فيرسيون معناتها على حكايه وفهمت
2: حسيت روحك ما عملتش الريشيرش الكافيه
3: يمكن مش ما عملتش الريشيرش الكافيه مي مش كيما حكيت لي عنا احنا في تونس ولا هوني معناتها كيما حكيت لي غادي دونك لي فيرسيون لي غادي يمكن اكسح شويه من لي فيرسيون اللي عندنا لهنا من فم برشا حاجات ما نحبش نحكيها
2: لكن بالزمن انت تحسب انه الحكايه ما عادش عندها نفس التاثير معناها ليه نتصور انه الموروث زاد الحقيقه ما عنديش فكره بالكل على لومبلور نتاع الموضوع في جرجيس ونسلموا عليهم الكل وهذا بالطبيعه كلهم
3: البرشا من عكارة ونشكرهم برشا اللي هما جاوني بعد الاعتذارات وجاوا الحقيقة معناتها جبروا بخاطري وقالوا لي ليه وجي بحذنا أتو ماما ولبسوك معناتها صارت بعد البوليميك الحقيقة بمدة صارت معناتها برشا تصالحنا كوا برشا عبيد كلمتني وجبرت بخاطري وشكرتني وكل شيء.
2: لكن هو الأكيد أنت من لول النية ما كانتش هذا بالكل معناها أنت حبيت تخدم غناية ومعناها باش تتواصل وباش تقعد الغناية متاع عمك سي رضا القلعي وما نتصورش اللي كنت تحب تعمل روحك في بداية كاريرك مشكلة
3: معناها pour la polémique ou pour le buzz ou pour eh bien pas du tout هذيك وقت نعمل غنيه وحدي واحد ونعمل فازه ولا كلمه هذيا حاجه معناتها سي مون باتريمون مانيش باش نلعب بيه باسم العائله جامي انا باش جو في يوتيليزي حاجه كيما هكاك معناتها في لي
2: هو انا نتصور انه نيتك بالطبيعه ما كانتش هذيا اميره وبالعكس بون هي لا بوليميك الحقيقه ما ريتكش معناها استغليتها معناها
3: با دي تو انا بارك انا شفت لي انا قدمت اعتذارات ما عملت حتى شيء معناتها راني ان سارتان مومون راني سكرت
2: لي
3: كومونتير نتاع اليوتيوب سكرت لي كومونتير وفسخت
2: به
3: كلام يندله الجبين يا معناتها فهمت
2: الحقيقه نعاود مره اخرى ان نقول لك اللي اكيد فما ديما فما العقلاء في كل بلاصه فما العكيره اللي اكيد يعرفوا انه نتصور يفهموا انه بالطبيعه ما كنتش تقصد حتى بوليميك من نوع هذايا واللي انت جست حبيت تخدم موسيقى حبيت تخدم الموروث التونسي هذايا كان نرجعوا لغنيتك اللي انت كتبتها وانت لحنتها وانت غنيتها واللي كانت اول خطوه ليك اللي بديت بالخطوه هذيك بديت بالانتاج الخاص اسم الأغنية مع شكون خدمتها احكي لي
3: أماير كتبتها ولحنتها الحقيقة في نهار جاتني الفكرة مديت الكلافيي حاولت باش نلحنها سجلتها وهزيتها الحمدي المهيري قلت له فوالا دونك نحب نخدم الاغنيه هذه الاغنيه الكل تعملت في جمعه بتاتر معناتها الحكايه الكل
2: وتشبه لك تحس لي هي تشبه لك الاغنيه
3: تشبه لي انا بطبيعتي يا ريم انا جو سوي اون ارتست ميلانكوليك معناتها انا راني هاديه وميلانكوليك ومعروفه هذه في شخصيتي انا مش حتى كارتست حتى كاتر هومان انا راني انسانه هاديه تري ديسكريت ما نحبش برشا لي ريزو سوسيو نحس روحي لي انا مثلا مانيش مولوده في الجيل هذا نحس لي انا يمكن مولوده في الجيل اللي قبل ولا انا عندي الحاجات هذيك في طبيعتي ويمكن حبيت نوري كيما قلت لك بكري معناتها الشخصيه نتاعي في غنايه حبيتها تكون بالتونسي مالغري لي انا راني التوجه نتاعي راهو اوكسيدونتال
2: غربي اكثر اي صوتك غربي
3: صوتي غربي ومغرب برشا وحتى كي نغني تونسي وشرقي وكل شيء هذيك بيان سور للخدمه معناتها الكل نحن اوني اوبليجي باش نغني كل شيء
2: معناها انت ماذا بيك كان جيت تعمل كارير على كيف كنتي تخدمها في الاوكسيدونتال
3: انا نخدمها في الاوكسي انا كان جي بيدي باش نخدم 100% اوكسيدونتال تو نخدم 100%
2: تخدم الغربي بي
3: انا وذني صعيبه برشا وصعيبه برشا مع روحي. العباد تقول لي والله اللي راك تادي صحيح وجاوك به وكل شيء، ونقول لهم ليه راني وذني صعيبه. راني نعرف شو معناتها المطرب مطرب والمؤدي مؤدي والمغني مغني وانا انا معناتها كي نقول انا راني جون ميتريس با كيما يلزم راهو جون ميتريس با كيما يلزم.
2: خلينا نسمعوا ساعه التجربه التونسيه الاغنيه اللي تشبه لك اللي انت كتبتها ولحنتها وغنيتها. نسمعوا اماير ونرجعوا بعد الفصل هذايا تو نمشيو شويه في الاوكسيدونتال بوتيتر تسمعنا شويه باش العباد يعرفوا صوتك اميره في غربي اللي هو تراه اللي هو ثنيتك الأصلية. نسمع الأغنية.
1: فان تايم
5: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: أماير، هذه الأغنية اللي تسمعوا فيها بصوت أميرة القلعي، كلماتها وألحانها وأدائها، هذه مولودك الأول، معناها أغنيتك أميرة اللي حطيت بها سيق في الـ في الـ في العالم الفني، في الساحة الفنية التونسية. شنو تعمل أنت توا؟ شنو قاعدة تعمل باش تعيش من الفن؟ أنا طاو فهمة اللي أنت ركزت في الفن، خليت الخدمة شوية شوية كما قلت لي أنت، ولكن قاعدة تمارس في الفن.
1: هو أغزلي كيف الفنانين الكل راهو الكل نرانا كيف نقولوا باش نعيشوا من الفن، معناتها رانا نخدموا في الحفلات الخاصة ونخدموا في ليزيفينمون، هذيك حاجة عادية و 90% من المدخول نتاعنا من الفن هو من الحاجات هذه
0: ليزيفينمون حفلات الخاصة.
1: انت ما تنجم تعمل ديجا معناتها خاطر الفن راهو لازمك تصرف عليه، معناتها ما تنجم انت تعمل حاجه كولتوريل ولا ان برودوي ولا تخرج غنيه كان ما لازمك تخدم باش تخرج حاجه باش تنتج. احنا رانا الفنانين التوانسه عنا كان ربي، معناتها الكلنا برسك الكل
0: ما فماش صناعه، ما فماش جهات انتاج،
1: ما فماش ماكينه، ما فما حد شيء، معناتها ذراك يا عليف تنتج على روحك تخرج على روحك. دونك هذيك حال الناس الكل، والدومين راهو كيما قلت لك راهو صعيب شويه. واحنا الناس الكل معناتها اون اسايد كل واحد دو سون كوتي دو فير، معناتها
0: دونك انت توا مركزه على انك تخدم باش اشاك فوا تنجم تنتج، هذا هو
1: الحقيقه. اي معناتها توا يمكن توا في البيريود الجايه باش نبدا نخمم اكثر في الانتاج، معناتها بريتم اقوى، معناتها انا قبلت وقعت سنوات باش عملت دو برودوي كهو، توا بديت نخمم باش نعمل بالحق معناتها على الاقل في العام اغنيتين معناتها او موان، على خاطر زيدا مساله ثقه هي في النفس قبل كل شيء. ريم راه قد ما نحكي لك اللي انا عدوت نفسي قبل ما يكونوا العباد.
0: ما عندكش ثقه اميره؟
1: انا عدوت نفسي مش صعيبه مع روحي، صعيبه مع روحي، معناتها جو مجوج،
0: وتقعد برشا وقت تعديه في التخمام هذا اللي بالزفرين نيجاتيف يعطلك.
1: هو هذيك هو انا قلت لك راهو غزلي هو الفنان بطبيعته فما اون بتيت فراجيليتي زيدا بسيكولوجيك راهو عند الفنانين الكل. عندي انا جاتني في الحكايه هذه، انا راني جو مجوج معناتها دورمون، جو سوي تري دور افيك موا ميم، سورتو على خاطر الوالد كان فنان وديما قعدت نخاف يا ريم من كلمه بنت فلان عملت أغنية والله مش لك الكل، ولا بنت فلان خدمت في البلاصة الفلانية كيفاش، ولا
0: على خاطر تخاف يقولوا مش لنيفو.
1: أنا اسم الوالد كبير صحيتك، معناتها يا أما باش نعمل ديما قعدت نقول يا ما نجمش نعمل نفس التمشي متاع أي فنان آخر، ديما جو في تريز أتونسيون ريم أي خطوة نعملها على خاطر هذيك مسؤوليه زيدة عندي معناتها باش نحافظ على الاسم.
0: به اميره عندك حق، ساعه هذا اكيد، ومش ساهل كي يبدا فما معناها ارث على ظهرك والاسم، معناها سا رونفوا للفنانين الكبار، فاكيد معناها فما اون سارتين بريسيون في هذايا. ولكن نتصور زيدة الحرب بينك وبين روحك في انه زيدة ما لازمنيش نضيع وقت ولازمني نخدم باش جو مكونفيرم اوسي.
1: صحيح صحيح، هو برشا عبيد باش تعطيك الفاليداسيون وبرشا عبيد لي، ولكن انا مثلا كفنانة علاش دي ما قعدتلوش في بلاستي على خاطر كيما قلت لك انا التمشي نتاعي غربي ونقول اميره باهي باش تخرج حاجه غربي اسكو باش تمشي لك اسكو لي اسكو، علاش دي ما قعدت خايفه دي ما سيق هوني وسيق غادي نعمل اغنيه تونسي ما انا ما نغنيش تونسي.
0: انت مثلا الحاجه اللي تخمم فيها الجايه تحبها تكون غربي معنا.
1: انا ماذا بيا نعمل حاجه غربيه اما عرض غربي كاريمون، معناتها نخمم في عرض وخممت كنت باش نعمل معناتها العرض على الاخوه قلعي على بابا ووالدي، معناتها اوبريت كامله وكل شيء وبدينا نخمو في البروجي وعملنا الماكيت نتاعو ومن بعد ما كملش. ولكن بالنسبه لي انا اذا كنت باش نعمل عرض معناتها بيرسونيل معناها باش يكون غربي.
0: بي مالا يا اميره ما تنجمش تجيب حذانا وما تسمعش الجمهور حاجه غربي في اللي انت يشبه في اللي هو صوتك، معناها انت قولي صوتي غربي ومغرب وهذيك وذنك باش مستانسه، فلازمنا نكتشفوا لازمنا نعرفوا. خليني خمم شويه في الحاجه اللي تحب تغنيها. نعرف اللي انت انستالي في سوسه في الساحل، معناها تو برودوي غاديكا يعرفوا، قاعده نتبع انا نشوف يعرفوا صوتك ويجيوا العباد ويحضروا لك وكل شيء. ما تخممش انك جيت في تونس اسهل بتاتر او ساعة شوية؟
1: ان فيت انا راني نخدم سور سوس تونيس حمامات هذوما ثلاثة اللي نخدم فيهم
0: تتحرك معني.
1: نتحرك
0: غدوة في جربة باركونتر
1: غدوة في جربة باركونتر
0: اي فوالا اي
1: غدوة للناس اللي في جربات لقاوني في الكازينو إن شاء الله. سينو مثلا نينا نغني مع جروب اسمهم The Band. عن إكسيلون جروب هذايا نخدم معهم فريمون بور مون بروبر بليزير اللي هما يعملوا البوب فانك روك معناتها تو سو كو جيم تو سو كو جادور. دايور اون سرا في البلتازار روي دو باري لو 11 سبتمبر إن شاء الله كان هكا
0: في تونس.
1: اللي حاب يجي
0: أنا راني ما في باليش تمشي واش تقولوا لي
1: أشهر اللي حاب يجي يتفرج هو موش اشهر موش اشهر ولكن للناس اللي تحب
0: تسمع اما هذاك علاش لازمك تسمعهم تواش حاجه
1: اه باش نقول لك الجمله اللي يقولوها زيد الناس الكل بعد سيزون تاع خدمه ما تعرف احنا سيزون تاعنا باش نقول
0: قل. صوتي تعب
1: وصوتي تعب وكذا
0: هو انا متاكده اللي انت تعرف شنو نقول لك غني معناها ما يصيرش ما ياخذوش عليك اما لازمنا نعرفوا الصوت اميره واكيد يحبوا يسمعوك الناس الو
1: باهي نعملوا ان بوتي ستاندارد دو جاز جوست شويه راه جوست
0: A B
1: B

0: ميرسي يا أمير، لاباس صوتك هذا اللي تحبه معناه الجاز.
1: قالوا لي نحبه على مايكل جاكسون.
0: مرجية
1: أنا راهو أغزر لي أنا راني حياتي كامله يعيطوا لي مايكل
0: بيترا في الريجي قالوا لك هاي أنت غنيت مادام صوتك سخن لي بعد الجاز قول لنا شوية
1: مايكل تحبوا حاجة
0: اللي تحب أنت اللي تحب أنت اللي تحب أنت. أي شوف يا سيدي يعطيك الصحة سي عزيز.

0: برافو علي كاميرا. اي مايكل والله الحقيقه اي لازم لعبت تسمعك باش تاخو باش تاخو فكره باش تعرف اللي انفيت انت هذا اللي تحبه. انا الحقيقه ما نراش علاش اذا انت ماكش مرتاحه ولا تحس ديما لي انا نجم انا نحب الغربي انا صوتي غربي انا مغاربه وذني غربيه جرب جرب جرب مره واثنين وثلاثه بتت هذاك هو الحاجه اللي تحبها ديما هي اللي تنجم تصبر عليها اكثر وتتعب فيها اكثر
1: exactly.
0: وانت فرحانه انفيت
1: انا فرحانه في الحالات الكل الحقيقه اغزل لي العربي مش راني مش منحبوش راني نحب ونموت عليه اما صعيب ياسر باش تلقى صوتي غني لك العربي بالكدي والغربي بالكدي ديما باش تلقى حاجه منهم باش تضر
0: حتى المقارنه تضر
1: حتى المقارنه ضروا exactly. العبيد ديما تقولي نحبوك في الغربي اكثر نحبوك في الغربي اكثر
0: به
1: دونك
0: ان شاء الله ساعه يجي ساعه يتبعوا وسي يجربوا يشوفوا يكونوا اكتشفوا معنا اليوم اميره القلعي التجربه اللي بديت تبني فيها خطوه بخطوه واللي تحب فيها هذيا ميولاتك وهذيا الغناء اللي تحبوا اكثر وهذيا طبيعتك مع روحك فيها ثنية exactly. هذيا اللي انا نتمنى لك فيها كل نجاح اميره ان شاء الله في انتاجات اخرى غربيه عروض تونسيه الحقيقه ما فهمش علاش ما نسمعوكش اكثر نعرف صعيبه مع روحك
1: انا ما تونسي راني بربي نحب نقول راني باش نغني تونسي ان شاء الله لو 10 سبتمبر قدام اوتيل كارلتون سي ان ايفينمون هو عملته سيبيل على المئويه نتاع اوتيل كارلتون اللي هو يعني اديفيس اللي عنده قيمه تاريخيه وفنيه كبيره
0: الناس تعرف
1: صح اكزاكت نينا سيمون جات عندي فيه سيغتان مومون شهرين
0: صحيح
1: دونك اون فا سو برودوير
0: وفي الايفينمون هذا باش نغني تونسي
1: باش نغني تونسي باش يكونوا معايا ثله من الفنانين باش يكون فما فهد عبده باش يكون معايا في كمان زيدا راضي شوالي فيرار الكافي برشا برشا برشا فنانين كبار دونك فوالا سويو رونديفو
0: ان شاء الله اميره ميرسي بوكو اللي جيتنا شكرا لكم انتم كيف كيف اللي تبعتونا وكل عاده ديما نحبكم تكتشفوا معنا الاصوات في تونس اللي تستحق تتبعوها واللي تستحق تشجعوها في انتاجاتها الاولانيه احنا باش نرجعوا لكم جايكم رضوان في زوم فن ما تبعدوش قبل الاخبار
2: فن تايم.

الموعد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: بينا 93-081-102 ولا 70-246-190 لانتيغرال ليكسيلونس او سيرفيس دو فوتر انفون.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز السادسة ديوان FM مع السلامة. اليوم الانطلاق في ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معدنية معلبة سعة لتر ونصف واثنين لتر بولاية تونس الكبرى، وذلك إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي. وستتواصل عمليات وتوزيع بمختلف الجهات إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض، وفق ما فاد به مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي في تصريحه لديوان فما. وأعلن عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين.
2: انطلقنا في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. يهدف هذا البرنامج لقطع أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية انطلق هذا اليوم بولايات إقليم تونس الكبرى الأربع ولايات، وتستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية، يعني نحكي على حجم 1.5 لتر و2 لتر. والعملية هذه متواصلة إلى نهاية الأسبوع الجاري. كيف تواصل العملية كيف هذه خلال الأسبوع القادم وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر اليوم الجمعة بأن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدات ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم، وتستمر إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية www.raidat-store.in لتسويق المنتجات النسائية وفقا للمراحل التالية: أولا، إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت مساحتها وإدراج المنتجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وتتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026. أمين مال الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهشمي الملياني يدعو إلى تمكين كل تونسي مرة في الحياة من الحق في التمتع بقرض ميسر بنسبة فائدة لا تتجاوز 3% من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، معتبرا أن ذلك هو الحل الوحيد حتى يتمكن كل

0: تونسي من شراء منزل. وقال المليان خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن موارد الصندوق المذكور تبلغ 380 مليون دينار سنويا متأتية من مساهمات الأعراف، لا تصرف منها إلا 40 مليون دينار لفائدة المساكن الاجتماعية وفق تصريحه. في العالم، قوة الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى منزل استهدفته غارة في منطقة حرس السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط معلومات عن مقتل 3 أشخاص. من جانبه، أعلن جيش الاحتلال استشهد 3 فلسطينيين في جنين، أحدهم قيادي محلي في حماس في مخيم جنين مع 2 من مساعديه بغارة بطائرة مسيرة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوة الاحتلال احتجزت طاقمه بعد وصوله إلى موقع المنزل المستهدف. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال أخير النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومترا في الساعة. يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا مضطربا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 27 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
1: في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
2: فودكوب ديوان فام فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتذكير بحكام الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى، دونك نهار السبت 29 أوت، انطلاق من 4:30 متاع العشية، نادي الإفريقي يواجه أمل حمام سوسة، تحكيم لحسام بولاريس، ومنتصر بالعربي في غرفة الفار، مستقبل المرسى يواجه تقدم ساقيت الدير، تحكيم لعبد السلام ماني، ودرصاف القنواتي في غرفة الفار، الاتحاد المونستيري يواجه الملعب التونسي، تحكيم لحسن النيلي وإلدر ماليرو في غرفة الفار، نادي الصفاقسي يواجه الترجي الجرجيسي، تحكيم لمحمد علي قروية وبرونو استيفيز في غرفة الفار. نهار الأحد 30 أوت، انطلاق من 4:30 متاع العشية، شبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار، نادي حمام لم في وجه نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفيز في غرفة الفار، الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بنقردان، تحكيم لفرج عبداللوي وأيمن نصري في غرفة الفار، والنجم الساحلي يستضيف النجم المتلوي، تحكيم لخليل جري وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكر أن كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. تحكيو على الأولمبي البيجي، الأستاذ هيكل بالحاج عبدالله الكاتب العام للفريق أكد للديوان فام تسلم إدارة النادي رسميا بريد إلكتروني أكد رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على الفريق، وبهذا الحسم الإداري تغلق إدارة الأولمبي البيجي ملف للقيد بصفة نهائية، وليصبح بإمكان الجهاز الفني الاعتماد على المنتدبين الجدد وتأهيلهم رسميا لتعزيز خيارة التشكيلة في مباراة الغد ضد اتحاد بنقردان. الناطق الرسمي للاتحاد المونستيري علي البحوري أعلن عن قرب غلق ملف منع الانتداب. البحوري قال أنه تم تأهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري دون المنتدبين الجدد قبل مواجهة الملعب التونسي. وبخصوص كرة السلة، البحوري قال أنه ديون والتزامات الفريق تناهز 500,000 دينار، داعيا الجماهير إلى دعم الفرع وتوحيد الصفوف. الهيئة التسييرية لنادي بنزرتي تمكنت من تأهيل كل الانتدابات الجديدة للفريق بشكل رسمي. نحكيه على بلال الماجري، ياسين العرفاوي، إضافة للأجانب لامين تراوري ولامين با وسادة ديالو. بالتالي يمكن المدرب محمد عزيز تعويل عليهم في مباراة الأحد ضد نادي حمام لنف. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أعلنت أنه عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 26-27 باش تكون نهار الخميس 3 سبتمبر 2026 من نص النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نحكي باسكت. المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه اليوم الجمعة 28 أوت المنتخب الكاميروني انطلاقا من الساعة 7 مساء في ثاني مباريات وضمن النفذ الرابع من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. المنتخب الوطني يستهل مشواره في هذه النفذة بانتصار على منتخب الكابو فيردي بنتيجة 60-56. الختام بأبرز المواعيد في الأوروب. في البريمير ليج 8 تاع ليج كريستال بالاس يستضيف مانشستر سيتي. في لا ليغا الإسبانية راسينغ يواجه إلتشي. ديبورتيفو ألافيش يواجه فياريال. في الكالتشو الإيطالي 8:15 ميلان يواجه فينيسيا. في البوندسليغا الألمانية 7:30 بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت. وفي الليغان الفرنسية 8:15 ليل يستضيف باريس سان جيرمان. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونافان.نت. بعد شوية ترجع لكم ريم نوردين وبقيتكي برنامج فانتايم.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف أرب واندر. على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
4: مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فان تايم. هذه ساعتنا الأخيرة توا 6:08. ما نعرفش قديش الوقت عندكم. إن شاء الله تكونوا مرتاحين، إن شاء الله تكونوا متفرهدين، إن شاء الله الكليماتيزور تخدم والماء متوفر. أحنا توا وقايت زوم فن.
2: زوم فن
4: هذا سبيسيال ديديكاس لسي نادر اللي يستنى فيه رضوان التوينسي. عسلامة رضوان.
5: عسلامة عسلامة. مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل ومرحبا بسي نادر زاته.
4: بيان سور. على شو باش تحكي لنا اليوم؟
5: اليوم باش نحكيوا على
4: خنقول لهم علاش خاطر اليوم ما شاورنيش سي رضوان وما علمنيش بالموضوع نتاعو وقلت له خلي مفاجأة، خلي فاجئني في اللونتين مع الناس. اي سيدي شكون
5: اليوم باش نحكيوا على صوت بقى في الذاكرة لسنوات. بدأت من هي طفلة صغيرة تغني في العروسات والأفراح في حومتها، وبعد من طفلة صغيرة تغني إلى امرأة من أشهر الأصوات النسائية في العالم العربي.

0: شيرين عبد الوهاب. شيرين اللي تولدت في 8 أكتوبر 1980
1: شنو برجها ماني؟
0: في القاهرة. والله ما عنديش فكرة. رضوي
1: برا رضوي نبر
0: بسين سلوش على براج بعد فطر دونك شيرين اللي تولدت في 8 أكتوبر 1980 في القاهرة موهبتها ظهرت من اللي هي صغيرة بعد ما لفتت انتباه المعلمين اللي قريوا فيها بصوتها في المدرسة. من بعد الأستاذة نصحوا عائلتها إنهم يسقلوا موهبتها ويتلهوا بها. بعد هذا التحقت بدار الأوبرا المصرية ضمن الكورال وتعلمت على يد المايسترو سليم سحاب. وفي سنة 13 سنة تقريبا بدأت تغني في الأفراح في فرح الأقارب والأهالي متاع حيها وعرفت الجمهور منذ طفولتها. ومن بعد انطلقت في طريق الشهرة لكن قبل أغنية آيا ليل وقبل الشهرة الواسعة ظهرت شيرين فيديو بعنوان بحبك مع محمد محي ضمن ألبوم صورة ودمعة في بداية الألفينات. وهنا بدت شيرين تلفت انتباه الوسط الموسيقي بصوتها. من بعد جاء المنتج نصر محروس اللي لعب دور أساسي في نقل شيرين من مرحلة الموهبة إلى مرحلة صناعة النجمة. نقطة التحول الحقيقية كانت مع أغنية آيا ليل بداية المسيرة الحقيقية في 2002 وين شاركت شيرين مع تامر حسني في ألبوم فريميكس 3.
1: ونقول لك بالأمارة وقتها جابتهم للجمهور العريض لميسيون بتاع هيلة سرحان يقولوا ما الدكتورة هيلة سرحان جابتهم الزوز على أساس أصوات شاب جدد وقتها كان اللوك تبارك الله تامر حسني كان عبد آخر معناها وعملوا هاك الغنية الديو مع بعضهم وزادت بالحق وقتها انطلاقة قوية برش نتفكر أنت فرجت فيها الميسيون قل
0: وصارت بعد أكثر شهرة وانتشار مع أغنية آيا ليل. وبعد نجاح آيا ليل جت أغنية جرحي تاني اللي الألبوم تاعها يحمل نفس الاسم متاع الأغنية الشيء اللي زاد عزز حضورها في الساحة الغنائية. وفي نفس العام 2003 دخلت مجال السينما من خلال فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي. وفي 2005 أصدرت شيرين ألبوم لازم عيش وكان هذا آخر تعاوليها مع نصر محروس قبل ما تنتقل لمرحلة جديدة بعد ما دخلت في تعاون مع روتانا. ومن هنا بدأت شيرين تتحول من مطربة صاعدة لواحدة من أهم أسماء البوب العربي أو نجوم البوب العربي. شيرين ما اعتمدتش على اللون الرومانسي برك في الغناء وهذا يمكن اللي خلى عندها قاعدة جماهيرية كبيرة ومتنوعة. غنيت آيا ليل جرحي تاني بتوحشني على بالي مشاعر كده يا قلبي وغيرهم من الأغاني. أغنية مشاعر كانت زادة من أهم المحطات صدرت عام 2013 كان تتر لمسلسل حكاية حياة وولت من أكثر الأغاني المرتبطة باسم شيرين. تجربة التحكيم في The Voice أضافت برشا زادة في مسيرة شيرين في المواسم الثلاثة الأولى اللي شاركت فيهم. وفي 2015 قدمت أول دور بطولة في مسلسل طريقي المسلسل اللي يحكي على قصة طفلة موهوبة بالغناء تحاول أنه توصل حلمتها رغم القيود العائلية والاجتماعية واللي تتشابه القصة هذه مع شوية مع قصة شيرين في البداية متاعها. شيرين اللي غابت لفترة عن الساحة الفنية لأسباب عائلية وعاطفية لكن رجعت بقوة بعدد من الأغاني بعضهم لحنهم عزيز الشفعي اللي كان السبب الرئيسي في رجوحها للغناء وكنا حكينا عليه في حلقات سابقة. غنت تباعا تباعا وجمعها زاد ديو بحمائي في أغنية بحرية
1: بحرية البرندة بحرية حلوة صحيح أنا ليه اللي يجي من عند شيرين كل مبروك الحقيقة
0: وغيرهم من الأغاني. هذه لمحة صغيرة على شيرين عبد الوهاب.
1: والله يبدو أنه ذوقك بدأ يتبدل تخالط فينا عندك مدة رضوين وقالت ولا يعطيك صح سبيع مش مولي دي ما نخليك تختار وحدك ولو أنه شار وفي أوتو في مرسي رضوين شيرين عبد الوهاب صوت يستحق أنه نحكيه ونعرفه المراحل الكل والمحطات الكل ونتمنى أنها تتعدى المرحلة ما خير سيختو. هذه كانت زوم فن.
2: زوم فن
1: اقعدوا معنا احنا راجعين لكم مع ضيفنا الثاني الموسيقار الفنان محمد علي كمون باش نحكيوا على العرض الكبير غدوة الـ 24 بارفان على ركح المسرح الاثري بقرطاج. ما تبعدوش برج هالميزان قالوا لك راهو 4 اكتوبر ولا 8 اكتوبر الميزان شيرين. ميرسي الناس كل اللي تتبعوا فينا وتتفاعلوا معنا ليالي طاهر فدوى هدى جميلة صبري نادر حبيب بن صالح الناس كل اللي تسمع فينا كيف كيف ولا تبع على اي واحدة من البلاتفورم اللي تبعوا فيها لي لايف متاع برا مجنا متاع فان تايم. هنا راجعين توت سويت ما تبعدوش.
2: فان تايم

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم، أكيد أنتم مواصلين معانا فن تايم. الحقيقة وقيت الضيف الثاني، أما حبيتكم تسمعوا هنوبة الحلوة، عملتوا جو كيفنا. الحقيقة الرجيلة هنا كانت حفلة كنتوا تسمعوا في مولا الشيش من عرض 24 بارفان. 24 بارفان اللي احنا اليوم سعداء باش يكون بحذنا سي محمد علي كمون الموسيقي والفنان وراء العرض هذايا وبرشا عروض أخرى وأعمال أخرى إن شاء الله نحكي عليها. عسلامة سي محمد علي.
3: عسلامة ريم، شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا
3: شكرا
2: بيك.
3: على الماء، شكرا على الماء.
2: صحة وفرحة. مرحبا بيك. صحة إن شاء الله. سافا باردة لاباس
3: لاباس
2: لاباس. خلينا نعمل انترفيو في راحة هكا وفي ظروف طيبة. غدوة عنا حدث كبير مهم، دات مهمة، غدوة 29 أوت على مسرح كارتاج عنا المشروع الموسيقي الكبير 24 بارفان باش يكون على كارتاج. قل لي ساعة الاستعدادات الإحساس قبل بنهار.
3: والله استعدادات محلاها، كنا توا في اخر بروفا في نسميها الجنرال احنا، والعرض حاضر ان شاء الله الجمهور يستمتع. فما ساعه برودكسيون جديده في 24 بارفان مع المع نخبه من المع نجوم المزود. الفنان فوزي بن قمره اللي نحبه برشا وتربيت على موزيكته، وايضا تليلي قفصي فنان كبير، وانس بن سعيد اللي هي عملت السنه معناتها سكسي تبارك الله في ذا فويس، عرفوها برشا الجمهور. وأما هي زاده مطربه واستاذه موسيقى ومعناتها عندها باع وذراع وجايب الجو البدوي نتاع الجنوب احنا اللي احنا نحبوه هذاك في 24 بارفان.
2: بنت قبلي العزيزه انس بن سعيد نسلموا عليها، نسلموا على قبلي. تليلي قفصي بالطبيعه وفوزي بن قمره قامت معناها في الفن الشعبي. هو 24 بارفان هو مشروع موسيقي كبير ساعه بدا من الاول، تبارك الله عمره 10 سنين. بدأ من اللول فيه برشا بحث، برشا خدمة، فيه توثيق، فيه خدمة على موروث الـ 24 ولاية. هذك علاش 24 عطر، والمرة هذية عطر جديد. أنت قررت أنه يمشي للمزود للربوخ معناها التونسي كما رأوا في الأفيش. شنو هو اللي هزك للفن الشعبي وللمزود؟
3: والله هي الحقيقة كانت مبادرة من صديقنا رجل أعمال من أهم رجال أعمال في الموسيقى نعتبرهم سيرات بودينار، اللي هو معناته حاول يقرب الوجهات هذه، يعني حاجه معناتها خدمه خدمه مع تناول معين للموسيقى التونسيه والجو ربوخ نتاعنا. يعني فهمت وين عندي قداش نحب نخدم على الجو هذا. جات بطبيعتها، يعني
2: جات بطبيعتها. الحقيقه نتصور انه بتدخل من عرشته ولا التذاكر، عندك فكره الدنيا كيفاش ماشيه؟
3: والله ماشي سولد اوت ان شاء الله
2: بالحق.
3: حسب ما نعرف
2: ان شاء الله الحمد لله. على خاطر نتصور 24 بارفان ساعه عاش معناها تبارك الله ان شاء الله يزيد يعيش العرض معناها فما الناس تعرفه والناس تعرف التوجه وفاهمه فكره انه من 24 ولايه وانكم تدوروا على تراث تونس الكل. لكن سختن ما التيتر نتاع الفن الشعبي باش يجيب لكم جزء جديد من الجمهور.
3: اكيد جدا اكيد جدا. احنا تبارك الله معناتها بالنسبة لي أنا شخصيا كفنان كارتاج كان أول حضور لي في كارتاج، يعني كفنان وكصاحب مشروع 2011 في دورة كانت استثنائية عام الثورة. قدمت مشروع وقتها زيدا فيه ألحاني وتوزيعي وحاجات معناتها كنت أعمل في موسيقى شوية نخبوية الحقيقة.
2: شو معنى
3: نخبوية؟ هكا زعما هم هكاك الصحفيين معناتها كلاسيوها قبل النخبوية، يعني خاطر كنت نخدم في برشا معزوفات والمعزوفات مش عنديش جمهور كما الأغنية. 2013 باقي قعدت في عرض أكثر سماوه حتى عرض النخبة في قرطاج في المسرح الأثري.
2: شنو كان اسمه؟
3: كان اسمه مرقوم.
2: مرقوم
3: معايا رشيد قوبعة، معايا سونيا مبارك كان ضيفة شرف، معايا فنانين مزيانين برشا وأوركستر حلو. وكان العرض أكثريته مع تجلو العرض كان معزوفات وأغاني كتبتها أنا. ثم في العرض ذاك عملنا باب دارك. الباب دارك خذيت شكسي هبطت أول مرة عندي موسيقى تتعدى في الراديو كل شيء. وين أجي هكا زعما من الجو هكا المعزوفات والجاز ونعرف شنو. أما متربي على يعني الموسيقى التونسية برشا ما يعرفوش، لأن بديت بالعود وبديت بالموشحات وبديت بالمالوف أنا صغير. هذيك ببدارك خليتي قلت نمبش، قلت عليه ما نزيدوش نحفروا في الموروث ما دام حاجات حبوها العباد. عملت وقتها 1 مليون دو فيو على ليبوك. انا بالنسبه لي منين توقعتش اني نعمل سكسي كوميرسيال في نروح ديما هكا معناتها نعمل في موزيكا نتاع بوبليك معين.
2: كرسوا لك فكره النخبه
3: يا ولي في انه موزيكا قاعد توصل للعباد. وحسيت اوميم طون لان ما نعرفش التراث هذايا معناتها قلت علاش ما نحاولش نعرفه اكثر. جيت بالزهر هي في 2013 صدعوني باب الدار كذلك عرفوها دي ستوديوم في الارشيتكتور يوسف مصمودي ومحليهم كل اصحابي لليومنا هذا قالوا لي ايش قالوا كنا نعملوا هكا ورشه على الام الزين كريمو ونجيو نخدموا على ام الزين الجماليه هم عيطوا لي باش نعملوا حاجه كلي نوفيل ستار ونعملوا كونكور قدروا انا هزيتهم فكره ام الزين الحقيقه الشباب محليهم وصاروا خمسة ورشات من السينما من الرقص من الفيديو حسيلوا قربعناها في المهدية في آخر جمعة ذيك مشيت المهدية ودندنت على البيانو معزوفة سميتها المهدية قلت لهم فيها ريحة المهدية قلت لهم كان نمشي الـ 24 ولاية هكا ندوروها ونشوف وشيوخ تراث سيسير مش نخرجوا ريحة من كل بلاصة قلت لهم ستتسدون 24 بخفر هكي وبديت الحلمه من وقتها طبيعه حلمه قادم على جبل بقادومه ماشي 24 ولايه كيفاش هذيا ما فهمت حبيت لنا برشا وقت باش خططنا باش لقينا معناتها سبل للتمويل اكسيتيرا وانطلقت الرحله عام
2: 2016
3: بطبيعه برشا ما كانتش سهله جمله الحكايه وسلطه الاشراف وزاره الثقافه مشكوره هي دعمتنا في الورشات هذه الميدانيه دعمتنا في 21 ديبلاسمون مش شويه 21 ورشه أسبوع في كل ولاية خاطر تونس الكبرى ما عملناش 24 ولاية عملنا تونس الكبرى عملنا ورشة كبيرة في الرشيدية
2: مع بعضهم
3: في لمة شيوخ تاع تونس وعملنا تبارك الله عامين واحنا ندوره يعني أنا ولدي نذكر ولدي فرات عمره ممكن عامين كملت الورشة عمره 4 سنين هذا يعني فريمون فما برشا ضحيات ما كنتش واحد يراه وكان معايا متى فريق أكثريته جلوا الشباب متخرجين من معهد عالي الموسيقى ومتعطشين باش يعرفوا ذاتهم باش يعرفوا موسيقتهم كيف كيما أنا كنت متعطش برشا في كل رحلة قابلنا شيوخ تراث تعلمنا منهم ما كنتش نقول انا دكتور في الموسيقى الجمله برشا مرات نمشي ونروح ما يعرفونيش حتى شكون لكن عملت برشا اصدقاء اللي وليوا في العرض من بعد اصدقاء المشروع اللي هم نلقاهم اليوم بعد غدوا في كرتاب نلقاهم فتحي غرس الله محمد علي وارده حسن سعده من القروين محمد صالح عيساوي ومعتصم الامير من تطاوين يعني تبارك الله عملنا اصدقاء من الولايات هذوكم وليوا لي بيليي نتاع بعد فات الرحله طلعنا الكرتاج 2018 عملنا اختتام مهرجان قرطاج الدولي
2: صحيح.
3: وتعدى معناتها يظهر لي سهريه معش
2: لا اكسبسيونيل
3: معناتها سهريه هذيك اذكرها التاريخ لي ميديا اللي حكاو من برا ومن تونس ما شاء الله صابر الرباعي قال العرض الذي اعاد هيبه مهرجان قرطاج معناتها
2: اون سكسي
3: كبير برشا وتعدى العرض هذاك ممكن مئات المرات على الشاشه الوطنيه
2: صحيح.
3: احنا فخورين بهذا وهديناه للشعب ما نحنش نخلصوا عليه هذاك راهو هديناه في النسخة الأولى هذيك العرض تطور موسيقيا دير مسارح أعرق المسارح في تونس وخرج الأولمبيا باريس وعمل الجيشي فيرمي في الأولمبيا ومن بعد العرض حاولنا نبدلوا فيه اليوم عندنا أكثر من 60 مقطوعة في بانكات بارفان لين خلطنا للمزود تو
2: به لين خلطنا للمزود خليني في الرحلة هذه المهمة ياسر التوثيقية نسألك الوزارة مشكورة دعمتكم في الورشات هذه اللي كانت تنقلتوا فيها في الولايات الكل باش لميتوا هالموروث هذه كانت أمنت بالجهد التوثيقي معناها على خاطر فما ريسيرش وإلا الهدف الكبير كان العرض معناها مشيو معاكم في شنو بالضبط
3: الوزارة بصفة عامة ترفض تدعم التراث فهمت وهذا انا ضد الشيء هذا انا نحب تدعم التراث فهمت ولكن هو شافت فيه المشروع هذا فيش شافت فيه كنفس الابداعي الممكن ممكن هذاك علاش هي دعمته اما بصفه عامه خاطر برشا فنانين يبعدوا على العمليه الابداعيه كي يمشيوا للتراث معناتها خوش علي يقول لك يتكى على التراث يعني فهمت اما انك تخلق موسيقى جديده من التراث
2: سيلوجيزم معناها كيف واحد يخدم تراث يقول ما هوش
3: خاطر يقول لك انت خدمت ابريتو على موسيقى موجوده علاش ندعمك انا في وسط في حاجه موجوده يعني فهمت
2: واضح فهمتك
3: بانك انت تخلق توصل انك تقنع صندوق الإبداع من وزارة الثقافة أنك أنت مش تخلق حاجة في التراث وأنه هو يقتنعوا وأنه مو ما يمشيوا معاك وأنك أنت بتخذلهم جزادة فهمتني في كل مرة احنا نهبطنا شنو قاعدين نخدمه في كل محطة وفي نفس الوقت عملنا توثيق على خاطر مئات السوايع سجلناهم من التراث هذا وبرشا شيوخ تراث غادرونا وتوفوا الله يرحمهم
2: وانتم وثقتونا
3: كنقعد نحكي عليهم عن مئات الفنانين فهمتني العرض مكلف اكثر برشا من هذاك فهمت لكن لقينا برشا دعم من برشا ناس من برشا عباد من برشا طاقات
2: حاجه مهمه
3: هذه حاجه مهمه برشا
2: هل الماتير هذه الكل الموثقه باش تقعد ملككم
3: فما فيلم
2: في الوزاره
3: فما فيلم توثيقي دعمته وزاره السياحه مشكوره
2: مهم.
3: فما فيلم توثيقي على بانكات بارفان على الدوره هذيك على الرحله هذيك فما زوز استيوانات ثم بعد الاتحاد الاوروبي امن زاد بيدو بقيمه المشروع ودعمه وصندوق تفنن في في مشروع في زوز استيوانات وكتيب وفيلم طويل ولا معاش فيلم وثائقي كهو
2: مشروع كبير برشا
3: مشروع كبير اي مشروع كبير خرجنا كتاب تطبع في 3500 نسخه وكان معناتها
2: مشروع حياتك محمد علي كمون
3: لا مشروع تونس مش مشروع حياتي مشروع تونس ويقعد لتونس علاش نحكي هكا خاطر تعديت المشاريع اخرين اما نعتبر فانكات بارفان مخبر يزمو يتواصل مهم فكرة انك انت تخدم على ذاتك فكرة انك انت تعرف على انت شكون في نفس الوقت تبني عملية ابداعية من ذاتك اذا كان ما تعملش هكا مش تلقى روحك تشبه المصريين تشبه الامريكان تشبه الفرنسيين تشبه الناس اخرين مهم جدا انا نعرف ذاتنا وانا نحكي لك استاذ في المعهد على الموسيقى نعرف اللي التراث هذا ماهوش قاعد يتقرا يعني التراث هذا مش قاعد يتقرا
2: قاعد يضيع معناه
3: التراث يقريو فيه في المعهد على الموسيقى 1.0000000 فهمتي 1% من الموروث الكبير والشائك والبنين واللي من الولايات بتاعنا كل
2: هذا تقصير من شكون
3: لا هذه السياسات كامله تهز فيها انت تو
2: نهز فيك الحق بلاصه نسال في السؤال
3: لا لا لا لا لا فهمتك فهمتك
2: لا محمد علي تو تقول لي انه العبيد اللي قاعده تتكون في الموسيقى اللي غدوه باش تقري موسيقى وباش تخدم موسيقى اذا هما قاعدين يخدموا ولا يتعلموا في 1%
3: شوف هذه راهي سياسه الدوله
2: الموروث اي والله هذه سياسه
3: الدوله ومش تتبدل في في هكي وكي نحكيوا سياسه الدوله ماهيش وزاره الثقافه نحكيوا سياسه الدوله من اعلى هرم السلطه اللي هذه تشمل وزارة السياحة تشمل وزارة الوزارات الكل الوزارات الكل
2: عمل وطني
3: هذه هذه لازم نمنو اللي ألف سنة الحضارة متاعنا موجودين في ولاية في في الموسيقى اللي تلقاها في الجلوة وكش تشتق شق شق وكدورة الطبل هذيك ودورة الطبل متاع جربة والذكرى متاع قرقنا والقصبة الشاوية والمالوف مش المالوف المداول والركيك اللي يتعاود ويتكرر هذيك لا فما مالوف بنين برشا موجود في النوب موجود عند المشايخة كي تسمع زياد غرسة فهمتني موسوعة وحده كي تمشي المال تمشي مثلا التستور مش تسمع مالوف بنين على الاخر بالطبلة وفي وشوارعي ما عاد فهمت وعبيت تشطح عليه وصغار وكبار يهلوا يكبروا يسمعوا في المالوف
2: يمكن احنا ما نعرفوهش
3: احنا واللي في قروين مالوف هذاك مالوف الجد فهمتني هذيك اللي هذيك ما عنده حتى علاقة صدقني ما عنده حتى علاقة بالشيء اللي قاعد يتقرأ واللي قرروا فيه عنا تو 10 سنين بل 100 سنة كاملة فهمت نقرروا في حاجات ما تشبهلناش فهمت وحتى الرشيدية اللي تعملت مع تعب للدفاع على الموسيقى التونسية في أول عرض عملته الرشيدية جابت دي ترومبونيست وجابت فهمتني وعزفوا حاجات معتها علاش خاطر كان ياسر يحبوا كل هكا اوركستر ونتو نحن نحبوا برشا هكا عبيد
2: وهره معناها
3: برشا وهره برشا وهره برشا برشا برشا كل برشا
2: اما هذاك ينجم يكون باهي في بلاست وما زاد ما لازمش يضيع الموروث
3: على تعرف كيفاش توظفها الحكايه هذيك
2: انا علاش سالتك السؤال محمد علي على خاطر على خاطر صحيح سياسات الدوله ماهيش باش تبدل في نهار اما لازمنا نتكلموا مره واثنين وثلاثه واربعه
3: ما جيب لي في ميسيون نتكلم تو ما تخافش تو
2: لا لا انا ما
3: باش نحكي على الكارتاج دي فايبس باهيين
2: يقولوا
3: عنا عرض غول ان شاء الله
2: عنا عرض غول وراجعين باش نحكيوا عليه في التفاصيل الحقيقه وبارك الله فيك اللي جيتنا بعد بعد البروفال الجنرال كما تقولوا
3: انتوما في الميسيون تاعك ونحب هذاك على
2: ربي فضلك ميرسي بوكو اما مهم خاطر الاصوات هذه لازمنا نسمعوها باش باش لعبيت حتى اللي يقرا مثلا وحس اللي هو فما برشا حاجات اخرين لازم يعرفهم وماهوش يقرا فيهم بتدخل يمشي لوج بتدخل يمشي للرصيد اللي موجود في النجمه الزهره يبربش بتدخل يمشي يشوف الكتاب يمشي يشوف الفيلم
3: هذيك صعيبه هذيك راي هذيك صعيبه باش انك تمشي تبربش تصدم انت تو على على حاجات تسجيل مزود عام 1920 لكن فما دي فاسيليتاتور فما يستاهل الحكايه هذه فهمت كيما العبد الله فهمت انت في عطلة تكسر في راسك وتمشي نعمله في العملية لكن ذي مش خدمة بشر هذي نورمال هو راي ديبارتمون كامل معناتها يسوتيان ويدفع بالحكاية هذي معناتها فهمتني كان نحب نحكيه بالحق نورمال هو عندي قسم في مدينة الثقافة للحكاية هذي نشرف عليه اما وزير الثقافة تعمل في الأوبرا وتعمل في الموسيقى المصرية ربي عينه هاكا طيحتني في البرنامج.
2: ما طيحتكش والله، علاش تحسسني لانه نصب لك في فخاخ؟ خاطيني محمد علي نسال فيك
3: والحقيقة وين يهزنا الحقيقة السيستم والله غالب.
2: ليه عندك حق، خاطر احنا لازمنا نسمعوا الراي الحقيقه. ما عنديش احنا الحديث هزنا على خاطر على خاطر
3: لينا راني مع الاوبرا والموسيقى المصريه، اما مع انك تحافظ على مزيكتك قبل كل شيء
2: تكون عندها الاولويه.
3: نعم ليه، علاش هما بيكش يدافعوا علينا هما هكاك؟ بيك يبرمجوا فينا هما كيما برمجوا فيهم، بالك يدافعوا هما على المزود نتاعنا ولا يدافعوا على الموسيقى نتاعنا ولا على
2: حتى يعرضوه على الملف نتاعنا
3: يا حتى كي عملنا افتتاح مدينه الثقافه جبنا اوكرانيين. علاش هما في كي عملوا افتتاح كي عملوا مدينه الثقافه في اوكرانيا تاع جابوا الرشيديه تعزف؟ ليه ليه
2: واضح
3: ليه فما برشا عزيز بتبدل بحق بالحق.
2: انا هاني بعد ما انت كملت ما سالتك حتى سؤال اخر، ما زيدك حتى ثنائي. اجا نرجع ل 24 بارفان غدوه.
3: 24 بارفان
2: نرجع ل 24 بارفان غدوه. انت في العرض اللي شفناه قبل ومستنسين به كان فما استعمال لاله المزود، لكن مش في اغاني مزود اصليا.
3: صحيح
2: معناها المره هذيا مزود مزود،
3: المره هذيا مزود مزود، المره هذيا مزود مزود، واول مره 24 بارفان مش يدمج موروث خلينا نقول حديث، لانه فوزي بن قمر ربي يطول في عمره
2: مازال حي. هذوكم هذوكم
3: هذوكم دي اغاني معناتها للذكرى الوطنيه فهمت، ومهم انه هما بيدهم هذاك انه هو تصير له اوماج للجو هذاك، مهم جدا. اول مره الحقيقه
2: وهو موجود وشاهد
3: هو موجود هي وربي يطول في عمره. اول مره اول مره مش نخدمه على اغاني نتاع مطرب. يعني احنا في فن كاتبر ممنوع لداير. انا مره مشيت الجمعه كامله في ولاي خدمنا على غني وماشي بينا من التراث، هي غنية قديمة ومش من الدولة. ومن بعد في أثناء الرحلة عرفنا الملحن متاعها نحيناها من البرنامج
2: طلعت مش تراث.
3: والله يقرق بيه يا ولدي يخدم عليها يا ولدي سيد ما قولش بتاعي أصلا. قلت له لا
2: هذاك كان التوجه،
3: هذاك التوجه أمننا بذاك. احنا أول مرة أول مرة تناولنا في المشروع هذايا أغاني تتسمى اغاني من خدمهم من الموروث الحديث بتاع تونس، واللي هو مهم جدا وفرحان خاطر نلقى الاجيال اللي هما معناتها في الموجودين معايا في الاوركستر واللي عندنا تبارك الله من الاجيال الكل فهمني، قاموا لي معناتها هكا اللي حتى ما يعرفوش الاغنيات هذوكم ولاو يغنيوا فيهم ومشاو للدار ويعثوا لي في الليفوكو يسمعوا فيهم ويحفظوا فيهم تاريخ بركات بارفان. وحاولنا ما نفسدوش بالكل الربوخ والهنك والجو بتاع الموسيقى هذيك فهمني، معناتها يلزم تقعد معناتها بسخانه نتاعها بالجو نتاعها ما نتغاوش عليها جمله. ونظن ماشيين في ثنيه باهيه خاطر البروجي هذه مشروع كبير برشا. غدوه مشتره منه السويعه هذيك، اما نتخيل مش يكبر المشروع هذا نجم اللي عرض وحده. معناتها
2: هذا هو انا باش نسالك على هذايا، لكن خليني قبل ما نتعدى، انت كنت كاتيجوريكمون ما تخدمش على الاغنيه كما حكيت لنا الانكدوت هذيك اللي خليك تبدل رايك وتخدم توا على الاغنيات هذوما حبك للمزود.
3: والله حبي مزود انا اول حاجه ان نخدم حاجه نحب على نحب،
2: ما تخدمش حاجه ما تحبهاش.
3: عليك كمون ما يجي كلموش مطرب يقول له وزع لي اغاني كلكو سوا البري ما يعرفوني. انا جينا مون نختار انا المطرب اللي حبنا نخدم عليه ونختار الموسيقى بكل تواضع، نختار الناس اللي حب نخدم معاهم
2: باهي بكل تواضع.
3: المره هذه سي رياض بودينار اقترح لقاء فهمتني مع نجوم المزود والكي جات قدامي مع الاسم فوزي بن قابرة قلت له
2: نحب
3: حتى انا فان فوزي بن قابرة
2: واضح
3: تو سابلو نحبه من الاغنيه
2: تاعو فوزي بن قابرة
3: وعملت جو كبير وانا نوزع فيه وعملت جو كبير.
2: انا باش نسالك توا على الرياكسيون تاع فوزي بن قابرة ومتاع تليلي ما نعرفش تليلي قفصي خدمت وزاد على الاغنيه
3: تليلي الحقيقه اللي خدمت على الاغاني اكثر مش خليه بطريقه تراديسيونيل اكثر على خاطر الجو نتاع تليلي سايب برشا مش يخليه يعوم بحر هو الجمهور واحنا كتبت يعني مش كتبتش اما كتيبه سايبه برشا معناتها وما نحبوش تولي برشا كتيبه زاده في العرض فما بلاصه نتاع كل حاجه سايبه محليه تراديسيونيل. جو القفصي بنين على الاخر معلم كبير للقفصي جو وعنده تبارك الله دي سوكسي كبار عملهم مش خليه معناتها مش خليه يعوم بحر
2: واضح. فوزي بن قمره كيفاش تقبل الخدمه على اغنيته؟
3: فوزي بن قمره سي ان غرون بروفيسيونيل فهمتني معناتها مش سائل انك تلقى ساعات معناتها دي ستار فهمتني دي نجوم كبار وفي نفس الوقت يقفوا على التفاصيل المملة ويقايدوا ويسجلوا ويقف وتبدله في الموسيقى نتاعو هو يغزر لك هكا يبدا يضحك
2: منفتح فهمت
3: مش منفتح
2: برك مش
3: ما عاد تقريبا ولا يسكن بعديه في الاستوديو بتاعي وسيرتو احنا عندنا مع تغرام انا وياه ياسر بالماكله
2: فهمت
3: دونك نتلاقاو
2: ماكله ونخدموا موسيقى
3: نعملوا برامج ماكله صحاح ساعه فهمتني قول له دونك ماشي برامج الماكله راهو الموسيقى امورها تمشي فهمتني وفما برشا عازفين كانوا موجود منتصر بن جبل عازف المزود خدم معنا برشا وسيم الخميري عازف كلافيي خدم برشا معنا الورشات
2: وياكلوا معاكم
3: حلمي بن عمار عازف بيركسيون المساعد البرادرو بتاعي ايوب صامت وعازف قصبه وزكره معايا دره فوشيكا هي شيف دو كور بتاعنا خدموا خدمه كبيره وهذوما نحب نشكرهم برشا ولا عازفين تبارك الله نتاع 24 بارفان دليل عشب الباتخي علي بن خليفه بالباس عندنا احمد يتيم معناتها تبارك الله من احسن العازفين في العالم العربي بالناي وبرشا يعني برشا تبارك الله عندنا ريان ولاد جيتاريست اكستراوردينير زاد كيف كيف تبارك الله عندنا شبيبه مزيانه برشا وعندنا اصوات كورال ممتازه وعندنا زاد شباب يغنيوا ممتازين جدا اسامه النابلي اللي هو متحصل على التروفي دور يعني
2: جائزه الكبرى مالش كان ضيفنا هنا اسامه
3: كان موجود مش يكون موجود معنا مش يكون موجود معنا مش شبان زاد هذوما تبارك الله من العزوزيه من احسن اولاد العزوزيه سيف الدين تبيني محليهم معناتها ومنجيه صفيقسي صوت ممتاز جدا زاد باش يكون ميليسوليست
2: وانت تخدم برشا مع الشباب انت تحب تخدم معاهم
3: برشا انا ديجا عندي البيانيست غدو داتاك عمره 10 سنين تبارك الله اليوم مهديدين
2: ان بروديج
3: تبارك الله معناتها ما شاء الله
2: صحيح انت تحب تخدم معاهم ومهما وفما شكون يمن بهم في مشاريع كبيره كيما هكا
3: عنده 5 سنين مهدي تو تبارك الله تو نشوف فيه ليله مع حفله الكلوب غدوه معايا
2: ما شاء الله
3: تبارك الله ان جروب بروفيسيونيل ديجا تبارك الله
2: شوف معنا ايلونشين كارتاج ما شاء الله عليه
3: تبارك الله
2: تبارك الله عليه في وسط الكلام قلت لي اللي هذايا انا فانغو بوتيتر المشروع الجاي اللي نجم يكون مزود
3: صحيح انا نشوف هذايا عرض القرطاج مارجين قرطاج الدولي العام الجاي نجم نعطيك سكوب ان شاء الله حيانا ربي مش ينجم يكون عرض مستقل بذاته البارتي اللي بدات خاصه قاعده تطيب هذايا جديده برودكسيون جديده نتخيلها حاجه اول حاجه باش تكون ياسر قريبه للجمهور 24 بارفان ثقافي برشا الحقيقة فهمت وأنا ما طيحش بكل في الكاليتي أرتيستيك
2: استنى كي تقول لي ثقافي رجعنا لكلمة نخبوي متاع بكري
3: مش
2: نخبوي ليه فما إقبال جماهيري كبير ما هوش نخبوي
3: شوف جمهورنا اكثريته طب احنا فهمتني هي مش خايبه الحكايه فهمتني بس صحيح نشوف دي فارماسيا وطب وكذا انا نحب موسيقى تسمع في التاكسي نحب موسيقى تسمع في القهاوي بالحق على خاطر نحب نعمل موسيقى قريبه للعباد فكات بارفان هذيك اللي نعملوا فيه مش يجي وقت باش يولوا دي غران ستاندار تاع في لي راديو فهمتني ما عادش نقول بربي عاديو لي موزيكتي باش ولي تلقاه بطبيعه باش تلقاه مولا شاش تتعدى اون بوكل خاطر البرودكسيون هبطت على يوتيوب اللي هبطناهم العشرة اغاني اللي هبطوا على يوتيوب دو غراند كاليتي اللي مش يولوا دي غران ستاندار ديجا احنا المره فاتت في حمامات بارك الله الجمهور حافظ كعبه كل شيء
2: حفله مهمه
3: ما جمهور بالملايين توا اما نجم ديجا عنا تبارك الله ملايين ديجا شو اسمهم عنا اغاني في اليوتيوب عاملين دي مليون دو فيو راهو تبارك الله يعني العباد قاعدين تغرموا فهمتني وقاعد يعملوا في بوس حتى في هبطوا عليهم في مصر مولا شو اسمه مرضى هواء قتالة هبطوا عليها دي دي دي دي ما نعرفش اسميهم انا مش انستغرام شو يسميهم
2: انفلونسرز
3: دونك عملت بوز كبير هذيك مثلا فهمتي اللي هي اغنيه من قهر الخابي خذينا فيرسيون تاع المعلم الكافيه مانيش ما خدمناش الفيرسيون من الدوله غنيه سعاد معاذ مرضي الهوى قتال مرضي الهوى برشا دي ديتاي في الكويله خذيناها مع المعلم الكافي اللي يغني هذيك معلم كبير محمد صالح عيساوي موسوعه فهمتي هذوكم حاجات ما نحبش نقول التاريخ فهمتي عملناهم
2: وربي
3: ان شاء الله فهمتي ان شاء الله في ميزان حسناتنا ان شاء الله في ميزان حسناتنا اما تو نعملوا في موسيقى
2: نتاع
3: جرون بيبليك اما او ميم تون راني نسمع في موسيقى اللي قاعدين نسمع فيها توا عرفت ستاندينغ تاع الكوميرسيال تسمع في موسيقى شاب خالد تبدا تلمع لمعان كلها وراي ودنيا المحلة ماشيين في حاجة بتاع مزود انترناسيونال تهبل على الاخر ناقصة كيف هكا فلير نتاع برودكسيون انترناسيونال وتجي تضرب على الاخر برك.
2: ان شاء الله هذايا عام في يدك توا باش المشروع الطموح اللي قاعد تحكي لي عليه بكل حماس نشوفوه عام الجاي
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله.
2: تستنى يسمعوا ويجيوك ولا تحط ملفات ومطالب؟
3: لا انا منظم ونحط ملفات داير ملفات من احسن ملفات
2: به مهم
3: اي
2: به. ان شاء الله غدوه الحفله كل النجاح ان شاء الله ماشيين للسولد اوت وان شاء الله الطقس غدوه خير شويه الحقيقه.
3: لا غدوه نبشركم بالخير
2: بشتوفه اليوم السخان
3: باش نجيب لكم 100 ساعه كيف فما سبونسور
2: وقتها نجي. لا الحقيقه نجي للفن
3: غدوه نشتيح السخانه ان شاء الله نشتيح السخانه وان شاء الله ان شاء الله الناس كل تستمتع بسهريه ان شاء الله.
2: ان شاء الله سهريه ناجحه جدا. نذكروا انه 24 بارفان غدوه على ركح مسرح كارتاج فيها جزء كبير مزود مع رواد كبار مع فوزي بن قمرة مع تليل القفصي ومع صوت كبير برشا كيف كيف أنس بن سعيد. علاش سألتك على العروض وعلى الملفات؟ خاطر أنا واحدة من الناس ولو حتى وقتها ما كنتش نخدم على البرامج الفنية لكن أنا مشيت تحضرت العرض الوحيد لنوبة غرام. أنا ما منيش خليك تروح من غير ما نحكي على نوبة غرام هذا أكيد. معناه نوبة غرام هذيك كانت حاجة إكسيبسيونيل الحقيقة استنيتها وأنا واحدة من الناس معناها بجد جدي قاعدة نقول لك لأن وقتها كنت نستنى في عرض واحد آخر نحب نعاود نتفرج فيها نحب نسمع أكثر نحب نركز في الكلام أكثر نحكيه على مسرحية غنائية باللهجة التونسية.
3: نوبة غرام في رقبة وزارة الثقافة ومسرح الأوبيرا في رقبتهم في رقبتهم من الاخر عرض كيما نكاك 22 غنية اول كوميديا موسيقية مع النصا والأحنا سيرين شكيلي العبد الله 3 سنين نخدمه فهمتني وبعد تعمل كارتاج وما عندك حتى إمكانيات مش أنك تدخل تبرف أصلا ما فهمتني. لا سامحني مانيش نحكي
2: 3 سنين تخدمه بعديك عرض واحد و محمد علي واجعتك الحكاية قل لي الحقيقة باهي متأثر برشا محمد علي نتصور حطيت فيها من قلبك ومن جهدك وبرشا وقت 3 سنين خدمة ومشروع بالحق ياسر ياسر مزيان عملته اون افون بروميير من الأول ومن بعديك عرض وحيد في كارتاج نوبة غرام ألحانك كلمات سيرين شكيلي اون كوميدي ميوزيكال باللهجة التونسية قصة جميلة برشا أصوات بديعة الحقيقة مثلا بوثينة النابولي اللي توا الكلنا فرحانين بال العمل الأولاني متاحة وبالألبومها الأولاني كانت من الأصوات المتميزة في نوبة غرام ما نحبش نسمي باش ما ننسيش مريم عثماني أسامة النابلي كان فما محمد بن صالح كانت حاجة مخدومة مطروزة بالقدام البداية
3: غنية برك من نوبة غرام 22 غنية برك خذيت جيزة كبرى مارجين الأغنية. نوبة غرام تحصلت على دعم صندوق التشجيع كيفاش تدعم أنت دعم وما تعطيش وين يبرف وتعطيش وين ينجم يتطور وما تخرجوش ما ترجعش فلوسك اصلا انت فهمتني كيفاش تدعم انت الاعمال معناتها كوميديات موسيقيه معناتها اللابيل نتاعها مش تونسي فهمتني وحاجات تونسيه ما تلفت لهاش وبعد نقولوا وين البرودكسيون وين الترشنوا والعباد اللي سمعوها والله العظيم 22 اغنيه تسمع اغنيه قسمت عظمه تسمع اغنيه والله تنسى الاخرى ولا فيهم أغنية خيرة على الأخرى. خدمنا عليهم 3 سنين يا عبد ربي.
2: لا والحاجة اللي فيها تناقض أنه الدعم اللول ثم تتخلى تماما على المشروع
3: ما تدعمنيش عطيني وين مبرف عطيني مسرح ما تكريليش ب 20 مليون مسرح
2: انت بالطبيعة خدمت عليها ما كنتش تتصور انه باش تقف في عرض بار كنت تحب تكون بها في المهرجانات عامله
3: وعاملين طيشه الخدمه انت اصلا كي كارتاج تخلص لك عرض 150 مليون انت احنا 80 مليون خلينا بالبيدجي نتاع دي ريبيتيسيون برايف الغدوه الحفله تكلف 70 مليون تينا مش نعاود تلم الخدمه هذيك تعاود تخلص حق برايف تي برشا غلط برشا غلط راسلنا السيده الوزيره مره 22 ما تحب تحكي معايا ما تعبرنا شنو هو هذا
2: نوبة غرام الحقيقة المفروض راهي كانت عاملة
3: ونعملت المهرجانات هات خير شو عندك خير هات عطيني سمعني شو عندك خير تحب نحكي وقت هات عطيني سمعني شو عندك نتحدي لي سمعني شو عندك هنا عندك حاجة خير قسمت وعظم لأن لفهم خير والله لفهم خير ما فهميش ما عندهمش خير ولا سمعت درش خير خذوا هذاك اضرب عليه بالبونية قول عندي برودوي تونسي امشي انقب به فهمتني العينين في العالم الكل قول عندي برودكسيون، عندي كوميديا موسيقية، علاش الرحابنا تطوروا وعلاش الدنيا الكل صارت وعلاش المصريين عملوا أجدار متاعهم؟ على خاطر الماكينات كل تخدم مع بعضهم، المبدع المش الملحن الشاعر البرودكسيون كل شيء ماشي مع بعضه، كل شيء ماشي مع بعضه، كل شيء ماشي مع بعضه. علاش هكاك احنا؟ علاش هكاك؟ علاش؟ علاش؟ كان ما عنديش امكانيه تقول لك 45 الف متر مربع في محمد خامس، الواش بوكوا فيغ؟ علاش الواه هذاك الكل؟ الواه الواه شنو نعملوا بيه؟ نكريوا ريستورونات؟
2: معناها خدمة تتعطل على خاطر حتى
3: مش خدمتي أنا كهو، هذه توجه كامل. وين احنا تونس؟ وين في مدينة الثقافة؟ وين في السياسة الثقافية؟ تونس وين هي؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ وين هي تونس؟ في البرامج بتاعنا، في التعليم، وين هي تونس؟
2: محمد علي شوف سي تري ليجيتيم، معناها ليموسيون اللي تحكي بها على خاطر بالحق
3: غالبا انا بتعب.
2: لا لا لا ما فما حتى مشكل، بالعكس معناها ما فما حتى حاجه غلطه في اللي قلتها. سي ليموسيون على خاطر تحس على خدمتك، وماهيش خدمتك وحدك، خدمه برشا عباد تعبوا وخرجوا عمل بالحق جميل. نعرف انه احنا تعرض مره برك بتتخ عددنا معناها محدود العباد اللي تفرجنا فيه، لكن انا مثلا من مكاني الاصوات كانت مزيانه، الكلام مكتوب ياسر بالقدية، تعرفوا ليش تصيرين شكيل يعني الخدمة الموسيقى
3: كارتاج بلاش صحيح. دعوات
2: صحيح.
3: بلاش دعوات من الفاتكات. ثم مطربين جاءوا عمتها عالمين معروفين باعين 800 تذكرة، بعنا تذكرنا رجعنا فلوس للوزارة ونبيعوا، وعنا جمهور تبارك الله السنة أكثر عروضنا بتذكر ناس تمن اللي فما خدمة جيرة هاي. الجمهور بيزمش سوزيستيم الجمهور مراهو لا، يعني ما حليش نعملوا في ثقافة خاسرة أو بليز، ما حليش نعملوا في موسيقى خاسرة.
2: لا معناها الحجة هذه كمان نجموش يستعملوها، دخلتوا فلوس ورجعتوا
3: حتى طرف عنا عبيد فهمتني الحمد لله، فما سينياتور معينة عبيد تجي تلوج على الكاليتي
2: دو.
3: فهمتني برشا رداءة أما فما زادة إن كاليتي موجودة. فهمتني العبيد تحب الكاليتي وفما جمهور الكاليتي يراهو يجي ويتبع ويقص تسكرا ويجي.
2: محمد علي هذاك علاش انت توليت تتلفت للعروض اللي تنظموها وحدكم وتخدموا على التذاكر؟ معناها تخدموا بالشبك
3: تاخدوا على التذاكر،
2: معناها تعملوا على اقبال الجمهور
3: مش هنا البروديكسيون. اما ربي معهم سيرات بودينار وجماعة ربي معهم.
2: لكن عملتها التجربة في حمامات مثلا،
3: عملتها تجربة حمامات في ايشيل بلو بتيت، اما تبارك الله عملنا ريكور معناتها في حمامات معناتها ارشي بلان.
2: يعني عندك الحق
3: عشان الوقت اللي فات عملنا عرض اسطوري في حمامات بالحق صحيح. جمهور مش عادي اللي جا وانرجي سورسين مش عاديه تعديت. لا الحمد لله.
2: دونك معناها تقول مادام جو في مي بروف ما فماش علاش، ما فما حتى سبب مقنع معناها لهذا.
3: وي احنا هنا في نو بروف بالنسبه لنوبه غرام تعديت على صندوق الدعم، اذا كنت تعديت على لجنه وطنيه ودعمتها ب 80000 دينار في المحاله عندنا توا شطر السوم، عندنا توا 4 سنين نستنيه وقتاش دخلت الشطر السوم هذيك. فهمني اما بلي مويان دو بور رانا عملنا خدمه محترمه جدا واللي ما تنجمش تتطور اكثر برشا، خاطر راهو عرض ما تتحكمش عليه في مره واثنين راهو. فهمت وغنيه تاخذ لك جائزه كبرى مارجين الاغنيه حبيبي شنو تحب انت يعني مغني. فهمت شنو تحب يعني ترى شنو تحبوا ترى شنو نحبوا يعني؟ ما تقولي بعد تتعاود في التراث، لا أصلاً ما يبقى نعاودوا في التراث 24 برفاق أصعب ببارشة من نوبة غرام. نوبة غرام ورقة بيضة محلية تعديت الحكاية هك في بنسبة تقليبية مع سيرين شكيلي تك تك تك. فهمتني نصوص ما تم حليهم يهبلوا صحيح. تلحنت في نص شهر أما قعد 3 سنين نخدموا في البرودكسيون في استوديو في الارانجمون وكل شيء. لا لا بالعكس اما ما نقولوش مالك فماش انتاج
2: باهي توا قدام الوضعيه هذيا اللي هي مؤسفه متفاهمين فيها. انت بالنسبه ليك نوبه غرام اليوم كي تغزلها شنو باش تعمل منها محمد علي؟ مش
3: انا نسلم على سيرين ونغزل لبعضنا هكا والله ما صدقني والله والله ما منين انا منين عندي امكانيات انا مش احنا فات كات بارفان يتكلف علينا معناتها في حفله حمامات وحد متكلف علينا قريب 30000 دينار. يعني الروسيت نعطيوها رانا احنا للعازفين ونعطيوها للبرودكسيون ونكريو الصون ونكريو كذا، معليش قاعدين رانا نستغنيو من الموسيقى اللي نعملوا فيها والحمد لله معناتها هذاك نو بيرمي باش نخدموا نعيشوا بيه وباش انا نجم نطوروا شويه. اما راهو تحكيوا على كوميديا موسيقيه؟ لا يا حبيبي شكون اللي نجم هذا مشروع وطني راهو هذايا شنو؟ ها سامحني علاش ناخذوا في الريسك؟ راكو فما مسارح وفما دنيا وفما فرق وفما دنيا علاش يعني موجود يعني راهو معناتها شيء موجود
2: صحيح.
3: احنا نبعثوا تخيل نبعثوا مطلب انت رفزوا رفوزي تخيل عبد الله رفوزي فهمني عبد الله راني ماخذ الساعة ما نحبش نحكي على شنو هو قاري وشنو هو عامل تبارك الله ساعة فهمتي الحمد لله يا ربي شوف قرينا في المعهد على الموسيقى انا ولد وانا ما قريتش بريفي وقريت في في في في العمومي نتخرج من المعهد من المعهد على الموسيقى الدوله تصرف عليا منحه فهمتي باش نجبت لهم فهمتي الدبلومات النيسيسير وفي نفس الوقت نقرا اون ميم طون نقرا اون باراليل باش كونت روحي في الموسيقى خاطر هذاك لي ديبلوم نتاع باش ولي دكتور في الموسيقى اما مش هذاك اللي يعمل فنان فهمت اما نقرا راني اون باراليل نخدم في نونسي انا باش نخدم في الليل

0: اللي ما نجمش الحقيقة نوقفك، لكن الوقت ما تعرف هذية حاجة مهمة ياسر نوبة غرام لازم نساحصها وحدها، لازمنا نفهمه ولازمنا ندزه لازمنا ندعمه الحقيقة، لازمنا نحكي فيه برشا على خاطر خسارة كبيرة أنه ما نراوهوش لعامناه ولا سنين. إن شاء الله عام الجاي إن شاء الله تنفخ فيه الروح وما يضيعش، إن شاء الله غدوة تكونوا برشا في مسرح الأثري بكرتاج باش تفرجوا في 24 بارفان محمد علي كمون، غدوة عمل فيه نفس جديد بالمزود فوزي بن قمرات ليلي القفصي أنس بن سعيد، وان شاء الله يعطينا مولود جديد مزود عام جاي. اي عاد ما نكملوهاش هكا
1: محلينا مش محلينا لا لا لا محلا جد
0: ربي فضلك سيدي، خلينا نشوفوك ب 24 طرفا ونشوفوك
1: غدوه برشا شوجو غدوه برشا جو برشا ربوخ برشا نت نتمنى العبيد تجي اللي شوية تسكر يكملوا يقصوا
0: العبيد باش يجي
1: والحبة تتخلوض هكا فهمتني، والناس كل تربح وتعمل جو
0: ونعاودوا من اول وجديد
1: والسلام عليكم
0: يا سيدي ربي فضلك
1: فهمتني، وان شاء الله كل عام وتحيين بالف خير
0: يا سيدي، كل عام وتحيين بالف خير ان شاء الله غدوة الناس كلها في كارتاج وتتعدى سهرية كيما تحب انت، وان شاء الله المشاريع الكلها نعاودوا نشوفوها تونغو راب ونوب تغرام والجاز اللي عملته في تبرقة والدنيا كلها دي ما حكيناش عليها تعاود تجي بحذنا ان شاء الله. شكرا لكم انتم اللي قعدتوا معنا حتى لتوا في فان تايم هذه نهاية الاسبوع، بون ويكاند عاودوا نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين باش نكملوا شهر اوت في لامينو، باي باي.
2: فان تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان افام فلاش نيوز
3: مجزوة السابعة ديوان افام عسلمة. الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يقول أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم وضعها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وأكد بتين في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ الحمولة، فيما تتوفر كمية أخرى بمخازن الشركة في رادس والسخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد، مبينا أن الإقبال الكبير للمواطنين على محطة الوقود إثر تداول خبر إضراب عوان نقل المحروقات أدى إلى نفاد سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات، نفيا وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. النائب البرلمان عن ولاية منوبة أسماء درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم أي شهر سبتمبر، وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لا بد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكد درويش في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما يجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة على حد قولها. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر أن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية رائدات ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم وتستمر إلى غاية يوم السبت الخامس من الشهر ذاته. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات على لبنان إلى 4352 شهيدا و12318 مصابا حسب وزارة الصحة اللبنانية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفيد بأن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال الأربعاء الماضي هائل، وتشير إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتضرر حوالي 93 ألف شخص. الرئيس الأوكراني يقول أنه أمر الجيش بزيادة هجماته بالطائرات المسيرة بعيدة المدى على روسيا إلى 1000 هجوم يوميا ارتفاعا بحوالي 300 في الوقت الراهن. نهاية المجزل الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار لي فريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم، سامحوني، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من السبعه حتى للعشره متاع الليل، ايبا من الاثنين للحد. نسلم عليكم الناس الكل، اي لو رانديفو اللي ونسكم في ثنيتكم ويونسكم وين ما كنتوا توما. كيما العاده برشا موسيقى ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف، وان شاء الله نسيكم شويه في السخانه هذه اللي موجوده تاو. ان توكا نسلم عليك ايمن المسعودي سيد المخرج، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كيما العاده برشا برشا موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا جنجون في الحبيبه.

0: عيبني مش وقت ولا حساب غربة شكون فيها لي ونسني قلت الزهر راكسني وحملت العذاب
1: جديد بتاع جانجون دونك تلقاو معنا شوية اخر اون بلوس هذا باش اسمه ناجوز في كلاس هنا

باش نرجع بكم للقديم نتاع بالتي باش نرجع باش نسمعوا ماتيو جيمز الجديد نتاعو باش نسمعوا زاد كافون الله يرحمه باش نسمعوا جانجل باش نسمعوا عصام الشريتي هذه الموسيقى نتاعنا حضر روحكم برشا موسيقى بنينه انتوكا ديراكتومون نبداو مع اركتيك بلانكتون في بريستو هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا معنا بالموزيكا, ومازلت برشا الموزيكا يبات سنس وصيف كامل انه تكون 100% موزيكا. ما اليوم اكسبسيونيلمون مش تكون الامور مختلفه شويه, على خاطر يكونوا بحذنا لهنا دي زيتيديون, ويكونوا بحذنا الاي تروازو نحكيوا على ايفينمون مزيان برشا. الايفينمون هذا يسحق الحق انه ناخذوا شويه من وقتنا ونحكيوا عليه. عنده علاقه بالمراه, اسمه امباورمنج voilà women in industry 5.0. l'événement هذا في l'édition ولا في الفيرسيون الخامسه بتاعو, ايفينمون انترناسيونال, مش يكون لهنا في تونس, مش يكون من تنظيم الاي 3 ايزيمز اللي هي المعهد العالي للاعلاميه والملتي ميديا بصفاقس. هذاك علاش يكونوا بحذنا صديقاتنا لهنا من الاي 3. نحكيوا على صديقتنا رؤال زواوي, ممبر في الكوميتي دورغانيزاسيون. رؤى مرحبا بك.
2: ميرسي, عايشك.
1: اهلين سافا, لاباس عليك؟ جاوبي جيتوني مش شفار, كنتوا تحوسوا سي ديجا تعوموا ولا صح عليكم؟ والله يسعد. عرفتك اللي يجيوك ويفرعصوا لك الكونديكتور بتاع الخدمه ويزيدوا يجيو هما محوسين وحنا ليه, معناها مش يزوز. على كل يا لالا مرحبا بك.
2: ميرسي عايشك.
1: اي اون بليس هذا صديقتنا بنت الدار, هي ديجا ديما نقولها بنت الدار كل مره تجي, يلا لازم وتجيب معاها البحر وريحه البحر وكذا, ومجيب معها حد شيخ مر العياد يقول لك مرحبا.
3: اصلي مرحبا,
1: شفا لبس عليك.
3: الحمد لله
1: شفا. امك لبس
3: الحمد لله.
1: امك اللي تعبتنا معك, تعبتنا في الديوان ومتعبتنا لبرا من الديوان, وواحد مش عارف شنو يعمل.
3: لازم تحط الرسم
1: تاعها في كل بلاصه, في كل بلاصه. نسلم عليها ميسا شتورو اللي كانت لهنا في البرنامج هذايا ديجا. نسلم عليك يا ميسا, توحشناك برشا برشا برشا, ان شاء الله ترجع لنا تري بيانتو. ان تو كان نسلم عليك قمر, ونسلم عليك رؤى. نحكيو على الاي تروازو, المنظمه هذه الانترناسيونال. اون بريف غنذكروا الناس شنو هي الاي تروازو وشنو تعملوا فيها بالضبط. اي عندك عندك عندك واحده من
3: ان توكا هي لي 3 او, هي سي ان كلوب اسوسياسيون انترناسيونال موجوده في برشا فاكيت في معناها على عالم كامل,
1: العالم الكل.
3: تخدم على تطوير في لي دومين الكل, فما روبوتيك, فما تكنولوجي, في كل شيء معناها موجود
1: في علاقه بلي انجينيور. فوالا خاطر هي منظمه دونك اللي نعرف انا وشويه عندي فكره عليها بيان سور, خدمت معاهم شويه. دونك منظمه موجوده فيها لي انجينيور تقريبا الكبار نتاع العالم الكل, دونك تضمهم هي المنظمه هذه. ممكن ليدر في لي زورغانيزاسيون ولا في المنظمات العالميه اللي فيها العدد هذايا من لي انجينيور ومن الكفاءات. دونك نحكيو على تقريبا اكبر لي انجينيور يكونوا موجودين في الاي 3 والا خرجوا من الاي 3. دونك منظمه كبيره برشا. انتم موجودين في لي زيمز هكا؟
3: المعهد العالي الإعلامية والملتي ميديا بصفاقس.
1: بصفاقس داكو. جينيرالمون شنو هما لي زاكتيفيتي اللي تعملوهم في الاي 3؟ شنو هكا تقدوا
2: نعملوا وركشوبات مثلا,
3: دي هاكاتون
2: دي كومبيتيسيون, كل شيء معناها. نعملوا زيد نصنعوا دي روبو كل معناها يكونوا يعاونوا الانسان معناها في حياته,
3: باش نطوروا باش نقدموا
2: باش خاطر هي معناها نقولوا احنا الامباكت نتاعها هي ادفانسينغ هيومن تكنولوجي.
1: داك مش تحكي بالانجلي وانا تنفسر عرفت نعمل كيك بتاع الجزيره هذا وتقول انها لن تضرب ايران والفازات هذوكم الكل. نحكيوا على ايفينمون, قلتوا لي قبيله انه ايفينمون انترناسيونال مش يكون منعش اسكو بور لا بروميير فوا في تونس ولا كيفاه اول مره باش يكون في تونس. داكو
2: هو ان شاء الله هو العاده معناه يصير في بلدان في العالم وكل كل مره يصير في بلاد وكل, وان شاء الله
1: مره باش
2: يكون في تونس.
3: ليزيمز هي اللي تكفلت باش نورغانيزي ليفينمون هذا ان شاء الله سنه في تونس.
1: En bref, l'événement, شنو تعملوا فيه, شنو الهدف منه, لي ديتاي على ليفينمون هذا.
2: الهدف منه هو empowering women in industry 5.0. وديجا لي زكتيفيتي الكل ان شاء الله باش يكونوا معناها
1: هذا يفسر هنا تيتر بربي خاطر توا الحاجه عليك قاعد يسمع فينا توا قاعد في الفسطحة في البرود ولا لفهم هذا امبورينغ وومن اندستري.
2: امبورينغ معناها باش يشجع يعاون المراه في الاندستري 5.0 معناها.
1: دونك يشجعهم باش انه يبعثوا مشاريع ولا شنو بالضبط؟
2: يعاونهم معناها عرفت معناها نقولوا احنا
3: باش تدخل في الدومين نتاع الاندستري وكل خاطر مازلنا معناها ما تلقاش برشا كان سالي اللي تلقاه في الدومين هذايا فهمت الدومين هذايا.
1: معناها
2: هو فيه الاندستري 5.0 هو في الاخر معناها فيه الاوتوميشن وفي
1: احكي تكنيك ميساج احكي حاجات تكنيك باش ما انت تتوصل الفكره وانا راني نحاول نوصلها من بعد للعباد ثانك يو
2: معناها في الاوتوميشن والتكنولوجي وكل شيء معناها باش يسهل حياه المراه في الاندستري
1: هذيك هي دونك انا فاهم هي تقول لك عندي ديمو تكنيك تحكي من قبيله بالانجلي خايفه لانه المعلومه ما توصلش للناس احكي كيما انت تحب انا من بعد نفسر داك جاوبك به خليني انا للمترجم تاعك اليوم دونك ليفينمون هذا عنده علاقه كيما قلت بالنساء ويشجعهم على انهم يدخلوا صلب المجال الصناعي ما نعرفش بطريقه اسكو ببعض المشاريع ولا انهم يخدموا فيه ولا لغيره فينالمون زاد احنا عندنا الفكره شويه حتى في تونس انه المراه مش بتاع صناعه معناها يقول لك انه المراه تخدم في معمل ديجال شويه اللي دي تو بدات تتبدل بتتر مي كان تحكيها الحاجه عليا هذا يقول لك فاش قاعدين تحكيوا مراه وتخدم في معمل سي با لوجيك مي تو الدنيا طورت بيان سور وكل شيء وليت تبارك الله يمكن ساي اكثر حتى من رجال فاعلين في في في الاندستري دونك ليفينمون هذا كيما قلت مش يكون في تونس في جمرت هكا على ثلاثة ايام شنو مش يصير فيهم ثلاثة ايام بالضبط
3: ان فيت هو الجورني الاولانيه لو 4 ما معناها فيها دو فيزيت اندستريال اما ليفينمون معناها برينسيبالمون يبدا لو 5 ويفا لو 6 عنا دي بانيل عنا دي تابلون عنا سبيكرز انترناسيونال معناها باش يجيونا من برا باش يحكيو لنا فما دي وركشوب
2: اي فما كونفرنس زيد وفي الليل معناها باش يكونوا فما دي اكتيفيتي معناها باش يسهلوا
3: النتوركينغ داكور دي اكتيفيتي كيما هكا نتاع هكا نتاع حاجات يصنعوهم هما ارتيفيسيل فهمت
2: ارتستيك
1: و اوكي اوكي ما تريز انتريسون انا ديجا قاعد نشوف في اسامي تبارك الله اسامي كبيره برشا من حتى من تونس معناها عندهم وزنهم اون توكا فما زاد اسامي من برا ما نعرفهمش للامانه لكن انا نقول لكم شنو تنجموا تعملوا تدخلوا على الباج wels.tunisia2026 دونك تلقاو الباج هذيا نحط لكم زاد اللين نتاع الباج نجموا تلقاو تو لي ديتاي اذا كانكم انتريسي باش نمشيو للايفينمون هذايا لو 4 و لو 5 و لو 6 سبتمبر في جمارت
3: في فيردي
1: ميرسي على البوب نعدي لك الفاتوره من بعد شويه خلاص انت وميسه ما عندي حتى اشكال بالعكس انا قد ما تسمي قد ما احنا نصوروا برشا فلوس وفهمتوا ما تعرف سيف واحد ماذا بيه يخرج ويحاوس وكل شيء دونك انا نقول لكم تدخلوا للوتيل تلقاو لي ديتايل كل على الباج انستغرام بتاعهم قاعد نشوف والله خدمه مزينه برشا معليها فتو لي ديتايل تلقاوهم اللي يسمع فينا تو يحب يحضر معليها ولا مراه تسمع فينا بوتيتر تخدم في شركه تخدم تحب انتريسي تحب تفهم شنو الايفينمون هذا وتحب تحضر في حاجه انترناسيونال كيفاش تنجم تشارك كيفاش يكلموكم كيفاش يتصلوا بكم
3: ان فيت عن ان سيت ويب تدخل تعمل ريجستريشن فيه تسجل وعنا دو باك معناها الباك الاولاني ب 90 دينار انك جوست معناها تحضر معناها طول معناها طول طوم تاع l'événement mais معناها من غير hébergement من غير
1: من غير
3: فطور juste تحضر les activités le panel discussion وكل والباك الثاني سي 310 دينار تحضر في à partir من 4 5 6 mais عندك نويتي برك اللي هي le 5
1: d'accord
3: avec معناها الماكله وكل وتحضر بيان سور على
1: كل شيء دونك مهم برشا كيفاش ينجموا قلنا يدخلوا على الباج يلقاو اليوم تاع الانسكريبسيون على السيت دونك ويشاركوا ويكونوا بحذاكم ان توكا برافو ان شاء الله بالتوفيق ليكم بالتوفيق زاد للزيتيديون اللي معاكم تخيل فما برشا في الكوميتي قاعدين يسمعوا فينا توا ويتبعوا فيكم نسلموا عليهم الكل وخدمه كبيره برشا ميرسي بوكو زاد للاداره نتاع لي زيمز على خاطر لو فيت كو تعطي كونفيونس في حاجه في ايفينمون انترناسيونال بور لي زيتيديون نتاعها سي تانا تو ليها هي حاجه دو بلوس ليها هي برافو للمشرفين على المعهد العالي للاعلاميه والملتي ميديا بصفاقس
2: ديجا نحبوا نشكروهم
3: الحقيقه
1: نجمهم تحيه اكيد لكم الحكايه يا ليه عيب اين اسمع فسخ هذا معتبره مش مباشر اين عاود دونك كان هذا دونك تعملوا الانسكريبسيون على السيت سينو شكون تحبوا تشكروا
2: الفاك بالطبيعة
1: بيان سور
2: نحب نشكر الفاك على خاطرها برسمي وقفت معنا
3: وشجعتنا وعاونتنا في برشا
1: واحد بركي خاطر والله وذني راه واحدة منا بر هاي اتونجيك هاني جيك خمار
2: نحب نشكر الفاك برشا على خاطرها شجعتنا وعطت ثقة فينا وعاونتنا برشا معناها وكل وبرسمي مزيد التعاون فينا ومسهل علينا برشا حاجات وكل يعطيهم الصحة
1: يعطيهم الصحة
2: لكلهم
1: أعطيهم الصحة وأنا لازم نعمل لك التوش متاع النقد متاعي. هذا يوجبهم. هذا يوجبهم مش مزية منهم. باهي أي قمار.
3: بيان سور زاد الأدفايزرز واللي بروفيسور اللي معانا واللي واقفين معانا بالإيفينمون وكل واللي قاعدين هكا حايتين ولا كيفاش.
1: ينكادريو فيكم فوالا. لونكادرومون تاع لي بروف فوالا. برافو برافو يعطيكم الصحة. فخور بيك أنا ديما قمار ديما نقول لك شيء هذا تبارك الله. آخر مرة بحذايا في رمضان جو بونس جيت بحذانا. ريت كل سيف رمضان كل برمجه لازم تحط التوش نتاعها ماهيش مسيبت لي هي لامها. ان توكا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. رؤال الزوابي ممبر في الكوميتي دورغانيزاسيون تاع ليفينمون هذا انترناشونال ليدرشيب سامت ولا بيتو امباورينغ امباورينغ ولا
2: الومن هيك التيم نتاعو امباورينغ
1: التيم اما هو الاسم انترناشونال ليدرشيب سامت فوالا. ميرسي بوكو ميرسي بوكو قمر العياد يعطيك الصحه. ميرسي لكل لي ممبر تاع اي 3 صديقنا بربي شنو اسمه جابكم الشفار مسيك يشوف ربيكم شنو
3: الاسم يوسف الزريبي.
1: يوسف الزريبي سلام عليك يا يوسف يعطيك الصحه برافو خويا التضحيه الجسام من اجل هذا الهدف ومن اجل كذا برافو يوسف يعطيك الصحه. ان شاء الله المره الجايه تكون بحذنا لهنا. ان توكا احنا مش نكملوا مع الموسيقى ديريكتومون مش نرجعوا مع الموسيقى شويه اخر مش تكون جوك بوكس وحضروا بيحكم بيل بورد في الساعه نتاعنا الثانيه احنا راجعين معكم في نايت كلوب.

0: Diwana FM.
1: Diwana FM.
0: Soutkan.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. Ouken, fêtez-tu haja? تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليوكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الليلة خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل القطع الدوري للكهرباء مناطق بجهات الوسط والجنوب والجنوب الغربي والشمال وصفاقس وتونس الكبرى والشمال الغربي. وأضافت أيضا أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يشرف على جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية الجديدة، ويؤكد على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها ستشرع بداية من غرة سبتمبر القادم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد الخاصة بقطارات مسافري خطوط حواز تونس، تونس الرياض وتونس بوقطفة وتونس القبعة وحواز الساحل سوسة بجديد المنستير المهدية، وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط ومنها على حواز الساحل سوسة بجديد المنستير المكنين لبقال تطبل والمهدية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على كيان وفرد بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي قبل أيام باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. وتستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت الوزارة قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة تجرى مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة حسين بالعريس حكم المباراة، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل مرسى ذو التقدم ساقط الدير حكم عبد السلام ماني، في الفار درساف الجنواتي. بالنسبة لمباراة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي الحكم حسني النيلي، في الفار إلدير ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي ترجي الرياضي الجرجيسي يسفرها محمد علي قروية، في الفار نلقاو برونو استيفيش. نهار الأحد 30 أوت 2026، ديما 4:30 متاع العشية عبر منصة ديوان سبور. بقية الماتشوات، الشبيبة الرياضية بالعمران ترجي الرياضي التونسي الحكم سيف الورتاني، في الفار

إلدر ماليرو، نادي رياضي لحملان فالنادي رياضي البنزرتي بسفارة أمير العيادي، وفي الفار برونو إستيفاش. الأولمبي الباجي ضد اتحاد بنقردان، الحكم فرج عبد اللاوي، في الفار نلقاو أيمن النصري، والنجم الساحلي يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، حكم اللقاء خليل الجري، في الفار أسامة بن إسحاق. نمشيو الألعاب البحر الأبيض المتوسط. تارانتو بإيطاليا 2026، منتخب كرة القدم فاز اليوم 3-1 ضد البلد المستضيف إيطاليا. منتخبنا ترشح للفينال ونواجه المترشح من المباراة التجرى حاليا بين الجزائر والمغرب. بالنسبة لمنتخب كرة اليد سيدات، فاز اليوم ضد منتخب كوسوفو 38-10 لحساب الجولة الرابعة من دورة كرة اليد في الألعاب المتوسطية. منتخبنا إلى حد الآن بالعلامة الكاملة. بالنسبة لمنتخب كرة طائرة رجال، فاز اليوم ضد البرتغال 3 أشواط نظيفة، وأميمة البديوي تهدي تونس فضية الجيدو. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن تعاقد رسميا مع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي. الفريق أعلن تأهيل مبي رسميا لخوض المباريات بداية من غدوة ضد الترجي الجرجيسي. نذكر صاحب 24 عام لعب سابقا مع فريق النجم الساحلي. الأولمبي الباجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب. الأولمبيك في بيان رسمي أعلن اليوم أنه الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولي باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا، مع الإشارة أنه الأولمبي الباجي باش يتمكن من استغلال منتد به الجدد في البطولة فور تأهيلهم لدى جامعة كرة القدم. الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري في تصريح عبر صفحة رسمية للفريق اليوم اكشف عن قرب غلق ملف منع الانتداب بعد تحويل المستحقات إلى الفيفا. في المقابل تأهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري دون المنتدبين الجدد قبل مواجهة الملعب التونسي. الفريق أعلن عن هيكلة جديدة للإدارة الإعلامية والتسويقية وتطوير المغازة وإطلاق متجر إلكتروني في سبتمبر القادم. وبخصوص كرة السلة، البحوري أكد أنه ديون والتزامات الفريق تناهز 500,000 دينار، ودعا الجماهير إلى دعم الفرع وتوحيد الصفوف. ختام ماتشات الليلة في أوروبا، في البريمير ليج في إنجلترا حاليا بدأت مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي. في الليغا في إسبانيا، راسينغ سانتاندير فاز ضد إلشي 3-2. 8:30 ديبورتيفو ألافيش يواجه فياريال. في السيري آ في إيطاليا حاليا ميلان يواجه فينيزيا، مباراة تجم تتابعها على منصة ديوان سبور. في البوندسليغا في ألمانيا حاليا بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت، وفي الليغ آ في فرنسا في 4 ساعة نلعب من مباراة ليل ضد باري سان جيرمان. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا وما زلت برشا برشا موزيكا. ادير تو سويت باش نرجع بكم للسبعينات. نمشيو الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس باش نرجع بكم للجو السبعينات والثمانينات وين نلقاو الموزيكا متاع الديسكو. ينعم نرجع بكم الاغاني الديسكو ديريكتومون. باش نلقاو موزيكا من عند روزفلت اسمها وركينج ات ذا كار واتش. باش نسمعوا باث ريمبرز في بلاي ذات فانكي ميوزك. باش نسمعوا جلوريا جاينر في اي ويل سرفايف. باش نسمعوا فرانكي اف في الفريك. تو سويت باش نخليكم مع موزيكا حلوه برشا بي دارلينج وات نايت. هذه الموزيكا اللي تسمعوها تو سويت. عملوا بون كيف احنا رجعين معكم شويه اخر في ونحكيه على بيلبورد الجديد الليلة. نبدأ مع بيلبورد عام 2004.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وكيما قلت لكم قبيله الرونديفو نتاعنا يكون مع بيل بورد جديد, ونبداو مع بيل بورد عام 2004 سويت في اولديز. اولديز في اولديز نبداو مع المرتبه المئه ونحكيو على غنيه, وفما اغاني فينالمون كي تسمعهم يرجعوك بالوقت للتالي, ترجعك للبلاصه, يمكن ترجعك الريحه, ولا ترجعك هكا حتى اللحظه كنت نسيتها. وهذه بالضبط حكايه اي جو باك الكاني تشيزني, الغنيه اللي خرجت عام 2004 ضمن البوم اسمه وين ذا سان جوز داون, وهي من الأغاني اللي كتبها كيني تشيزني وحده, وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد هوت كونتري سونجز, وقعدت 7 أسابيع في المركز ذاك. والأجمل في الغنية مش الأرقام, الأجمل هو الإحساس. كان لهنا يحكينا على حاجة اللي كنا نعيشوها هكا, موزيكا ساعات واحد يسمع موزيكا يتذكروا بحاجات, يتذكروا بلحظات يمكن هو نساها, يمكن ما بقاش متفكرها برشا, ولا ما بقاش جاي على باله, ولكن وقت يسمع الغنية ذيك يذكر أشخاص, يذكر ريحة, يذكر حاجة. هو لهنا يحكي على كيفاش الغنية واحدة تنجم تكون آلة للسفر عبر الزمن وترجعنا التالي. يسمع في غنية وفجأة يرجع لسنين متاع صغره, الأول حب لأصحابه للمدرسة للكرة, الصيف تعدى هكا في ساعة, يمكن احنا فما غاني يمكن نسمعهم بعض نهار اخر مش نذكروا بي صيف هذي, معناه نقولوا هي حسرة كنا من قبل. دونك هكاك تمشي الامور. كاني لهنا يحكينا كما قلت على الحاجة هذية, ويحكينا على اللي سوفينيغ هذوما, حتى الغاني اللي يذكرها في الموسيقى كما جاك انديان, كما روك اند مي, كما اونلي ذا جود داي يونغ, كلهم مربوطين زاد عنده بذكريات معينة ويذكرهم في الموسيقى. في الغنية فيها زادة جانب أكثر عاطفي كي يتفكر صاحبه لانس ويلسون اللي توفى وهو صغير, وسنين اللي عاشوها مع بعضهم. يعني ذكريات مش ديما فرحة, ساعات الموسيقى ترجعك الناس في قدتهم, ساعات تخليك تحسهم قريبين منك من جديد, ساعات كل واحد والمود وكل واحد وشنية الغنية اللي تذكره, وكل غنية شنو السوفينير اللي تنجمك ترجعك لها. موسيقى حلوة برشا تسمعها تسويتها.

فما حاجات صغيرة برشا في حياتنا ما وقت اللي نبعده على الناس اللي نحبوهم تولي عندها قيمة كبيرة برشا برشا. تصور مثلا تكون بعيد على دارك، بعيد على أمك بوك والشخص اللي تحبه، وما عندك يا رسالة كهو باش تحس أنك مازلت قريبة منهم. هذا بالضبط حكاية Letters From Home، الغنية اللي غناها الكاونتي سينجر الأمريكي جون ميشيل، جون مايكل مونتيمري، الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت التراك التايتل متاع الالبوم متاعه Letters From Home، اكتبها توني لين وديفيد لي ووصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد Hot Country Songs وحتى البيلبورد Hot 100 وصلت للمرتبة 24 وكانت من أنجح الأغاني متاع جون مايكل مونتيمري في المرحلة هذه من مسيرته. القوة مش في الأرقام، القوة في القصة. نحكي على موسيقى تحكي على الجندي، جندي بعيد على بلده يستنى في الرسائل اللي تجيه من الدار أو رسالة من أمه تحكي له على الدار، على الحياة اللي ما زلت ماشي عادي، وعلى أبوه اللي ما يحكيش برشا أما يحبه ويستنى فيه. بعدها هي تجي رسالة من حبيبته فيها الشوق والخوف والانتظار والجو هذاك الكل، والجندي قدام أصحابه يحاول أنه يظهر قوي، يضحك يوريهم الرسائل ومن بعد يطوي الورقة ويحطها في الشميز بتاعه ويرجع لخدمته. رسالة ثالثة هي اللي تكسر الحاجز الكل، رسالة من البو، الرجل اللي طول عمره ما كانش يعبر برشا على مشاعره، أما المرة هذه يقول لولده حاجة بسيطة ما تنجم تعني الدنيا الكل، يقول له أنا فخور بيك. ولهنا الغنية تتحول من حكاية على جندي بعيد على داره إلى حكاية على الحب اللي ساعات ما نعرفوش نعبر عليه كان وقت اللي نخاف ونفقد الشخص اللي قدامنا. جون مايكل معروف بصوته الدافي بالأسلوب الكاونتري اللي اعتمد برش على الحكاية الإنسانية، وLetters From Home كانت من أكثر الأغاني اللي بينت الجانب هذية من الفن متاعه، وحتى هو وصف الغنية باعتبارها مرتبطة بقوة بالعلاقة بين الجنود وعائلتهم.

في المرتبة 98 ووقت اللي فما وقتها في بداية الألفينات كي تسمع إمينيم تعرف اللي فما حاجة خارج على المألوف باش تصير. والليلة نرجع ل 2004 مع واحدة من أكثر الأغاني متاعو جنونا واستفزازاً, نحكي على جاست لوزت. الغنية خرجت الموسيقى سامحوني كانت ليد سينجل من من من ألبوم أنكور واللي خرجت في سبتمبر 2004, وستيل متاعها مختلف شوية على إمينيم اللي نعرفوه في الأغاني الجادة. هوني تلقاه داخل في كوميدي متاع هيبوب, يحب يضحك, يحب يستفز, يحب يعمل كاو كامل في أقل من 5 دقائق, والكليب لهنا وين تبدأ الحكاية الحقيقية. إمينيم قرر يعمل باغودي على برشة شخصيات ونجوم, نحكيو على مادونا, نحكيو على MC هامر, نحكيو على مايكل جاكسون وغيرهم, وزاد لعب برشة على شخصية بيوي هيرمان. والكليب اللي عمل ضجة كبيرة خاصة بسبب السخرية من مايكل جاكسون اللي كان في وقتها يواجه اتهامات, وقضية أثارت اهتمام إعلامي ضخم وكبير. الغريب أنه رغم الجدل الغنية نشحت بقوة ووصلت للمرتبة السادسة في أمريكا وطلعت لرقم 1 في بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وعديد البلدان الأخرى. أما في جاست لوزت مش غنية باش تقعد تحلل كلماتها وتهكا تلوج على فلسفة عميقة, هي بساطة إمينيم يقول لك خلي على ربي انسى القواعد واشطح فينا المهم. وهذا جزء من شخصية سليم شادي, فنان يحب يكسر الحدود, يحب يلعب على الصدمة, يحاول حتى أكثر المواضيع الجادة إلى مادة للسخرية. واليوم بعد أكثر من 20 سنة كي تسمع أول بيت متاعها تلقى روحك رجعت مباشرة للبريود متاع الـ MTV متاع الـ CD ومتاع الألفينات.

في المرتبة 97. وإذا كنت حب الكاونتري الحقاني اللي فيه جينز البوتس الجيتار والبرسوناليتي الأخوية فهم أغنية من أول سيكوند تقول لك أنا جيت باش نعمل جو. نحكيه على ريدنيك وومن متاع غريتشن ويلسون, الأغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت أول سينجول في مسيرتها من ألبومها الأول Here for the Party. أما قبل ما تولي نجمة غريتشن ويلسون كانت جاية من بوكاهانتس من ولاية إلينوي بمدينة صغيرة وبدأت تغني في الكلوب قبل ما تشد طريقها لناشفيل. وفي ناشفيل تعرفت على جون ريتش وكتبوا مع بعضهم ريدنيك وومن. الغنية في حد ذاتها هي ديكلاراسيون بتاع تقول هكا أنا فخورة بأصلي وبالطريقة اللي نعيش بها. غريتشن ما تحاولش أن تظهر لك بصورة الكاونتري جيرل المثالية والهكا المزينة, لا بالعكس تحكي لك على البنية اللي تحب الجينز تحب الموسيقى الكاونتري وتعيش حياتها على طريقتها وتقول بمنتهى الثقة أنا هكا وعجبني وعجبتني روحي هكا. الرسالة متاعها بسيطة, ما يلزمكش بدل روحك باش ترضي الناس في نالمون ونجاح كان كبير برشا. ريدنيك وومن طلعت رقم واحد في البيلبورد هوت كاونتري سونجز وقعدت في القمة 5 أسابيع وصلت زاد المرتبة 22 في البيلبورد وكانت أول غنية رقم واحد بالنسبة لغريتشن ويلسون واللي وليت من بعد سيناتور الغنية سيناتور متاحها الأجمل. هذه الغنية ربحتها سامحوني في الغرامي وورد عام 2005 الأفضل أداء كاونتري متاع نسيم. يعني ريدنيك وومن اللي دخلت الساحة بصوت قوي وشخصية مختلفة خرجت منها وهي نجمة كاونتري حقانية.

لكن انكم تذكروا على الاقل الميلودي نتاع الغنيه زي نحكيوا على موسيقى نحكيوا على فينا المورشون يصير كيف تجمع واحد من اكبر نجوم لي بوب مع واحد من اشهر اصوات الكاونتري النتيجه تنجم تكون غريبه اما ساعات الغرابه هي اللي تعمل الليت في 2004 نيلي خرج من عالم الراب والليغامبي وعمل حاجه ما كانتش متوقعه برشا تعاون مع نجم الكاونتري تيم ماجرو في غنيه اسمها اوفر اند اوفر الغنيه كانت السينجل الثاني من البوم نيلي الرابع سويت واللي يميزها انها تعمل في ميلانج بين لي بوب والكاونتري بطريقه طبيعيه برشا لدرجه وليت من الاغاني اللي ساهمت في فتح الباب اكثر قدام الكاونتري راب من وراء البيت الهادي هذا والميلودي اللي تدخل ديريكت للبال فما حكايه نتاع ندم نيلي يحكي على علاقه وفاته على شخص مازال حاضر في مخه رغم اللي الوقت عدى ساعات الانسان يعرف قيمه الحاجه بعد ما تضيع ويقعد يعاود نفس الذكريات في مخه مره بعد مره ولهنا يجي العنوان نتاع الاغنيه اوفر اند اوفر الصوت نتاع تيم ماجرو كيعطى الاغنيه لون اخر كومبليتمون صوت الكاونتري الدافي في شويه وجيعه شويه نوستالجي مقابل فلو نتاع نيلي والكومبينيزون اللي خليت الاغنيه توصل للناس اللي تسمع الراب واللي تسمع الكاونتري وحتى اللي تحب البوب زادا النجاح كان كبير الاغنيه وصلت للمرتبه الثالثه في البيلبورد وتصدرت التشارتس في بريطانيا استراليا كندا وايرلندا وحتى المينستريم في التوب 40 وطلعت المرتبه الاولى بطريقه قياسيه وقتها الطريف انه نيلي نفسه كان عنده شكوك في البدايه خاطر فكره الكولابوراسيون بين لي رابور والكاونتري سينجر ما كانتش حاجه عاديه وقتها من الموسيقى في الاخر هي اللي حكمت وخليت الموسيقى هذه تعيش حتى لتوا موسيقى سيغمون تذكروها خاصه الجينيراسيون اللي عاشت الوقت هذاك وعام 2004

0: شريك الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا ليلى لنسمعكم شو اسمه عبد الحليم عبد لوجالي من مخي في الديديكاس عمر قرقني لوكوزان يبعث لي في قول لي ديديكاس الريم بنته اللي قفلت اليوم 9 شهور ما عشان كل شهر باش يبعث لي يمكن على الانيفرسير اما رمروم العسل دونك قاعده تسمع فينا توا نسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا عاملين بو كيفي اون بلوس زاد نسيبتي مرت الاولاد ماكم تعرفوا سي بون هكاك الامور ماشيه بالقدام ان شاء الله ربي يفضلها وربي يحفظها رمروم وميرسي لكم انتم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا انا نهدي لغني مع عند عبد الحليم حافظ احبك نحبك انا زاد رمروم ونحبكم انتم الناس الكل تقعدوا معنا برانشي راجعين معاكم في ساعتنا الثالثه ما تبدلوش الموجه شويه اخر تكون معاكم فوفا ديجا بعد الاخبار وما تنساوش الاخبار اللي يكون مشكون مع بهيره العوجي احنا راجعين معاكم في نايت كلوب
2: احبك

0: إلى 65%. كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح زواري يعلن أحداث منصة رقمية جديدة وموحدة للوزارة ودخولها حيز الاستغلال، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمي الهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدمات الوزارة. وتمثل هذه المنصة محطة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية من خلال توفير فضاء إلكتروني موحد يتيح للمؤسسات والمهنيين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إمكانية النفاذ لعدد من الخدمات الإدارية عن بعد. إلى الشأن الدولي، السلطات الإيطالية تعلن الإنذار الأحمر في 9 مدن بسبب موجة الحر الشديدة التي تعد الخامسة منذ بداية الصيف وسط تحذيرات من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة. الرئيس الإيراني يقول إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن مسار العبور في هرمز، وإذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها في مذكرة التفاهم فسيتم فتح المضيق. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: ديوان اف ام صوتكم بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم

0: l'émission référence de la musique.
1: Night Club.
2: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشة إنرجي ملا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ
3: بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ
2: الأكيد نورا كل غنية ناجحة فما ناس بيهايند ذا سونغ شاعر كتب أحلى الكلمات ملحن صنع أحلى لحن وموزع عمل أحسن توزيع ومخرج خرج الغنية في أحلى صورة وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه الكل اللي كسرت الدنيا

الهيتات هذه الكل تصورت على طريقة الفيديو كليب ونشحت وكسرت الدنيا، وراها نفس المخرج، المخرج جميل جميل المغازي، جميل جميل المغازي اللي سبق وحكينا على أنجح الهيتات اللي أخرجهم والليستة مازالت طويلة، خاصة وأنه برشا نجوم كبار عندهم ثقة كبيرة في عدسة الكاميرا متاعه ويمنوا بأنه قادر يخرجهم في أبهى صورة ويترجم كلمات أغانيهم وألحانها في شكل فيديو كليب معبر يزيد يخلي الجمهور يحب الأغنية أكثر وأكثر. وهذا مش جديد علي، خاصة أنه ولد المخرج والمنتج الكبير الراحل جميل المغازي اللي خلى بصمة ما تتنساش في تاريخ الإعلام العربي. مسيرة جميل المغازي فاتت 30 سنة تعامل فيها مع عمالقة الفن في الوطن العربي وأخرج كليبات قعدت خالدة حتى لليوم، ومن بين أهم الأسماء اللي خدم معهم نلقاو أصالة نصري اللي تعاملت معها في إخراج واحدة من أحلى وأنجح أغانيها القديمة واللي صدرت عام 1998 وكانت الهيت رقم واحد أول ما خرجت، غنيتها قلبي بيرتاح لك كلمات أحمد شيتاء وألحان زياد الطويل. قلبي بيرتاح لك أصالة نصري.

غنية جاني البلبل الخليج نبيل شهيد هي واحدة من أقوى الغنيات اللي عملت ضجة كبيرة أول ما طلعت في أواخر 2006. الغنية هذه غنيها نبيل شهيد باللهجة المصرية وخرج بها مستيل الخليجي الكلاسيكي اللي تعرف به، وكانت من أنجح الهيتات وقت صدورها. الكليب متاحة اللي تفرجنا فيه في روتانا صوروا في مصر مع المخرج جميل جميل المغازي، وظهر فيه بلوك شبابي وفيه برشا إنرجي. نبيل شهيد جاني.

نجم التسعينات والألفينات إيهاب توفيق تعمل برشا في الإخراج مع جميل جميل المغازي، وأغلب أغانيه الناجحة كانت بعدسة المخرج هذا. وشكون منا ينجم ينسى أغنية سامحني خلاص اللي صدرت عام 2000 في ألبوم حبيبي، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد شيتاء، ألحان حسين محمود وتوزيع أشرف عبدو. الأغنية تتميز بطبعها النوستالجيك اللي عبر على الندم متاع العاشق، وصورها المخرج جميل جميل المغازي فيديو كليب درامي مؤثر يحكي قصة حب في الجامعة. أغنية حبيبي اللي حمل اسمها الألبوم كيف كيف كانت واحدة من أقوى هيتات الألفين وكسرت الدنيا حرفيا وقت صدورها، وأخرجها جميل جميل المغازي طريقة تحكي قصة عروس البحر والحب اللي جمعها بإنسان. كليب يهزنا الحكايات ألف ليلة وليلة وعالم مليان بالسحر. إيهاب توفيق سامحني خلاص حبيبي.

عام 1999 خرجت أغنية قلبت الدنيا، أغنية عالكورنيش اللي تعتبر من أشهر هيتات الفنانة السودانية جواهر. كلماتها كتبها مصطفى كامل ولحنها صالح أبو الدهب ووزعها أشرف عبدو. تميزت الأغنية بدمج الفولكلور النوبي والسوداني مع بعضهم، وحقق كليبها الاستعراضي نجاح كبير برشا. كليب أخرجوا جميل المغازي وزاد ساهم في إنجاح الأغنية. جواهر في الفترة هذيك تحولت الوحدة من أهم النجوم في الساحة الفنية، وهي مطربة سودانية ذات مسيرتها الفنية من مصر في منتصف التسعينات، وخرجت ألبوم بعنوان أسمراني وتعرفت برقصتها المتميزة والحركات اللي تعملهم براسها خاصة. والأغنية اللي خلتها تتشهر في العالم العربي الكل هي أغنيتها عالكورنيش.

الفنان المصري الراحل عامر منيب كان من أهم النجوم اللي اختاروا التعامل مع المخرج المصري جميل جميل المغازي في كليباتو وصور معه أشهر أغانيه كيف ما ملقتش زيك حبيبي، واحدة من أنجح أغانيه الرومانسية اللي صدرت عام 2004، كلمات الشاعر إيهاب عبدو وألحان مصطفى عوض. راح فين الغرام كيف كيف صدرت في نفس العام غنية رومانسية كليبها أخرجوا جميل جميل المغازي وعبر فيه على الشوق والحنين بين العاشقين بعد الانفصال. كليب مزيان برشا وفيه برشا نوستالجي. الغنية كلمات الشاعر أحمد السيد هلال، ألحان الملحن مصطفى عوض، توزيع الموزع الكبير طارق مدكور. غنية كل ثانية معك كيف كيف كانت واحدة من أحلى وأنجح أغاني عمر منيب صدرت في 2005، كلمات الشاعر أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري قبل ما يختار أنه يولي غني زادة من بعد. رح فين الغرام كل ثانية معك ملقتش زيك حبيبي عمر منيب.

اللي يميز الهيتات هذه الكل انه كان وراها مخرج متميز يعرف قيمه الصوره ويخدم الفيديو كليب كانه فيلم قصير في قصه كامله مفهومه واضحه تخلي الكلمات واللحن اصدق واعمق والاحساس متاع الغنيه يوصل اكثر للجمهور. ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها المخرج المصري جميل جميل المغازي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس اول هيتس اول ذا تايم. باي باي.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان FM فلاش نيوز.

0: الحمامات. عمادة الشريفات التابعة لمعتمدي تسليمان من ولاية نابل شهدت انقطاعات للتيار الكهربائي لفترات طويلة، وذلك تزامنا مع انقطاع متواصل الماء الصالح للشرب منذ 3 أيام، وفق ما أكده الناشط بالمجتمع المدني بمنطقة الشريفات محمد العقربي لمراسلة ديوان فان بلجيا. وأضاف أن هذه الانقطاعات قد زادت من معاناة الأهالي، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في ظل حاجة العائلات إلى الماء والكهرباء بشكل متواصل، خاصة منهم كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة. وطلب بالتدخل العاجل لإعادة الكهرباء والماء وضمان استمرارية التزويد مع توضيح أسباب الانقطاع. افتتاح المقر الجديد لعيادة الطب النفسي للأطفال وعيادة مقاومة الإدمان المحدثتين بقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي طاهر أسفر بولاية نابل بكلفة بناء وتجهيز نهزت 225,000 دينار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للصحة وتجسيما لتوجيهات وزارة الصحة الخاصة بدعم البرنامج الوطني لمقاومة الإدمان وبرنامج النهوض بالصحة النفسية للأطفال، وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. إلى الشأن الدولي، إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المهاجرين بسبتة. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. غدوة تجرى مباراة الدفعة الأولى من الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم النادي الإفريقي أمام حمام سوسة. الحكم حسين بولعريس، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل مارسا تقدم ساقط الدير الحكم عبد السلام ماني، في الفار دورساف القنواتي، الاتحاد الرياضي المونستيري ملعب تونسي الحكم حسني النيلي، في الفار نلقاو إلدير ماليرو، ومباراة النادي الصفاقسي ترجي جرجيس حكم محمد علي قروية، وفي الفار نلقاو برونو إستيفيش. لحد الدفعة الثانية ديما 4:30 متاع العشية، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي بسفارة سيف الدين الورتاني، في الفار نقاو إلدير ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي حمام لون في النادي الرياضي البنزرتي حكم أمير الوصيف، في الفار برونو إستيفيش. الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنغردين الحكم فرج عبد اللوي، في الفار أيمن النصري. مباراة النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي الحكم خليل الجري، في الفار أسامة بن إسحاق. وكل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. مصدر صلب جامعة كرة القدم أكدنا اليوم أن المنتخب الوطني التونسي بجواجة منتخب مالي وديا بملعب طيب المهيري بصفاقس. من المقرر أن المباراة تجرى نهار 3 أكتوبر 2026، مع إمكانية إجراء ودية ثانية نهار 6 أكتوبر ضد منتخب البنين بأحد ملاعب الساحل. نذكر أن المنتخب الوطني بجواجة في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا بتونس وبوتسوانا بجابورون يومي 24 و 29 سبتمبر القادم. نمشيو لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026، منتخب كرة القدم فاز اليوم ضد منتخب إيطاليا 3-1، ترشح للفينال وين يواجه المترشح من مباراة الجزائر والمغرب. المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات اليوم فاز أمام كوسوفو 38-10 في الجولة الرابعة، إلى حد الآن العلامة الكاملة لفتيات المنتخب التونسي. بالنسبة لمنتخب الكرة الطائرة الرجال فاز أمام منتخب البرتغال 3 أشواط نظيفة، وفي منافسات الجودو أميمة البديوي تهدي تونس الفضية الرابعة. نادي الرياضي الصفاقسي أعلن التعاقد رسميا مع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبي. الفريق أعلن تأهيل مبي رسميا لخوض المباريات بداية من مباراة غدوة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. صاحب 27 عام لعب سابقا مع فريق النجم الساحلي. أولمبي البيجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب الأولمبيك في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية اليوم. أعلن غلق ملف مستحقات اللاعب المالي عبدولي باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا. نشير أن أولمبي البيجي باش يتمكن من استغلال منتدبيه الجدد في البطولة فور تأهيل.

0: اليوم لدى جامعة كرة القدم. المنتخب التونسي لكرة السلة انهزم ضد نظيره الكاميروني بنتيجة 61 مقابل 83، مباراة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة للتصفية الأفريقية المقامة بتونس المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. منتخب التونسي فاز البارح في الجولة الأولى أمام كابو فيردي منتخب راس الأخضر بنتيجة 60-56. منتخبنا يختتم النافذة هذه بمواجهة المنتخب جنوب السودان الأحد القادم. ختام ماتشات أوروبا اليوم، في إنجلترا كريستال بالاس انهزم ضد مانشستر سيتي 4-1. في الليغا في إسبانيا راسينغ سانتاندير فاز ضد إلشي 3-2. ديبورتيفو ألافيش متقدم حاليا ضد فياريال 1-1. في السيري آ في إيطاليا ميلان تعادل مع فينيزيا 2 في كل شبكة. في البوندسليغا الألمانية بايرن ميونخ فاز ضد شتوتغارت 5-1. في فرنسا ليل بي إس جي تعادل 2-2. تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم عبقيت برامجنا، أصبح على خير وتحيا فلسطين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على diwanfm.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجزوى 11 ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، وذلك أثر انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة في عدد من عمادات ومعتمديات الجهة. والإدارة توضح بأنه بالإمكان نقل كل مريض يعتمد على جهاز مكثف الأكسجين في المناطق المتأثرة إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى مرجع النظر، حيث سيتم توفير وتأمين الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائية. ديوان الخدمات الجماعية للجنوب يفيد بأن

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجهز منتصف الليل ديوان افهم عسلمة. الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن وفق ما أكده مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز الطرابلسي. ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كمية من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية وفق ما صرح به لديوان افهم. عدد من الشبان يقدمون على إغلاق الطريق الرئيسي على مستوى مدخل طريق جمال بمدينة الساحلين التابعة لولاية المنستير احتجاجا على تكرر انقطاعات المياه والكهرباء، وقام المحتجون بإحراق عجلات مطاطية وحاويات ما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق وفق ما أفاد به مراسل ديوان افهم بالجهة. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بلغت حوالي 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، مضيفة أن نسبة توزيع الكتب بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. شركة النقل بالساحل تعلن أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة لفائدة التلاميذ والطلبة والمتربصين تنطلق يوم غرة سبتمبر القادم، لافتة إلى تخصيص 18 شباكا بمختلف مقرتها في كل من سوسة والمنستير والمهدية لبيع هذه الاشتراكات. إلى الشأن الدولي، إيران تؤكد التمسك بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها شددت على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.